0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تنتفع بعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين. إيران تعلن تسلمها ردا من الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب. وترامب يطلق بداية من اليوم عملية مشروع الحرية لتحرير السفن من مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الإتجار بالمخدرات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الشبكات الإجرامية. وجاء في بلاغ صادر مساء الأمس عن الإدارة العامة للحرس الوطني أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية أجنبية تتراوح عمرهم بين 28 و34 سنة، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القذنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تستغل في التنقل. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدلية في الغرض، مع الاحتفاظ بالمظنون فيهم وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو 2020 في تطبيق عفاء جمركي كامل، أي صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ غرة ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن أقل البلدان نموا، حيث شمل الأعفاء أنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه، قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة يوم أمس عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقل بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة 8 من مايو الجاري، وذلك من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء. وأوضحت أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقل والمناطق المجاورة اعتماد

0: بأنه سيقع في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية رش المبيدات بواصلة الطائرة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون مناطق بوفيشة وانفيضة وهرقلة وضفاف وتشرشر وشقاف بين الطريق الوطنية رقم 1 ومصب وتشقاف والضفاف الغربية لسبخة سيدي خليفة بمنطقة بوفيشة، وذلك طيلة اليوم خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 16 من مايو الجارية. ودعا والي سوسة كافة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي تليها وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية سوسة أمس. كما أكد والي الجهة على أنه يتحتم على مربي الماشية اجتناب الرعي بالمناطق التي تم رشها بالمبيدات لمدة أسبوعين. دوليا الآن، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مساء أمس أن الولايات المتحدة قدمت ردها على المقترح الإيراني عبر الوسيط الباكستاني، مشيرا إلى أن طهران تدرس حاليا هذا الرد. وأوضح بقائي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن المقترح الإيراني المكون من 14 بندا يركز حصرا على إنهاء الحرب، مشددا على أن الملف النووي غير مطروح إطلاقا ضمن هذه المبادرة. وفي سياق متصل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صحة الأنباء المتداولة بشأن التزام إيران بعملية إزالة الألغام في مضيق هرمز، واصفا تلك التقارير بأنها مجرد تخيلات أعلامية لا أساس لها من الصحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إطلاق عملية مشروع الحرية بهدف تحرير حركة السفن في مضيق هرمز، موضحا أن الجهود الأمريكية ستبدأ صباح اليوم الاثنين. وقال ترامب أن البحرية الأمريكية ستواكب عددا من السفن العالقة في المضيق، مشيرا إلى أن دولا عدة لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت من واشنطن المساعدة في تأمين مرور سفنها وفق قوله. ومن أخبار العالم أيضا، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك تعلن أمس أن الإمارات قد انسحبت من التحالف الذي لا يحدد سياسة إنتاج لأعضائه. ويأتي هذا البيان في أعقاب إعلان الإمارات المفاجئ في 28 أبريل عن انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول وتحالف أوبك بلس لإعطاء الأولوية لزيادة إنتاجها. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM Music.

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح ونا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 4 مايو 2026 الموافق ل 17 ذو القعدة 1447 للهجرة. العلامة البارزة هذا الصباح وخاصة على مستوى طقسنا أنه الاستقرار موجود ودرجات حرارة صباحية طيبة، إن لم أقل معناها تنجم تكون أعلى من ليامات الفارطة نسبيا، ودرجة الحرارة متوقعة زاد حتى بعد الظهر باش تشهد ارتفاع طفيف، وباش تتراوح القصوى اليوم بين 22 و26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 27 و32 درجة ببقية الجهات. أمطار موجودة، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال، وتنشوفوا في الخريطة متاعنا بعد قليل من خلال نشرتنا الخاصة وين هذه الأمطار بالضبط. لكن هات في البداية خلينا نبدأ في هذه الجمعة المبارك هذا الأسبوع في بدايته، إن شاء الله اللي يكون طيب وتحقوا فيه كل ما برمجته باش تحققوه أكثر. ففي بداية هذا الأسبوع خلينا نبدأوه ونبدأ نهار اليوم بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما متفقين هي حسن حسين، وزاد راي تحل كل البيبان وكل لزم الشبابك المسكرين، وهم حاجة أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضينا عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا

0: فيسبوك. من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. 6 متاع الصباح و22 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها. وقيد ترحب ساعة بالمروة. وين يا مروة؟ ها وينك؟ مشيت الكاف عدات ويكاند مطول، قال لك ورشقت برشا فلوس، رميت يتسمى رميت برشا فلوس، مبروك ما عملتو يال. نسكت ما نقولش لي وطهور ولد اختك، ما نقولش به. ان شاء الله ديما فرحاني. رحبوا بلا مروة، رحبوا بخل خليفة. سيدي خليفة ما عندكش كون طهر انت في العائلة.
2: ان شاء الله ديما افراح ومسرات كما قلت، ورضاية الوالدين خير مرضيك به. صباح الورد كل المستمعات كل المستمعين، دكتورة مروة، الشباب في سوسة، الناس اللي في الطريق، خاصة بداية اسبوع موافقة يسيسر واحد في الطريق، خاصة الناس اللي في طريق اللوتروت مازالت الأشغال وفيها شوية ديما تعطيلات في السير، يسيسر واحد بشوية.
1: على ذكر الأشغال، أنت كنت في اللوتروت يذولي البارح وشفت هذاك، علاش تتحدث؟ نحب نذكرهم بالبلاغ، فما بلاغ مهم جدا مش نذكرهم به في خصوص أصدرته شركة تونس لطرقات السيارة منذ مساء البارحة، راهو غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم 4 مايو إلى حدود نهار الجمعة 8 مايو من الساعة 7 صباحا للسابعة مساء.
2: إن شاء الله يتابعوا فينا 12
1: ساعة. من 7 متاع الصباح للسبعة متاع العشية. ووضحت الشركة في بلاغها لمستعملي الطريق السيارة أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محاول سيدي بوعلي، محاول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محاول مطار نفيطة. وأشارت شركة تونس للطرقات السيارة إلى أن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. هذا من ناحية. من ناحية ثانية فما تعبيد للطرقات أو إصلاح
2: الأماكن بلغتنا احنا، مازالت الأشغال مستمرة، نسيسروا احنا ونحترموا العلامات.
1: واضح. بالنسبة للفلوس خنشوف أمورنا المالية. نقاو الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 29 أفريل 2691 مليون دينار، وهذا جيد لأنه خلصنا تقريبا أغلب الالتزامات على مستوى الشهري والبونسيون وغيرها. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 30 أفريل 2026 عندنا 25200 مليون دينار بأيام التوريد 105 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 29 أفريل زاد شوية ولا 28051 مليون دينار، وهذا اللي ماهوش به. الدولار في 2886 ملي قاعد يربح في بعض المليمات، هو حتى واليورو معناها اليورو توفى 3403 مليم فاصل 4 3403 مليم فاصل 4. هذه أمورنا المالية. أمورنا الإخبارية هنشوفوا ش عندنا في الماتينال ومن متابعات وأخبار وغير ذلك.
2: في الاستوديو طبعا مش كون معنا سي محمد صالح العياري
1: كما وعدناها من نهار الجمعة، باعتبار أنه مازلنا نحب ونفهم بالضبط قداش زيادة بعد ما نحيو منها الأداءات ونخلصوا ما عليها.
2: أي الأداءات سواء كان الضريبية سواء كان الاقتطاع للتقاعد والحيطة الاجتماعية والسينسيس
1: دي، لا فما حاجة أخرى دخلت في اللعبة، الكابيتال دو دي سي.
2: أي
1: فما اقتطاع آخر ما حسبوش البعض لعبة
2: ربما. أي كما قلت حاتم هذا يدخل فيها بالضبط بالضبط شموه الزيادة بالكاتيجوري بالكاتيجوري باش نحاول نشوفوها بالتفاصيل التفاصيل مع سي محمد صالح العياري الخبير المحاسب والجبائي كما نقول احنا، باش نمشيو كذا لاهتمامات المواطنين ومنظمة ارشاد المستهلك حاتم، وباش نشوفوا ونوصلت الاسعار اللحوم الحمراء علوش العيد وغيرها اللي زاد جزء من الجدل بدات نشوفه في بلادنا. الرحابي ساعات تفلت روت ناس واقفة نحسبوا حادث نقاه ناس تسوم في العلوش، قوا فلاح عنده لا لا لسه واحد ونس وبدأت الحركة هذه موجودة.
1: لكن فما مشكل فما مشكل في الأسعار.
2: أيه
1: هكا تتشفع. قل لك الغلام تاع سنة عمرها ما شفته.
2: أيه.
1: وأيضا الأسعار في اللحوم الحمراء وفي الأسماك ما طحتش ما حبتش تطيح.
2: ما حبتش تطيح. ما نجمناش نسيطروا عليها. نقول أنا مازال ديما مرتفعة. كالعادة مش يكون معنا كاتب عبر الهاتف والأستاذ صالح مصباح باش يكون معنا عن مجموعة شعرية ابتهالات قرطاجية، وهو تقريبا صديقنا صادفنا واستقبلناه في مناسبات سابقة باش نمشي وكذلك لمتابعات ولتقول انت متابعات خاصة بمروة
1: بلا رتوش. بلا رتوش لفعة مرة هذه مرة هذه جابت لفعة معناها فهمت
2: استعدينا
1: حاجة من يسمع ولطف عليكم دونها جي 3 متر وقالك منتشرة في مناطق معينة واشتعدينا الحكاية هذه مش نشوفوها.
2: هذا هو
1: ولقيتوا السيد اللي يقتلهم مروة باهي هذي
2: يقتل ولا يصطاد هو
1: يصطاد ولا يقتلهم يا مرو
2: خلنا فهموش قاعد يعمل
1: الزوز يصطادهم ويقتلهم
2: هذا هو مع أخبار
1: أخرى خلنا نعرفوه كيفاش تم عملية الصيد يمشيش واحد زادة يمشي هو يصطادهم ولا يقتلهم
2: الظاهرة هذي ما كانتش عدنا قبل الكبرى هذي بالحجم هذا يبدو احنا ما نعرفوش كم
1: عندنا الفاعي يا ودي عندنا
2: موجودة ما مش بالحجم ذاك
1: مش بالحجم الكبير
2: الفعل بالحجم الكبير
1: صبيح بربي وحنا في الفاعي خلي يطلع النهار طبعا
2: شرنا بداية موافقة للناس الكل يا رب وخاصة للتلامذة اللي يدخلوا مرحلة الامتحانات التمهيدية للأسبوع المغلق
1: إن شاء الله. هات نمشيوا الفاصل الموسيقي قبل ما ناخدوا ثنية والوتوروت مع الأشغال اللي قلت لكم عليها مع البلاغ متاع الخاص بالقصدين هرقلة معناها ينجموا أنه يمكن القزين مدينة هرقلة والمناطق اعتماد المسالك التالية محاول سيدي بوعلي محاول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محاول أنفذة
2: هذا هو
1: بطبيعة الحال. نمشي الموسيقى لا نمشي ديريكت
2: سيدي
1: خليفة ترتاح ونواصلوا السوسة يلا أون بريف
0: أون بريف
3: أون بريف
1: صباح النور والسرور وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة لليكيب كاملة في سوسة وأيضا لكل مستمعين أو مشاهدين العزيز الغالين وبشكل خاص لمنال جبل اللي رحبوا بها ترحابنا الرائع كالعادة صحبة الناس الكل اللي باش تقدمهم هي في الأستوديو.
4: صباح النور صباح الورد والفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فام وكل الفريق العام اليوم في سوسة في تونس وكل الناس اللي تسمع فينا وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. معايا في الرياضة وليد الجزيري ومعايا منال بنت خيل في الإخراج الرقمي على التقني الرقمي مازال ما خلطش ومعانا سعاد في ستاندر هذا تقريبا
1: نبدأ بالله يونا متاع نشرة أخبار السابعة تفضل.
4: نبدأ بتونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين هذا انطلاقا من هذا الشهر. على المستوى الأمني تفكيك شبكة لترويج المخدرات بالمهدية وحجز كميات مهمة من هذه المواد المخدرة وممتلكات فاخرة حسب ما أعلن عليه الحرس الوطني. الإطاحة أيضا بشبكة دولية لترويج المخدرات في سيدي بوزيد وحجز 270 صفيحة من القنب الهندي. في سوسة دعوة لمربي النحل الماشية لأخذ الاحتياطات اللازمة تبعا لرش المبيدات بواسطة الطائرة. شركة تونس لطرقات السيارة كما كنت تقول أعلنت غلق محاول الخروج في اتجاه هرقلة بداية من اليوم 7 متاع الصباح وإلى غاية يوم الجمعة للتوقيت من 7 للسبعة من 7 متاع الصباح لسبعة متاع العشية. على المستوى الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عملية لتحرير سفن في مضيق هرمز تقريبا هذه أبرز العناوين أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله باش تكون في نشرة السبعة.
2: والتفاصيل في الرياضة تقريب الدفعة الأولى مشيت ومزلت الدفعة الثانية ولا 3 دفعات هما وليد؟
5: صباح نور سي حاتم صباح نور سي خليفة. صحيح البارحة مقابلات الدفعة الأولى المقابلات 28 للبطولة النادي الإفريقي إدعى موقعه في الطليعة صراع أسفل الترتيب يتواصلوا اليوم مقابلات مشوقة في كل الملاعب انطلاقا من الأربعة متاع العشية، نتعرفوا فيها على الترتيب قبل زوز جولات من نهاية البطولة، ونرجع بتصريحات مقابلات يوم أمس. كما قلت اليوم تقريبا الستة متاع العشية ونتعرفوا على الترتيب في أعلى خاصة في أعلى الترتيب، لأن وصف الترتيب تقريبا لعبوا الكل البارح، ماهوش باش يتغير حتى شيء. الرابطة الوطنية لكرة القدم أعلنت أنه مقابلات الجولة قبل الأخيرة باش تدور على ثلاثة دفعات، أربع مقابلات نهار الجمعة 8 ماي، ثلاثة مقابلات نهار السبت 9 ماي، ومباراة الدربي نهار الأحد 10 ماي، وحدها مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي وحدها نهار الأحد على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس، بداية من الأربعة متاع العشية. أكيد الناس كل في انتظار طاقم تحكيم المباراة، تونسي أجنبي مازلنا ما نعرفوش. كرة السلة، النادي الإفريقي يواجه أهلي بنغازي الليبي في ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة اللي باش تدور في رواندا السبت 6 جوان، موعد الجلسة العامة الانتخابية لجماعة كرة اليد، وآخر أجل لتقديم العضوية لتقديم قائمات لرئاسة عضوية الجامعة التونسية لكرة اليد يكون نهار 22 ماي. ونكملوا كالعادة بالكرة في أوروبا.
2: هذا ودونو نمشي للفيروز.
1: والله يا حسن ما حملته، يعطينا فيروز في بداية لونشينمو. خلينا بعد ما تكلمنا برشا رافقوا مستمعينا ومشاهدينا، خاصة مستعملي الطريقة الآن واللي قاموا توا يحضروا في رواحهم للالتزامات المهنية وأيضا الأخرى القراية والامتحانات، معنى تحضيرا لأجواء الامتحانات، رافقوهم باللونشينمو هذا. نبدأ كالعادة بصوتي وخليكم مع رائعة من رواقية، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي.

من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.

0: بوتيه، انت في الكياس وقلقتك حاجه، كلمنا على 36 300 ألف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: متى ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية الطريق الآن اللي يقول موحيدة وحيدة، راكم توصلوا سالمين غانمين، وان شاء الله حظ سعيد زادة لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي دخلوا في المراحل تقريبا شبه الأخيرة للامتحانات الوطنية، من ناحية معناها الباك بلون يقول لي هذا الأسبوع تقريبا وسط الأسبوع هذا الباك بلون، مع أنه الريفيجون انطلقت لكل الامتحانات الوطنية ومع الامتحانات اللي تكون في خاصة بهذه الثلاثية الأخيرة. إن شاء الله حظ سعيد وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلامذتنا، وخاصة للأسر متاعهم وأمهاتهم اللي ربي يعطيهم صحة البدن وإن شاء الله ربي يفرحهم سنة بتألق أبناء وبناتهم. حب نشير كذلك بالنسبة لكل مستعملية طريق السيارة أنه يمكنهم، وخاصة القزين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة، أنه يمكن اعتماد المسالك التالية. علاش؟ لأنه فما دي ترافو، لي ترافو هذو متحدث عليهم مقبليكا في معناها مصلحة المستعملية الطريق والتوانسة الكل، والإعلان هدايا متاع شركة تونس للطرقات السيارة اللي صدر المساء البارحة، غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين 4 مايو 2026 إلى يوم الجمعة 7 مايو من 7 متاع الصباح أنا بعد قليل إلى حدود 7 متاع العشية. ووضحت في بلاغها الشركة إلى مستعملي طريق السيارة أنه يمكن للقازدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محاول سيدي بوعلي، محاول حمام سوسة، مواصلة السير إلى محاول مطار إنفيدة. زاد هذه الإمكانية واردة جدا، وأشارت شركة تونس للطرقات السيارة إلى أن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارات واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. نقول لهم إن شاء الله ترافقكم كان سلامة وانتبهوا لهذه الإشارات. نمشي بسرعة إلى فلاش ميتيو نشرتنا الأولى قبل ما ناخذ التفاصيل في النشرة الثانية اللي تكون بكل صغيرة وجزئية وكبيرة، واللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي في حدود 8 صباحا.
1: ميتيو على جوهرة FM.
0: شيكون طقسنا اليوم بإذن الله الاثنين 4 مايو 2026؟ مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد ظهر هذا اليوم بالمناطق الغربية للشمال. الرياح بشتب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وهذا الشيء يعطينا بحرنا مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. درجة الحرارة المتوقعة من المفروض ومن المتوقع باش تشهد ارتفاعا طفيفا وباش تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات. ثم نشير كونه نهار اليوم يعرف ارتفاع نسبي في درجة الحرارة مقارنة مع البارحة، والإمكانية واردة إلى رياح قوية هذا الصباح على مستوى الكابون معناها ولاية نابل. بقية المناطق باش تعرف طقس مغيم جزئيا فقط بعد الظهر. هذا ما يميز بعد الظهر أن الرياح هذه تتقوى على السواحل الشرقية، أنا كيف أقول السواحل الشرقية، الرياح باش تقوى على الكابون نابل وعلى سوسة وعلى المستير وعلى المهدي، وشكون الرياح المفروض هذه هي المناطق. الأمطار باش تكون في باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. في الفترة الليلية الرياح تبقى قوية في نابل وأيضا في زغوان، بقية المناطق طقس مغيم جزئيا فقط. نرجع بالتفصيل بعد التحيين اللي باش يكون بعد قليل أي في حدود 8 صباحا لتطول الحال الحالة الجوية بالنسبة لهذا اليوم. لكن ها واخدينا افون جو لي كولور معناها دو جور واعطيناكم اهم العناوين في انتظار التفاصيل. يلا نرجع مباشرة الفاصل قبل ما نستقبلوا منال جبلة في نشرة أخبار السابعة صباحاً.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح. والبداية بالعناوين: تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين، وترامب يطلق مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، الصين تشرع منذ مطلع شهر مايو الحالي في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، من بينها تونس التي منحتها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين،

مزيداً من التنسيق بين البلدين مع العمل على تسريع دخول المنتجات الزراعية والغذائية التونسية إلى السوق الصينية وتشجيع تنويع الصادرات للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها هذا السوق. وهذه الخطوة تهدف إلى دعم الصادرات الإفريقية نحو السوق الصينية وتمكين الدول الإفريقية من الاستفادة السريعة من الفرص التجارية المتاحة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بما في ذلك تداعيات النزاعات الدولية. أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروس التابعة لإدارة الشؤون العدلية تتمكن من تفكيك شبكة تنشط بجهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات، والعملية تسفر عن إلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم بين 24 و66 سنة، كما تم حجز حوالي 2 كيلوغرام من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إضافة إلى ميزان إلكتروني وكمية من المصوغ و سيارتين فاخرتين وثلاث دراجات نارية إلى جانب مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات النشاط الإجرامي، وقد أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها بالاحتفاظ بالمضمون فيهم مع إدراج شخصين آخرين في التفتيش وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطنية. وفي سيدي بوزيد وحدات منطقة الحرس الوطني تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، والعملية تسفر عن إلقاء القبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تستغل في التنقل. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدلية في الغرض مع الاحتفاظ بالمضنون فيهم وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وفق بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطنية. والي سوسة يفيد بأنه سيقع في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون مناطق بوفيشة وانفيدة وهرقلة وضفاف واد شرشر وشقاف بين الطريق الوطنية رقم 1 ومصب واد شقاف والضفاف الغربية لسبخة سيدي خليفة، وذلك طيلة اليوم خلال الفترة الممتدة بين 14 و16 من مايو الحالي، داعيا ولسوسة كافة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي تليه. كما أكد على أنه يتحتم على مربي الماشية اجتناب الرعي بالمناطق التي تم رشها بالمبيدات لمدة أسبوع. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة 8 مايو، وذلك من 7 صباحا إلى 7 مساء، موضحة في بلاغ إلى مستعملي الطريق السيارة أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محاول سيدي بوعلي، محاول حمام سوسة،

0: آدم ترامب سوى تفاصيل قليلة عن الخطة التي قال إنها ستساعد السفن وأطقمها التي لا تزال محتجزة في المضيق وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى في ظل إغلاق إيران هذا الممر المائي الحيوي. في المقابل حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي من أن طهران ستعتبر أي محاولة أمريكية للتدخل في هذا الممر الملاحي بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار، كما أضاف أن المضيق لن يدار عبر منشورات ترامب الوهمية حسب وصفها. ختاما، قناة عبرية تنقل عن مصادر لم تسمها أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار مع لبنان سيبقى ساريا بغض النظر عن أي تطورات مع إيران. ورغم سريان وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان أدت منذ اندلاعها في 2 مارس المنقضي إلى استشهاد أكثر من 2600 لبناني ونزوح أكثر من 1 مليون شخص.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharfm.net.

0: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق اللي نقول لهم وحيدة وحيدة راكم توصلوا بين الله سالمين غانمين، ساعدوا لروحكم في ثنية، وبإذن الله حتى كان وخرنا بدقيقتين وخمسة وعشر أو خمساش دقيقة مش نهاية العالم، أهم حاجة أنه توصلوا سالمين إلى مقر العمل ولا في الاتجاه أنكم مش تقضيوا قضياتكم، إن شاء الله تقضيوا شؤونكم بسرعة حتى تمكنوا من العودة زادة بتريث لمكان الانطلاقة اللي انطلقتوا منها، خاصة مع بداية الأسبوع تعرف الحركة حركة تولي نشيطة وكثيفة في بداية الأسبوع وفي النهار الأخراني متاع الأسبوع خاصة نهار الجمعة. يلا نرحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد سيدي.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سالمين. أمين. حضروا فروحهم إن شاء الله موافقين، بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله، خاصة بناتنا وابنائنا من التلاميذ اللي بدأوا في الكونترول توا وقريب يوصلوا مرحلة السمان بلوكي، وقريبا زاد الباك بلون معناها تقريبا أيامات ويبدأوا في الباك بلون وانتهت السنة الدراسية. نقول أنا
0: سي أنا ماذا بي يعملوا امتحان للتلامذة من هنا
1: والأولياء من هنا لأمهات
0: لأمهات تو تشوف نتائج اللي خرجوا عند الأمهات، والله القراية كل تقرأ فيها الأمهات
1: لا ناجحين بسلام،
0: إلا منظومة لابد أنها تتراجع،
1: هذا هو
0: مراجعتها ضرورية معناها هذه المنظومة، هاو ماشيين إن شاء الله لإصلاحها
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: باهي هات خلينا قبل ما نمشي ولا فراح نذكركم ساعة عندنا 100 دينار في انتظاركم، مشاركة فيها سهلة برشا، أبعثونا أم جي كما أم جي على 85 990، أبعثونا أم جي فقط، اكتب أم جي وبعثها اون اس ام اس على 85 990، بعد قليل تتحصلوا على 100 دينار، هدية 100 دينار في انتظاركم جميعا. ونمشيوا للأفراح ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 4 مي، ونستقبلوا المكالمات زادة اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون وبعثونا اون اس ام اس زادة على 85 990، وقالونا قيموه منهم قوموا بالواجب معاه فرحوا به ومروا المكالمة وكان لازم نهديوا له الكادو.

0: رايح من سيتي ووتش وسعاد العدواني قامت بالواجب في قاعة العمليات المركزية.
1: قوموا معي ذاك اليوم في سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: الانطلاقة مع سي رضا قرباج. نقول لك صباح الورد سيد رضا. كل عام وانت حي بخير. سي رضا شنو في الطريق في الكهرباء في النقل؟
2: نخدم على
0: تاكسيست. يا رضا يقف لي على اليمين يرحم بوك.
2: لا يقف نسال فيك بكري.
0: اه يا باهي برافو عليك يا بوري يا باهي يا ربي يخليك ويطول في عمرك يا رضا. ومنك انت تحيه لكل تاكسيست تونسي. رضا العزيز اللقب قربوش ولا قرباش؟ قرباش. مرحبا بك يا رضا. منين تكلم فينا سي رضا؟ مرحبا بكل مستمعينا في سوس. هاي تحية سيدي عبد الحميد. هاي سي رضا قداش عملت اليوم؟
2: اليوم عملت 66.
0: ليه مش على عمر عروسات عروسات التوا قداش عملت من اللي خرجت الخمسة ولا هذه أول كورس؟
2: لا أنا خرجت صليت الصبح خرجت
0: ان شاء الله متقبل الله يا خويا. مازال قل مازال ان شاء الله ربي يعطي قسم وان شاء الله يا ربي يعطي خيره. رضا
2: نعم
0: صانع ولا ملكك السياره ولا كيفاه؟
2: ملكك
0: ان شاء الله ربي ينجح اعمالك وربي يرزقك بالقسم. تخدم وحدك ولا عندك شكون يعاونك في العشية مثلا؟
2: معايا واحد جاري
0: مزين. جارك ان شاء الله ربي معكم. ان شاء الله ربي معكم.
2: كبرت شوي
0: انا كبرت 66 سنة مازلت حاجتي بيك ومو 30 40 سنة اخرين. شلي لي علي بي ان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوية صاحب. هاي سي رضا اعطينا شكون بعث لنا المفاجأة الطيبة هذه؟
2: طلع حاجه بنتي ولا بنتي
0: شو اسمها بنتك؟ ترسال
2: ولا بنتي العزيزه
0: سبيله
2: ربي ينجحها.
0: ان شاء الله ربي ينجحها بنتك درصاف ومعها سلسبيل. من حفيدته سلسبيل. رضا قالوا لك ولا انت هك القلب تحس؟
2: ما قالوا ليش. انا عندي حد تكون
0: يا ربي يفضلهم لك ورب يفضلك انت ليهم ويبقى عليك ستره يا رضا ويعطيك القسم خويا العزيز وشرفتنا. يرحم والديك يا رضا وربي يعينك سيدي. نمشي ولا نادية الفطناسي؟ يقول لك صباح الورد ولا نادية؟
3: صباح يا عسل.
0: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: عايشك مش بلاد عايش.
0: الا نادية منين تكلم فينا؟
3: القروان.
0: مرحبا بكل مستمعينا في القروان. نادية قداش عملت اليوم؟
3: اليوم عملت 47.
0: لا مصلي عني بي تو في مرحلة النضج ان شاء الله في المية والصحة قوية يا نادية. علاش تضحك نادية؟
3: اتريد انكم تشوفوني 47 ما يعطونيش عمري 47.
0: حتى كيف نسمع صوتك انا نعطيك 27 نادية مو 47 هكاك. قريب انا ولا منيش قريب؟
3: قريب.
0: قلت كيف نسمع صوتك نعطيوك 27 سنة هكا.
3: لا اقل. شنو 27؟
0: اقل من 27.
4: 17.
3: قلت لحد يسكت في 20
0: هكا. هو تي توا حد يتساق في الدنيا شو نقولوا هكا. ونادي ان شاء الله كل عام ودي فرحانه وكل عام والناس حولك اللي يحبوك يهنيوا فيك بعيد ميلادك.
4: ايا لا ناديه شكون بعث لنا الاس ام اس وقال افرحوا بها؟
3: والله هو لما حلت هذه الرمع ميلي انا جينا نعملها مرحبا وما تكون هي قبل النسخه نتاعي بنتي ومعها بنتي الصغيره ما يكونوا كانوا هم الزويز الروم.
0: شنو اسميهم الزويز؟ شنو اسميهم؟
3: الكبيرة
0: مالك وصغرنا علينا. والسيد وينه؟
3: السيد يخدم.
0: ما يعملش الفازات هذا مسي السيد؟
3: لا حاطين العزيزة اليوم احنا نعملوهم
0: له. نادي جابش كادو وما جابش
3: الحق مازلت
0: علي نفسنا ساعة قلت يبقى الحين كملوا منين العشية زي ما تنفر. أي يصبر علي منين العشية بعد ما نواسك.
3: أي
0: هكا هكا.
3: زي ما تبر علي ناسوش فرصة
0: أخرى. أصبر علي. بعد شو اسمه هو؟ شو اسمه
3: فخري.
0: يا سي فخري كانك ناسي نفكرك إن كنت ناسي أفكرك عايش خويا خير ما من هنا العشية تتعدى الأمور سلامات وبعد ربي عمل الفدير قدك نادية
4: لا لا عنده فرصة
0: يخلط يخلط هاي سيدي خليفة شوف إنا
4: النادية اللي بعثوا هما بنتك لينا وملاك وسهاء وأمها مبروك قالوا لك نحبوك برشا برشا هكا ولا
0: ربي يحفظها الوالدة وربي يخلي لك بنوتاتك يعطيهم الصحة اللي فرحانين بيك يا نادية ويقولوا لك زادة نحبوك بارشة ونبوسوك بارشة وين نبوسك من جبينك ونقول لك بوسلي مبروكة من جبين هذيك الخير والبركة يا نادية الفطناسي من القيروان اللي تشرفنا اليوم شكرا لك نادية
4: هاي سيدي خليفة محمد أنيس بن عامر من القلعة الكبرى تهنيه أمه لطيفة ومرته نرجس وولده أحمد وبنته نوران وقلوا له كل عام وانت حي بخير
0: التصويت عندك يا مروة أنت ومنال
5: هيد الغرام يا مرة بالبعيد
0: سيدي ذكر باش عجبتني تاكسي الغرام كاوري ذكر باش من سوسايد حاصل على المنقلة الرائعة اللي هي من أهداء سيتي واتش احنا لحظات وش نرجع مع موضوع الساعة علوش العيد شبيه سوم ويظهر لي المرة هذه يحطم لكل الأرقام القياسية لكن العباد تسوم والعباد فما شكون حتى بشي تسلف ويمشي يشري اللحوم الحمراء زادة المشكل ما حبش
4: يتحل مازال ما تحلش
0: تقول فعلوش العيد من ناحية أخرى تقول نمشي نشري لحوم حمراء تقه غالي بشكل كبير حتى لو كنت خمم ما تذبحش وتشري لحم فقط
4: غالي
0: هذا الكل نحلو عليه الكتاب مع خليفة بن سالم في لاريال بلان بعد لحظات من الآن ابقوا معنا رجعين
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: bons fans de notre page officielle Facebook Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: اسمعني عنا اوفر جديده تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخر اوفر ولا في الاحلام حاجه واحده عينك على تليفونك لا تحشرش
3: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك اورانج
1: جوهرة
3: Publicité.

0: تصبح الورد، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. دخلنا في الأيامات تقريبا ما قبل الأخيرة، هي تسمى لأنه الأخيرة في الأسبوع الأخير من العيد لشراء علوشة العيد. هاو سيدي هاي التصويرة، هاو سيدي
1: أغير بلان
0: خلتنيش نكمل نحكي على التصوير.
2: دخلت العلوش طول
0: دخلت حاجتها بالعلوش وبالسعر وشنية الحكاية بالضبط.
2: تقريبا هذا هو الجدل السائد الآن في جزء كبير من اهتمامات الأسرة التونسية، هو علوش العيد واللحوم الحمراء.
0: أنت تعرف سيد الحلفاوي ولا ما تعرفش؟
2: أي
0: سيد الحلفاوي كيف واحد يتفجع لطف عليكم يقولوا يهزوه يكيوه غاديك فأتير الفجع ولي لباس وما يمرضش لطف عليه ولطف على الناس الكل. السنة اللي يحب يمنع مك الفجعة وبين ضفرين لطف عليكم بوزو فير ما يقعدش يتنقل حتى السيدي الحلفاوي، يسوم
2: سوم
0: العلوش العيد يتكوى يبرى من أي مرض لطف عليهم بوزو فير ولا غيره. هكا ولا لا؟
2: هذا هو الحقيقة. الأسعار وما يتجدلوه الناس، الفلاح، القشار، المواطنين، الأسعار يبدو غالية فوق كل التوقعات. دفعت حتى بتصريح رئيس منظمة إرشاد المستهلك اللي كان لافت يقول أنه ما تمكناش من السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء، رغم أنه ثم جدل. عندنا ثروة، ما عندنا ثروة حيوانية، ثم ناس يقولوا لا متوفرة الثروة الحيوانية، ولكن ديما بقينا تحت ضغط الأسعار وتلاعب المتاجرين بها. علاش اخترنا سي لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك يعطينا تقريب البسطة الأولية على أسعار العلوش ووضعية اللحوم الحمراء. سي لطفي صباح الورد.
3: كل صباح الورد، تحية ليك وتحية لصحات ومشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك، شان نهاركم زين.
0: خويا العزيز، قلنا الأسعار متاع اللحوم الحمراء عند الجزار وإلا متاع العلوش عبارة على واحد بشمشي لطفة على الناس الكل يكوي عند سيدي الحلفاوي يتكوى بالضبط بالضبط.
3: أسعار مشتة معناتها ماهيش ما فيهاش حتى عقلانية. الكلفة معناتها متاع الأضحية السنة على المستهلك تكلف كلفة حقيقيا باش نقولوا كلمة معناتها غالية وغالية برشا. وبالتالي هذا وضعية السوق، تشوف أنت ما بين 800 وأقل حاجة وأنت طالع حتى توصل مليون ونص وأكثر من هذا في
0: لحظة
3: في وزن
0: شو؟ نعم 800 دينار. شو لقيت؟ لقيت علوش ب 800؟
3: لا مش علوش، في الوزن هم جاي كان جاي
0: صغير
3: في وزن مثلا صغير، في وزن صغير برشا. وبالتالي مع حتى انت ما تنجمش معناتها تتجرى وتقول هذا علوش مش نعيد عليه. وبالتالي الأسعار كبيرة وكبيرة ياسر، وهذا رغم مجهودات العديد من الناس باش تعمل عقلانية في الأسعار، لكن انفلت السوق. وبالتالي نحن رانا حاسبين الإشكال الكبير.
2: قداش كيلو اللحم الحي توا؟ معناه كيلو اللحم
3: الكذاب هو علوش؟ هذاك الإشكال أبجي نحن عانيين توا كونه ترجمت الأسعار اللحوم الحمراء عند الجزار واقعيا تترجم في السوق، وهذا هو الإشكال. إذا كان ب 55 دينار يقول لك العلوش اللي يوزن 20 كيلو 25 كيلو اضربهم في الشتاء، اضربهم في 30 معناتها في 30 في 20 وانت تبدأ ماشي حتى يوصل 20 كيلو 25 و 30 كيلو وانت طالع. هنا الإشكال الحقيقي كونه المعادلة والأسعار مخذينها بصفة عكسية تماما. ما مشيناش لهيكلة السعر العلوش كي تولد قداش كلفته الحقيقية، نحسبوه قداش كلفته عند الجزار وقداش يشريه المستهلك، وهذا هو الإشكال. حسبينا نحن بصفة عكسية، وبالتالي فقاوة أسعار شادة في نسق تصاعدي، وهذا إشكال كبير. وعلى ذكر نحن قلنا
0: اللي سيدي نسق تصاعدي تعرف عليش يقولوا لك سي لطفي، يقول لك العرض أقل من الطلب، ما عندناش القطيع الكافي.
3: وعلى ذلك نحن قلنا راو يلزم على الأقل نكونوا عقلانيين ونعرفوا القطيع متاعنا قديش، حتى حد ما نجم يقول لنا القطيع قديش، حتى حد ما نجم يقول لنا قديش عنا من علم عندها أنثى ولا ذكر، قديش القطيع متاعنا، شنو معناتها الرقم اللي نجم بيضحي هذه كل ما نعرفوش. هيكلة السعر بيدها رغم اللي الكلفة الإجمالية تنجم تقول هو العلفة، لكن العلفة نشوف فيها قاعدة تنقص، الحشيش تبركلة موجود
0: تنقص في السعر، معناها في السعر ومعها الحشيش السنة صابه والحمد لله
3: بالضبط.
0: فمفروض أنه ينعكس هذي على أسعار العلوش والبقري. بربي لطفي مش نسلك بعض الأسئلة وانتم تعاينوا على الميدان. يا سيدي كيلو العلوش قلت لي يمشي بيه 50 و55، أنا شفته حتى 60 دينار ميسلش. يا سيدي نعتبره من بين 50 و55، البقري بقداش يمشي؟
3: كيف كيف هو بقى أقل منه ب5 ل6000
0: به، معناه تقريبا قريب منه. العلوش سوم علوش يضحي، أنا بضحي 25 كيلو 30 كيلو يزم
2: هكي 25 30 كيلو
0: 30 كيلو سوم علوش يضحي شلقيتوه من إلى
3: من إليك أنا حسبوها 30 كيلو معناتها تقريبا 15-16 كيلو. كي تحسبها أنت خاطر كي يبدأ حي يحسبها في يحسبها في 60 ما يحسبهاش في 55، وبالتالي تلقاه بين 1,200,000 وانت طالع.
0: مليون و200 متاع 30 كيلو يتسمى سوم باهي هذا؟
3: ما يسميش سوم باهي على خاطر
2: وزنه حي ماهوش الحم.
3: يطيح لك الحم 15 كيلو.
0: يعني
2: 15 كيلو الحم يطلع بمليون وميتين هو يحسب هكا.
0: لكن في الرحبة ما لقيتوش مليون وميتين، أنا مليون وميتين قطوس سمحني في الكلمة.
3: بالضبط، على خاطر الرحبة عندها حقيقة أخرى، عندها ناس تتحكم في الرحبة، عندها أسعار أخرى، بمعنى كون يقول لك بالمفهوم يقول لك مش بش يشريه أضحية، يشريه الحم ونحافظوا على النسق هذا ويقعد يتراوح. راهو كي نشوفوا نحن توا عند الززار ب 55-60، راهو الكلفه الحقيقيه نتاعو كي باش تشري حي يتكلف لك اكثر، يتكلف لك تزيد بين 10 و12 ألف. وبالتالي معناتها كي تجي تحسبها انت قداش باش يتكلف لك العلوش، راهو مش باش تكلف لك الضحيه نتاعك، مش بتكلفك على السوم اللي عند الززار تو. هذاك هو يحسبها يقول لك ما يشريوش الضحيه، يشريه الحم وبايع بايع انا وموجود حتى من بعد نلقاو المشوي يشريه ونلقاو الريتم هو بيدو. دونك ما
2: تقلقش. وعملاه للوقت هذا قداش الكيلو الحم الحي هذا؟ يعني في السوق موقع تسعيره مقابل الدولة في 21 ولا 22 دينار هكا ولا حاجة؟
3: اي لكن مش فرق كبير برشا. ثم حكاية في الأضحية تلقى حكاية بين 150 و200 دينار مقارنة بالسنة الفارطة.
2: هو يحكي ويقول لك ثم بزوز ملايين وثلاث ملايين طول العلوش.
0: العلوش يحكي وشفته شفته من زوز ملايين وإحنا طالعين معنا. شفته هذايا في الرحبة
3: معنا بيه قبل معناتها نضحيه بيه والعلوش متاعنا اللي بش يدخل الدايب معناتها في حجم معين. هذاك الأسعار. وهنا نرجع لهيكلة السعر ونرجع إلى مستقبل اللحوم الحمراء في تونس وكيفاش بهالأزمة هذه يزمها الشكل هذا معناتها يزم ويتنحى، يزم منظومة كاملة تكون معناتها سلاح خيار وطني، بمعنى كونه راه اللحوم الحمراء هي باش تجر الأسعار الكل اللي نلقاوها. وهنا نشوفوا اللي انفلتت الأسعار وبالتالي يزمنا نرجعها إلى
2: كيفاش باش نرجعوها؟ علاش عجزنا على التحكم في أسعار اللحوم الحمراء؟
3: الرجعه
2: كل المحاولات كل الدعوات كل النداءات ولكن الاسعار مازالت غاليه.
0: وكاني لطفي خليفه قاعد يقول الاسعار اللحوم الحمراء فقط الاسماك زاد ما قدرناش عليها باش نرجعوها. قدرنا يمكن شويه بالونس فما وطلع هوا بط معناها يلعب هو اللحوم البيضاء الباقي هرب علينا.
2: علاش
3: بالضبط؟ وعلاش نحن توا نسالوا سؤال بسيط برشا، الكلفه الحقيقيه نتاع اللحم اللحوم الحمراء حي قداش تتكلم؟ ما نعرفوش. القطيع نتاع من نجم ونعملوا استراتيجيه ونصلحه كان ما نعرفوا القطيع نتاعنا قداش فيه. وبالتالي عم باش نردوا الانثى ولا كيفاش نشجعوا الفلاح باش عمليه التكاثر تكون منطقيه وتكون في نسق باهي، هذا كله ما نعرفوهوش. وبالتالي
0: هل السنة نجم نمنعوا أنه باش تدخل وزارة التجارة كما عودتنا أنها تفتح نقاط بيع بالكيلو للعموم وبالتالي نعدل شوية في السعر؟ لأنه من 2000 دينار راهو علوش محترم باش يضحي شفته هذا يحوس في البلاد والعباد كيف تسوم تهرب وأكثر. خليفة مش 2000
2: أكثر
0: من 2000 دينار
2: تواصل. هاني قلت لك الأسعار
3: بالطبع على خاطر تعديل الأسعار كان يكون ما يكون كان بتدخل وزارة التجارة، وهنا خطة كاملة عملتها وزارة التجارة أخيرا في اجتماع تعمل بالسادة مديري الجهويين باش عملية الضغط على الأسعار، وهنا في معناتها كيفية تعديل السوق هذا مهم ومهم جدا. لكن نلقاو ديما الإشكال الكبير كونه الكميات اللي باش نعدلوا بها السوق هل هي كافية لتعديل السوق، وبعد تعديل السوق وبعد العيد شنية باش نعملوا في مسار نتاع منظومة كاملة هي منظومة اللحوم الحمراء، وهذا هو نعتبره أنا مفصلي لتحسين القدرة الشرائية للمستهلك.
2: يعني تقريبا شبه المؤكد التعديل عبر التوريد ماهوش مطروح السنة هذه لحد الآن.
3: التوريد ما تعرف أنت الكارونتين إذا ما تكون موجودة فهمتني، وبالتالي التوريد نتصوره أنا في الوقت هذا
0: حتى بالوقت ما عاش نخلط ويذولي ما نخلط وش يذولي ما أنا كان عملت الكارونتين وعملت الصفقة وعملت الأبل دوفر ودري شنو ثم بنستعرض شوية على الدوفيز نجمو نقدروا لنا معناها نشوفوا أمورنا مش لازم نضحي والناس الكل نجم العائلات تخو علوش البو والأم ومعه ولادها وحفادها يتلموا على علوش بارك ويزي معناها مش لازم نوصلوا لهدايا بالسعر الخيالي
3: وهنا يكونوا حتى في الرحبة خاطر طول علوش ما عادش عند الفلاح عند السمسة وبالتالي يمكن القشار ولا السمسة ولا الوسيط اللي موجود في الرحبة يكون عقلاني في طرح أسعار معينة الناس الكل لباس وتوا، لكن هذا يلزم يكون على الأقل واقعي في السوق معناته كي تمشي الرحبة ما تلقاش الأسعار الكبيرة اللي قاعدين نشوفوا بها تو.
0: شكرا لك. شو تقول لي 1,400,000 زاد عند الفلاح بداية من 1,000,000 انت كنت في الكيف شو معنى حتى عند الفلاح غالي مروة غاديك شفت وسمتوه هذا عند الفلاح مازال ما وصلش القشار ومازال ما هبطش اللحدة غالي برشا. شكرا لك لطفي، شكرا لكم. 7:30 بالضبط هنا على الدنيا وما فيها جونا اف ام جونا ما يكون كان هكا.

0: If you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
1: Epinia, oui musica. João Aro Sport.
2: Avec l'équipe sport sur João Aro Sport.
3: برعاية مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما يريدوا وإلا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل
2: أريد طور عالمك جوهر سبور
4: صباح النور صباح الورد الصراع يتواصل في أعلى وأسفل الترتيب والبارح الموعد كان مع الدفعة الأولى المقابلات الجولة 28 للبطولة نادي الإفريقي على أرضية ملعب حمد العقربي بإرادة عزز موقعه في الصدارة بفوزه على الملعب التونسي هدفين لصفر أسامة سهيلي دقيقة 52 أسامة شريمي دقيقة 58 أحمد الطويري مدرب مساعد الإفريقي وثلاث نقاط هامة في حواره مع زميلنا رضا الخليفي
5: دونك اليوم كرمنا ربي بثلاثة نقاط كنا مستحقين لهم دخلنا مقابلة معناها قدام حتمية الانتصار عنا عدة عوامل ما تخلي لنا كان خيار الانتصار اليوم هو اللي خلينا نكونوا الحقيقة فخورين بالفريق اللي عنا اليوم وقت اللي تدخل مباراة ديربي في مباراة ثالثة ملزمناش ننساه واحنا في ظرف أسبوع العادة ديما كي تلعب تروا ماتش بابرسومان البلو ديفيسيل سي التروازيام ماتش بعد تنقل في الفترة الأخرانية بعد براتيكمون خيبة أمل على مستوى النتيجة بالنسبة لنا احنا كنا مطالبين بردة فعل كبيرة
4: سامي زميت مدرب الملعب التونسي قبلنا أهداف على أغلاط بدائية
6: بالنسبة للمباراة الحقيقة قدمنا شوط أول ممتاز الحقيقة رينا منافس كما يلزم ضغطنا عليه عالي سكرنا كل طرق اللعب نتاعو خلقنا فرص واضحة للتسجيل كنا ممتازين خاصة في الشوط الأول رغم هذا خرجنا 0-0 الشوط الثاني نعمل الزغلات بدائية ونعاود جديدة غير بدائية واليوم نفس الشيء صار لنا مباراة عمران ومباراة نادي رياضة البنزي
4: فطيب المهيري نادي رياضة الصفاقسي شدد الملاحقة ينتصر على الأولمبي الباجي هدفين لصفر حمزة المثلوثي دقيقة 31 وجمال موتي با دقيقة 37 محمد الكوكي أرقام مهمة للنادي الصفاقسي
7: الحمد لله هذا هو معناتها في البلان دو جو اللي حطيناه نحاولوا نفاول المباراه في الشوط الاولاني تعرف لي زير سير البلان فيزيك معناتها ثلاثه مباريات في اسبوع مع زيد بجري كما قلنا على مستوى العدد ما فماش برشا اختيارات دونك بلان دو جو نجحنا فيه ديما انفينكو سنا معناتها خاصه في مرحله الاياب في الملعب نتاعنا توا قالوا لي 10 فوز في الموسم في الطيب المهيري يعتقد انه ارقام مهمه قاعد يعمل فيها النادي رياضي الصفاقسي كيف كيف اليوم حاولنا انه فما دي جوار اللي عندهم دو كارتون معناتها خذوا تروازيام كارتون خاطر زاد عينينا على الكاس وأكيد عينين على المباريات القادمة إن شاء الله نكملوا أون بوتيك سواء خاصة في البطولة حاليا ومن بعد نتفرغوا في الكأس اللي كما قلت هو ستيم بروريتي بالنسبة لنا احنا السنة
4: جمال بن سالم وأسباب هزيمة الأولمبي الباشي
8: والله الحقيقة ماهيش مباراة كاملة ما كانش في مستوى الحقيقة شوط الأول كنا 30 دقيقة كنا معناها الحقيقة منظمين الهدف الأول هو اللي بعث الأمور ربع ساعة الأخيرة ما كناش الحقيقة في الشوط الثاني ما كناش في المستوى الشوط الثاني الحقيقة خذينا بزوام الأمور بعد التغييرات حاولنا باش نرجع في النتيجة جاتنا فرص ما استغليناهاش إن شاء الله في المباراة الجاية إن شاء الله نحسم الأمر إن شاء الله
4: قمة تفادي النزول مستقبل جابس يخسر ضد الشباب القيروانية هدفين لصفر يوسف عزيب دقيقة 87 وأمين الزايري في الوقت البديل للمباراة وهي أول مباراة للمدرب الجديد للشباب القيروانية البارح طارق الجراية اتحاد بن قردان في المباراة الرابعة اليوم أمس يخسر ضد مستقبل سليمان هدف لصفر هدف أمن الله مجهد دقيقة 22 الترتيب قبل مقابلة اليوم النادي الإفريقي المرتبة الأولى 62 نقطة المرتبة الثانية الترجي 57 نقطة المرتبة الثالثة النادي الصفاقسي 56 نقطة المرتبة الرابعة الملعب التونسي 44 نقطة المرتبة الخامسة الاتحاد المنسيري 42 نقطة المرتبة السادسة النجم الساحلي 38 نقطة المرتبة السابعة النجم المتلوي 36 نقطة المرتبة الثامنة شبيبة العمران 35 نقطة مرتبة التاسعة اتحاد بن قردان 34 نقطة مرتبة العاشرة نادي البنزرتي 33 نقطة مرتبة 11 ترجي رجيز 32 نقطة مرتبة 12 مستقبل المرسى 31 نقطة مرتبة 13 أولمبيك باجي 28 نقطة مرتبة 14 شبيبة القيروان 27 نقطة مرتبة 15 مستقبل سليمان 24 نقطة مرتبة 16 مستقبل الجابس 18 نقطة اليوم بقيت مقابلات الجولة، كل مقابلات تنطلق الأربعة وأكيد باش تكون تشويق في كل الملاعب، في الشات لزويتن، شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي، محرز المالكي حكم المباراة، في الفار هيثم جيرات، النادي الرياضي البنزرتي، مستقبل المرسى والعجنقي، وفي الفار خالد جويدر، الاتحاد الرياضي المنسيري، نجم المتلوي الصادق السالمي حكم المباراة، وفي الفار أمير الوصيف، ترجي الجرجيس، الأمير العيادي في الفار في مباراة الاتحاد الرياضي المنسيري، ونجم المتلوي ترجي رجيس النجم الساحلي أشرف الحركات يحكم المباراة، وأيمن نصري في غرفة الفار. بالنسبة للجولة قبل الأخيرة، الجمعة 8 ماي، الملعب التونسي، اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، الأولمبي البيجي، شبيبة العمران، شبيبة القيروان، الاتحاد المنسيري. السبت 9 ماي، مستقبل المرسى، نادي الصفاقسي، النجم الساحلي، نادي البنزرتي، ترجي رجيس، نجم المتلوي. لحد 10 ماي دربي العاصمة، الأربعة متاع العشية، الترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي. نهائيات الدوري الإفريقي لكرة السلة، النادي الإفريقي واجه أهلي بنغازي الليبي في الدور الربع النهائي في رواندا، وانطلاق المنافسات يكون يوم 22 ماي الجاري. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت أنه السبت 6 جوان موعد الجلسة العامة الانتخابية في مدينة الحمامات، انطلاقا من 10 متاع الصباح. الجامعة أضافت أنه يوم 22 ماي هو آخر أجل لتقديم القائمات المترشحة لرئاسة عضوية جامعة كرة اليد. كما كان متوقع، الانتر يتوج بلقب بطولة إيطاليا للمرة 21 في تاريخه بعد غياب دام موسم واحد. الانتر فاز البارع على بارما 2-0، يصعد الفرق ل 12 نقطة على صاحب المرتبة الثانية نابولي قبل 3 جولات من نهاية البطولة الإيطالية. الدوري الإنجليزي، الصراع يتواصل، مان يونايتد فاز على ليفربول 3-2، فوز هام جدا للمان يونايتد البارح اللي يتمكن من مشاركة رسميا الموسم القادم في مسابقة دوري أبطال أوروبا. اليوم 8 إيفرتون، المان سيتي، المان سيتي في صورة فوز يقلص الفارق بينه وبين الأرسنال صاحب الطليعة لثلاثة نقاط. البطولة الإسبانية، إسبانيول يخسر ضد ريال مدريد 2-0 قبل 4 جولات من نهاية. برشلونة الأول 88 نقطة، ريال مدريد الثاني 77 نقطة، والبرسا في حاجة إلى تعادل أو 3 نقاط للفوز بالبطولة الإسبانية. وقمة الجولة باش تكون لحد القادم 8 متاع الليل، برشلونة فوق أرضية ميدانو يواجه ريال مدريد. كما قلت، البرسا في صورة التعادل أو الفوز يتحصل على بطولة إسبانيا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM.
9: Publicité. Il y a une confie, redemne, tawarne, ou haninekom ali. أمل عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم، محبتكم وفرحتكم. فوكس الكتروميناجي 25 سنه وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
2: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلا من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال، الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.
10: Le printemps s'invite chez Toyota. Roulez au rythme de l'hybride et redécouvrez le plaisir de conduire en toute sérénité avec les Toyota Spring Days. Rendez-vous le 6 mai chez votre succursale Toyota Sous, Akuda, et vivez une expérience unique lors de notre journée Test Drive. Pour plus d'informations, contactez le 36 404 603.
11: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعة في حمام بورقيبة في المرادي.
12: يا محلاها الفيو تقتل.
11: أنا ماشي باش نتفاهم مع الطبيب على الكير متاعي. أنواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبة في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنية الجوفية. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراش كوراش
12: يا بنتي، هاتي كبير وكل عملتهم. أنا مانيش كيف
11: ملا فريدة، والله فريدة. المراد حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
13: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد. لجام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الإزانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
1: جوهرة أفهم.

0: متى
1: شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية والموجات الإيجابية برشا ناس قاعدة تعطينا فيها. ناس هذوما اللي تسخن الدنيا ولا تبرد ولا تعتدل باقي ثابتين محافظين على سلامتهم وسلامة غيرهم ويوصلوا يعملوا دي ريكور أنهم ما يتسبوا في حتى حادث لمدة بقينا بالعشرة والعشرين والثلاثين وصلنا حتى الأربعة واربعين وفتنا الأربعة واربعين وفتنا الخمسة واربعين ستة واربعين سنة في الأسبوع اللي فارت ناس ما تثبت في حتى حادث في الفترة دي. تعرفوا مع السخانة البعض هكا يتخمر شوية يمكن ما فهمتش علاش السرعة تكثر والحوادث الخطيرة عفانا وعافكم الله تكثر، لكن لبوان بوزيتيف هذوما ناخذوهم الآن، هذو الدوزة متاعنا من الموجات الإيجابية ناخذوها من عند لي كوندكتور لي سوبر كوندكتور دو جات اسورونس اللي يقولون راه اون بو اي نجم نبقاو مده طويله ما نتسبوا في حتى حادث والا طوال حياتنا من اللي خدينا البرمي لحدود انه نرتاحوا من السوق نقولوا يزي معاش نسوق ما نتسبوا في حتى حادث اي نجم.
2: جات اسورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: اليوم المثال الحي اللي باش ناخذوه من لاجونس جات اسورونس برجلوزي اجونس فؤاد بن عرعار، ومعانا على الخط روضه الزواغي. روضه صباح الورد وشكرا لك على تفاعلك معنا وتلبيتك دعوتنا.
3: صباح الفل حاتم، يعطيك الصحه على هاللفته هذه.
1: هذايا قائمة بي جات اسيرونس وعملية القرعة اختارتك، هذاك علاش كيف كلمناك قلنا لك راهو شرف لينا باش نصافحوك انه حضرتك عندك اكثر من 5 سنوات ما تسببت في حتى حادث، ماكش انت السبب في الحادث هذا. ساعة قبل ما نرجع على قداش من عام، اعطيني اش تعمل في الدنيا مدام روضة، وقداش عندك من اللي خديت البرمي، وقداش عندك اسوري عند لاجونس فؤاد بن عرعار برج الوزير. أريان
3: باهي روضة زواغي من ولاية باجة، مخدر ترمية من عام 2009.
1: قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: الحمد لله
1: من اللي بديت من اللي خديت. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كان نحسب معناها نقى 11 ونزيدهم 6 17 سنه. اللهم صل على النبي، ان شاء الله 50 و100 سنه اخرى
3: يعيش.
1: روضه انت السكنه في باجة؟
3: اي في باجة.
1: وعلاش السوري مالا في برج الوزير؟
3: من الكهرباء وقت اللي خذيتها من الدار من غادي وليت عملت لها لاسيرونس وروحت بها.
1: عملت لها لاسيرونس بحذاك غاديك برج الوزير قريبت لك وفؤاد بن عرعار لاجونس متاع جات اسيرونس ما بدلتهاش من اللي عملت لاسيرونس غاديك فرحانه بالخدمات متاعها، فرحانه ما عندكش اشكال. الحمد لله.
3: ما عنديش اشكال والدليل اني باقي معاه.
1: روضة قل لي اش يلزم واحد يعمل باش يبقى كيفك انت واكثر؟ زادة رينا مع حتى بعض من الخيان الاخرين اللي من اللي خذوا البرمي والى حدود 47 و45 و46 سنة وهم ما تسبوا في حتى حادث.
3: والله سي حاتم احنا مشكلتنا انا نفهم قانون الطرقات هو يقيد فينا. هو ما هوش قيد، هو بالعكس هو اللي يضمن سلامتنا. على ذاك احنا يلزمنا نحترم قانون الطرقات وردوا بينا وما نفرطوش في السرعة، والحمد لله إن شاء الله ربي يبقى الصفر على الجميع.
1: أنت تستعمل برشا السيارة روضة؟
3: استعملها نمشي بها الخدمة، نمشي بها لأمي، نمشي بها أي هذاك.
1: في باجة فقط ولا تهبط بها تتنقل من باجة إلى أماكن أخرى؟
3: نتنقلوا
1: نمشي.
3: هذا معناها اللي سي مش بعيد عليا، لكن نمشي في الكهرباء.
1: وتسوق انت ما تعطيش لحد معاك يسوق؟ ها
3: المكثر واحد المكثر واحد كي نمشيو بلا بعيده مثلا مع زوجي نتبادل ولا حاجه ما مكثر
1: السنتور تلبسها وتخلي لي راكبين ما يلبسوهاش ولا تفرض عليهم روضه تقول لهم الناس كل يلبسوا السنتور؟
3: هي بطبيعتها تبدا تعمل فونري اللي يركب بحذا نفرض عليه من فضلك
1: واللي يركبوا من تالي
3: لا اللي يركبوا من تالي لا الحق هو بقل الحق ديما المكثر واحد.
1: ما عندكش كل يركب من تالي، اما حتى اللي يركب من تالي راه القانون يقول يلزمهم يلبسوا السنتور سينو يتخطاوا هما هكا ولا لا. لكن احنا ما يهمناش في هذا، يهمنا انه يحافظوا على سلامتهم، والسنتور في اغلب الاحيان راهي سلامه ضروريه. لا روضه احنا سعداء انه نكرمك ونصافحك ونقدم تجربتك. لكن اوسي الجات اسورونس راهي الكلوب دو سون، وانت من لي سوبر كوندكتور اللي دخلت اليوم الكلوب دو سون، تقدم له كادو في بالك بيه الكادو ولا نقول لك؟
3: لا خويا ما عندي حتى فكره.
1: ما عندك حتى فكره؟
3: حتى ادنى فكره.
1: نقترح عليك وانت تختار.
3: نسيت.
1: رقم واحد 100 دينار. رقم اثنين 300 دينار. رقم ثلاثة 500 دينار. واللي باش تختاروا باش تاخذوا.
3: أو هكا سي حاتم هما باش نختاروا رقم ثلاثة.
1: قلت بالك شي تختار رقم ثلاثة. روضة عندك ألف حق، حتى أنا كيفك نختار رقم ثلاثة. 500 دينار، وال 500 دينار هذية باش تكون كارت كاربيرون إيسونس. الكارت هذية الكاربيرون اللي هي كارت أجيليس، متعرفها جدا، من عجيل إنرجي، تهديها لك الجات أسيرونس ليك أنت ولي لي سوبر كوندكتور. مبروك عليك، باهين 500 دينار إيسونس، باهين
3: باهين باهين.
1: يا ربي فضلك لله. روضة الزواغي من باجة أسوري في برج الوزير لهنا أريانا عند لاجونس جات أسورونس فؤاد بن عرعار برج الوزير.
0: كل عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكله قاتي فيكي اوبس اوعى.

0: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. الصيف بدأ يدق علينا في الباب، هي قرب قرب، والدنيا بدأت تسخن والناس بدأت تبرمج في اللي سيجور متاحة. العائلة التونسية ولات عندها ثقافة أنها تمشي تصيف في إحدى المدن السياحية والساحلية اللي عنا في بلادنا والمدن الرائعة هذية، وتعدي على الأقل 3-4 أيام في أوتيل إذا كان مش أكثر. بعد تعب قراية الصغار وروتين الخدمة أصبحت هذه العملية ضرورية أنه الواحد يبدل الجو ويعمل ريلاكس كما يقولوا هو والعائلة. شهر أبريل وتقريبا نصف ماي هما شهر ونصف متاع الأورلي بوكينج كما تعرفوا الناس الكل. وشو معناها أورلي بوكينج؟ معناها تريزرفي من توا باش تتمتع بتخفيضات توصل إلى 30-40%. الفرصة اللي مستانس وعارف روحه كل عام يعدي أيامات في أوتيل هوكا يستغل الفرصة ويقول لك ندفع تسبقة توا باش نربح البرومو وبعد نكمل البقية في عقلي. انتوما اللي تسمعوا فينا زادة نجيو لي بون بلان دو جور، البون بلان بتاعنا، واللي أكيد ما نجيب لكم كان لي بون أدريس كما تعرفوا. اليوم باش نحكيو على أجونس دو فواياج ولا ريفيرونس في مجال الخدمات السياحية، خبرة حرفية ثقة وأهم شيء طريف بريفرنسيال أسوام تنافسية بامتياز. نحكيو اليوم على براءة فواياج الوكالة اللي حبيتوها وعندكم برشة تستناو في برنامج الصيف ولي برومو ولي زوفر اللي عودتكم بها براءة فواياج. ما اللي يحب يريزرفي من توا ويتمتع بتخفيضات توصل ل 30-40%، ما عليه كان يدخل w3 مرات بوان براءة فواياج .com. نعاود w3 مرات.baraavoyage.com، ولا يدخل على الصفحة الرسمية متاع الفيسبوك براءة فواياج، ولا يكلم توا براءة فواياج على 70-550-020 وإلا 21-881-882، أو نسهلها شوية 21-881-882 وإلا 21-882-881. معناها 21-882-881. كانت هذه الفكرة الأولى، وبداية من غدوة إن شاء الله نحكيو على أكثر تفاصيل تهم التوانسة الكل اللي يحبوا يعملوا أفار في الصيفية هذية ليهم والعائلاتهم مع براءة فواياج. ميرسي براءة فواياج.
1: رد للموجة واسمع جونا طويل سيدي بوزيد قصرين سليان وصفاقس الشمالية عن 104
2: جوهرة بوبليسيتي. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: مولان دور يوديك بشنواز رولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسفول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
3: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل ابلي ماي ام جي جراتي واربح.
4: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
5: اسمعني، عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات. من الاخرة اوفر ولا في الاحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
6: جديد مع أوغانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS، والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
7: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفالي بالكادوات والبروموات، وحتى ال 17 ماي كل ما تسكالي الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري عندك فرصة تربحك كهرباء 3 عمرات، 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات أخرين. بلا جري الأقرب مجازة مونوبري ليك باش تدخل في القرعة وتكون من الرابحين. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات والكادوات.
8: مونوبري ديما معك.
9: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.

0: Matin. Météo. Ah, le jour FM.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضية والدين، وان شاء الله بداية اسبوع موفقة للجميع. نمشيو لطقسنا اليوم الاثنين 4 ماي 2026، كيف باش يكون؟ باش يكون طقس باذن الله مغيم جزئيا باغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بامطار ينعم بعد الظهر بالشمال الغربي. وتنشوف وين في الشمال الغربي بالضبط هذه الامطار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وهذا شي يعطينا بحر مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 22 و26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وبين 27 و32 درجة ببقية الجهات. نمشيو الخريطة متاعنا وناخذوا بالتفصيل كما عودناكم اش عندنا وما عندناش في الفترة الصباحية. أهم حاجة هي الرياح اللي بشكون قوية في الكابون، تحديدا في ولاية نابل. بقية الولايات الأخرى الكل طقس مغيم جزئيا لا غير. بعد الظهر هل تتغير شوية الأمور؟ تبقى رياح قوية في جنب، في حين الأمطار باش تكون موجودة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في باجة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في جندوبة، وأيضا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الكيف. بقية الولايات باش تكون طقس مغيم جزئيا لا غير، وارتفاع ملحوظ باش نشاهدو في درجة الحرارة بعد الظهر. حتى وين فما الأمطار راهي باش تكون درجات مرتفعة في باجة 29، جندوبة 30 و28 في الكيف. في سوسة مثلا 29 درجة، 27 مستير، 23 في المهدية، وأعلى الدرجات هي في الجنوب التونسي نقاو 31 في توزر وقبلي و32 في برج الخضرة، هذه في بعد الظهر. في الفترة الليلية اش عندنا؟ عندنا الرياح تتواصل قوية على ولاية نابل، في حين الأمطار ماهيش موجودة، باش تبقى طقس مغيم جزئية ودرجات حرارة ليلية زادة مرتفعة، إذ ستتراوح أقل الدرجات معناها قصرين 17 درجة هي وزغوان، وأيضا نابل اللي قلنا فيها رياح قوية، مرورا ب19 في كل مسوسة والمستير والمهدية وصفاقس.

الأمطار ضعيفة في مجملها، وتو نرجع عليها غدوة في نشرة الغد بالتفصيل. هذه الأمطار في ماي إن شاء الله معناها تكون أمطار خير وبركة، لأنه نعرف جيدا بدينا نقرب من موسم الحصاد. مازال شوية هو خليفة يقول لي، لكن إن شاء الله ما تكونش عندنا انعكاسات خايبة على الموسم الفلاحي، إن شاء الله تكون خير وبركة على الموسم الفلاحي وعلى المائدة المائية وأيضا على السدود لعرفة انتعاشة، والحمد لله في الأيامات الأخيرة وفي هذا الموسم وفي هذه السنة رحمة كانت من عند ربي. يلا نمشي الفاصل ونتواصل مع مختلف لكادولي مازالوا في انتظاركم، وخاصة السون دينار من ام جي. كيفاش تحصل عليها؟ اكتب ام جي وابعثها توا على 85 990.

0: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: اكثر من 140 سنة بفرحة قلوب التوانسة الكل، وزيد الفرحة فرحتين باعتبار انه فما عيد ميلاد ماي ام جي الابليكاسيون بتاعنا بتاع التوانسة الكل. الفرحة فرحتين علاش؟ لانه في العيد ميلاد هذا ملا عيد ميلاد على ماي ام جي. تحل الابليكاسيون تربح، حلها فقط ما تعمل حتى شيء اخر، وإذا كان عملت أي حاجة رابش تزيد تربح أمور خيالية، منها آيفون كل يوم. كيفاش؟ سهلة برشا، تبعني ترى. توا في كل مرة تمشي فيها الام جي، في وسط ام جي خربش هكاك تخربيشة متاعك، لا كارتا غراتين موجودة في الابليكاسيون ماي ام جي، فين باش تلقى ساعة ان كادو يستنى فيك. حابر ما تخربش راهو، مش تخرج يديك فارغه. لا لا، مشيت وجربت انا في الياسمينات، خربشت منها ربحت 100 بوان، تخربيش ظريفه ودخلت زاد في التيراج السر. كيفاش يا سيدي؟ بعد التخربيشه هذيك اللي تلقى كادو يستنى فيك، كيما ان بون داشا، كيما اون رميز، كيما ملتيبليكاسيون تاع لي بوان، كيما دي بوان ان كادو، وزيد قلت لك راك تدخل على طول ما غير حتى شيء، ما غير ما تسجل تدخل في التيراج وصور متاع شنو؟ متاع ايفون كل يوم. ومش هذا برك، على طول مدة الانيفرسير متاع ماي ام جي، كل ما تقراتي الكارتة هارك تدخل في التيراج وصور باش تربح الايفون كل يوم، مش مرة فقط، مش الجمعة هذه فقط، إلى حدود نهار 10 مي جراتي. أربح الربح الأولاني وادخل وسي في التيراج وصار متاع الايفون. الكارت أجراتي راهي موجودة كيف تدخل على الابليكاسيون ماي ام جي، مش تلقاها في معناها المجازان، لا لا، هي ما تتحل الكارتة وما تنجم تقراتيها على الابليكاسيون، على الابليكاسيون إلا في ماي ام جي تتحلك.

0: كارتا بعد ما تحل الابليكاسيون بتاع معايا ام جي تحلك الكارتا جراتي وتجراتيها كان غاديكا سهل العمليه. اللي يحب يربح معانا 100 دينار الان يبعث لنا ام جي على 85 990 ويركز في اللي قلته يرجع له كلزم شلقاه الفيديو يتحصل على 100 دينار بعد قليل. ابعث توا ام جي ومن بعد قليل تربح معانا 100 دينار.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة الموسيقى هذه. عرفتني خايف من أحمل أمش أنا، خايف من الحكاية هذه. ها في فقرتها جابت لنا
1: جابت
0: ترى يا لفعة ترى عطينا اللفعة مروة وعطينا في الريتوش
2: بلا روتوش.
0: شنو الحكاية سيدي خليف؟
1: أفعل يبدو أنها أفعل كبرى، احنا نعرف أفعل كبرى هي تقريبا أكبر الأفاعي اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في
0: أو الشادو أو الفيديو.
1: فيديو كان محل متابعة كبيرة.
0: قدش من متر
1: في بلادنا فيها هذا النوع من الأفاعي أم لا؟ اطرح كثير من الأسئلة. متابعة كبيرة
0: نشوفوا معايا الفوق فوق شوية فوق الصورة أو كفوق موجود هاو زومة شوية باش تشوفوها في الفيديو هذا. معناها لطف صاحب اللطف ده شيء خوف
1: شيخ به. بالفعل الفيديو اللي هبط تقريبا من قبل الإعلامي سي عبد النبي الخليفي.
0: عبد النبي صحيح وكلمته وأنا حبر ما هبت ونهار الجمعة ولا هي نهار السبت كلمته قلت له شنو الحكاية
1: هذا هو
0: يعيش في سوسة عبد النبي.
1: عبد النبي
0: لكن أصيل منطقة في سيدي بوزيد اللي خرجت فيها هذي واللي يقول لك راهي فيها برشا
1: هو هذا اللي خلانا احنا نتابعه ثم فيها برشا أم لا شنو المحاذير الممكنة
0: باش نشوف
1: هذا باش يكون معنا سي عبد النبي الخليفي.
0: سي عبد النبي صباح الورد وشكرا ليك على تلبية دعوتنا.
3: صباح الخير سي حاتم، صباح الخير سي خليفة، تحية لكل التقنيين في الاستوديو لكل متابعي جوهر اف ام، احييكم صباح الورد صباح الفل والياسمين.
0: شكرا لك سي عبد النبي خليفي عالمي وزميلنا وخونا، لكن هذه المرة باش نهزوك الى جانب اخر هي مدينتك بلادك اللي هي في سيدي بوزيد. المنطقة اش تسمى بالضبط؟
3: باش نعطيك يا سيدي الواقعة وقتاش حصلت الواقعة. حصلت الاربعاء 29 افريل تقريبا قبل المغرب بنص ساعة. انا اتصلت بالصديق اللي صور الفيديو اللي شاركته يعني الوضعيه اسمه نضال الميداني. المكان بالضبط الطريق الوطنيه عدد 73 فايز نصرالله. فما مشترك يتجه نحو ضريح سيدي خليف، ثم مشترك ثاني يتجه نحو اولاد حفوز.
0: سيدي
3: خليف هي تنتمي يعني تنتمي الى اولاد حفوز. بالضبط ثم مكان اسمه السحوان. ثم مدرسة قريبة برشا اسمها
0: معنى اللفعة هذي قريبة بالمدرسة
3: فعلا.
0: يا لطيف
3: السيد المعني بالأمر هو يتردد على هذا المكان تقريبا بشتة يومية على تمشي البلاصة هذي عنده أشجار فلاحية يمشي في كل عشوية يفتح الليفان نتاع الماء بتعرف تو يعني بالماء يحل الليفان ويرجع يركب في الكريبه نتاعو. في الاوبشن هذه جاء تقريبا قبل المغرب بوم في البنسيق ساعه ركن سيارته على الطريق طريق معبده بطبيعه مش طريق رئيسيه طريق معبده اللي في الاتجاه هذا مشى قام بالمهمه نتاعو حل الليفان وطلع في السياره نتاعو. سبحان الله
0: هاو الروتروفيزور انا متاع السيارة نغزله يذولي هو تلمون خاف وعنده الحق يصور من سيارته هو راكب في سيارته به
3: وقت اللي ركب في السيارة يشوف في خيال كأنه مثلا عود طويل ولا بهم في اللحظة ذيك سمحني في الكلمة ما عاد يفهم حد شيء بقى يعني ما عندوش حتى ردة فعل بقى يستنى في اللحظة اللي هبط فيها في الأفعى ذي ولا الطعبان الذقن مشى يتمشى
0: بعد شو يسميوه ثعبان ضخم ولا انا افعى ولا شنيه هو
3: الافعى ممكن ما توصلش للطول هذاك راهو سي حاتم
0: هي على خاطر 3 امتار او اكثر معناها قداش تقريبا حسب التقريب الطول
3: حسب التقريب معناها من الاخ هذايا يتقلي ممكن فما من 2.5 ل 3 امتار فصيل مويه
0: يا لطيف
3: حسب ما يشرح هو الوضعيه انه هذه ما يتنقلش معناها مقيم في البلاصه هذه ما يتنقلش فهمت؟ لأنه الضخامة هذه ما تقدرش يتحول مثلا من مدينة إلى مدينة
2: أخرى. هذا الثعبان هذا ولا اللفعة هذه معشة غاديكة وقريبة من مدرسة في كل منطقة ديكة فيها صغيرات. يا لطيف.
3: معشة غادي خاصة أنها لقات أرضية خصبة. ثم
1: أي الأرضية الخصبة؟
3: أرض ما كانتش أرض ما هيش معروفة، كانت متروكة ما مو مهم.
2: فهمت.
3: فيها عدة يعني حفر جغرير نقول واحد بلغتنا ينجم معناها يسكن فيها، خاصة وأنه الماء موجود بحذاه. فهمتني؟ وقت اللي يمشي يشرب من مع الزيتون هذايا مع
2: هل كيف تحدثت معاه وتحدثت مع الأخيان في بلادك غادي سي عبد الغني، موجودة الأفاعي هذه والثعابين هذوما بكثرة ولا لا؟
3: موجودة طبعا موجودة، ممكن رأوا المكان هذا يتسمى يعني فيه سكان فيه. مثلا الحادثة هذه تبعد 100 متر على المدرسة والأدى والأمر.
2: لا لا لا لا, لا سنني عايش خوي سنني عايش خوي أمون عبد الغني فسر لي الحاجة هذه، معناها الثعبان اللي راه فيه 300 متر وهذا بعيد على المدرسة 100 متر واللي ما فيها السور
3: 100 متر ومدرسة بلا السور.
2: شو هذا؟
1: معناها قريب بياسر من الصغار.
3: مدرسة الدربي
2: هذا في المدرسة، هذا 100 متر راه في المدرسة معناها.
3: اي ستار يسر على كل وليدات هذوما.
2: ستار يسر والله ستار يسر ستار يسر. عبد الغني ابقى معايا ابقى معايا باش نمشيو لحد اخر الان مهم جدا موجود معانا اللي هو
1: سي بشير بجاوي اللي هو صياد فاعي
2: وثعابين معناها يعرفهم. سي بشير بجاوي شكرا لحضرتك اللي تلبيت دعوتنا، مرحبا بك سيدي بشير. اهلا
4: وسهلا ومرحبا بكم يا سيدي
2: بشير. خويا بشير خويا بربي ونشوفوا صياد الافاعي في تونس البشيره يسورتو هذيا ويلعب معهم ربي يلطف. طوله 3 متر شو نسميوه هذايا؟
4: بالنسبه للثعبان هذاك اللي متداول معناها في الفيديوهات وما شاء الله تحصل عليه تونس كامله هكا ولا هذاك الثعبان الاخضر مامبليون نسموه احنا. الثعبان الاخضر هذا في الحقيقه مش مع راه غير سام للإنسان.
2: به ما يخوفش معناه هذاك صغيراتنا يقراو غادي 100 متر
4: ما يخوفش ومستحيل
2: ما يعمل شيء،
4: هو واحد مستحيل باش يكون هو واحد يعيش،
2: معناه يعيش مع مجموعة أخرى
4: أكيد.
2: يا لطيف يا لطيف. والآخرين مخترين كيف هو قلت لي مش مختر به.
4: لا اسمعني نحكي على النوعيه.
2: شو مش مخطر يعني ما عنده السم؟
4: يعطيك الصح فهمت، متوسط السميه عنده سم خاص للفارس ما يعمل شيء للانسان
2: ما يكبش فيه ما يخنقوش ما كيما راهو في بعض الافلام قال لي يمشي يخنق لا ما يعمل شيء هذاك.
4: لا
2: الحمد لله طمنتني به
4: ما يعمل شيء.
2: خويا بشي اي ما تبقينا شنو
4: تبقينا راه ما هوش هو بالذات اللي موجود غادي ثم انواع اخرى
2: راه موجوده في سيدي خليفه مغرو انواع اخرى.
4: اي نعم بتباع موجوده
2: شنو
4: موجوده حتى الكبرى موجوده
1: الكبرى اصل موجوده غا
2: مش يقولوا ما عندناش كبرى احنا في تونس.
4: لا موجود الكبرى باب موجوده في الوسط موجوده في موجوده في الجنوب موجوده.
2: اي نحب نسألك خويا بشير بشير البشاوي اللي انت صياد متاع فاعي وثعابين اش نعملوا احنا كمواطن راهم غادي كاش يعمل يكلم خونا بشير باش يجي يصطادهم ولا يعلم السلطات ولا اش يعمل معناها؟
4: والله للأمانة ما نجمش نمشي انا لأي مواطن في كامل الجمهورية. انا نكتب في الديار اللي عنده حنش في دارة تخلى حنش في دارة او لفعة فهمت هذاك البجله نمشي له. اما بالنسبه كعود حاجه في الطبيعه معناها خارج الدار مثلا ما نجمش باش نلبي طلب الناس الكل فهمت.
1: وانت تصطادوا يعني عندك وسائل صيد ولا كيف ما تخافش منه؟
4: اي بتبع عندي ماتريال وعندي خبرة فيها ما نعرفهم وين يسكنوا ومين الري الحيوان نعرفها معناها يكون وحده ولا معاه غيره فهمت كيفاش ونعرف المناطق شنو فيها بالضبط شنو السير شنو السير أبغى
0: لا لا أنا بشير وشديت داخل الديار هكا وشديتهم وخرجت وكل شيء
4: اي بتباع خدمتي
0: معناها مروة تحكي معاك في لفعة عندها لفعة لفعة عندها لفعة معناها عندها لفعة في الدار تنجم انت تلقاها وتخرجها وخمسة على خمسة
4: بتباع 100% مش خمسة على خمسة
1: والتشدي منتزم يعني تسلمها من الفارماسي سنترال ولا كيفاش يعملوا بهم
4: بالنسبة للسام بالنسبة للسامين فهمت هذاكم كل بتسلموا يعملوا بها من بحث العلمي ونعمل بها من الدوية وبالنسبة لغير السامين يمشوا للطبيعة
1: ترجعهم للطبيعة
0: بشرة العزيز يا بشرة يا بي
1: حاول يا بشير
0: بشير بجاوي صاحبي هذا يمشي ولي صياد الأفاعي والذعابين لأني أخوك نخاف منهم برشا فصاحبي بشير إذا كان فما يحاش نقول له بشرة اجري لي ماني أخوك ربي فضلك يتولي في عمرك وربي يساعد روحك احنا اتمنى من عند بشير الثعبان هذا اللي طوله 3 أمتار واللي موجود قريب المدرسة ماهوش خطير على الإنسان ما نقربوش بطبيعة الحال ما نغامروش وماهوش وحده يقول لك ولكن الأخطر هما الأفاعيين موجودين اللي يلزمنا نحتاطوا منهم ونعملوا حملات من حين إلى آخر للتوقي منهم فاصل قصير وراجعين مع ضيف الدنيا وما فيها
5: Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play L'application Jawra FM dit maman à l'App Store ou le Google Play
6: Publicité كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في القام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان au cœur de votre moteur disponible chez أجيل إنرجي
7: ملا عد ميلاد عليك يا ماي ام جي من 4 حتى 6 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري شيكوري برافا 200 غرام 16 دينار و500 و50% على الثانية ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
6: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: متى متى
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. تعرفوا نهار الجمعة حبينا نسكروا الموضوع ما حبش يتسكر باش نعرفوا الزيادة قديش الزيادة المتقاعدي اللي عندهم جرايات هذوكم من الصناديق الاجتماعية، الزيادة للقطاع الخاص، الزيادة للقطاع العام، حبينا نعرفوهم يا سيدي. ما هم ثلاثة أصناف مشان صعوبة العمل إيه لأنه يقول لك رأي فما حسبة أخرى هبش نسهلها. قلنا لسي محمد صالح العياري اللي كان معنا بالهاتف يجينا للأستوديو الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي واللي في الحساب هذا ما نقاوش بخير منه باش يعطينا التفاصيل ويبسطها أيضا لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.
0: ضيف الدنيا وما فيها،
1: خويا صباح الورد.
2: صباح الخير سي حاتم، صباح الخير سي خليفة، صباح الخير للسيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين.
1: أعطيهم يا سيدي الصحيح قداش الزيادة؟
2: أول حاجة نحب نعتذر على نهار الجمعة خاطر ما كنتش محضر أنا أمثلة تطبيقية باش نبدا واضح معناها باش نعطي معناها الطريقة والخطوط العريضة وطريقة الاحتساب إلى غير ذلك. اليوم عملت بالطبيعة أمثلة تطبيقية
1: يرحم والديك
2: باش نعطيه للسادة، ولكن حبيت نأكد على الأمثلة التطبيقية راهي بالنسبة لاحتساب الضريبة فيها شروط، هذا مش قاعدين نحكيو عليه برشا. راهو كي يبدا عندك أجر خام، أجر خام قبل الاقتطاع تاع صناديق الاجتماعية، أول حاجة تعملها لاحتساب الضريبة هو طرح أكل اقتطاع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا. أول حاجة تعملها هو اللي عندك الدخل الخام الخاضع للضريبة، هو اللي عندك الدخل الخام الخاضع للضريبة بعد لا تعمل اقتطاعات، هذه الأولى. اثنين عنا طرح بعشرة في المئة يتسمى بعنوان المصاريف المهنية 10% بروفري بروفيسيونيل 10%. مثلا المتقاعدين نطعون 25%، هذه قبل أكل التروحات بالنسبة للعائلة. عملناش 10%، بعد تشوف العائلة إذا كان متزوج ولا رئيس عائلة، إذا كان رئيس عائلة نطرحوا له 300 دينار،
1: حتى كان مرته تخدم
2: رئيس عائلة خد كي بدأوا متزوجين. هو فرصة تعتيالي، أنا قريت 20 سنين من الضرائب المباشرة في الـ ESG، كي تبدأ الزوج متاعه تخدم وهو كرجل النص القانوني يقول يعتبر رئيس عائلة بتبيع الرجل في الوقت المرأة تولي رئيس عائلة في حالة طلاق ولها أبنائها في الكفالة. مرأة مطلقة عندها أبناء في الكفالة تعتبر رئيس عائلة، وإذا كان في حالة وفاة على لقدر الأرمل أو الأرملة يعتبر رئيس عائلة. شفت هذوم الشروط الكل. بعد نمشيو الأبناء في الكفالة، عندنا أربعة في حدود أربعة أطفال، احنا في الكفالة نقولوا أطفال ولد والبنية أطفال أربعة، 100 دينار كل واحدة، هذه تزيادة ترى كانت شوية توا تعتبر خير شوية، معنا 100 دينار سنوية لكل طفل في الكفالة إذا كان يزاول التعليم العالي متاعه في الجامعة بدون منحة وعمره لا يتجاوز 25 سنة، أكل 100 دينار تولي 1000 دينار. وإذا كان العائلة عندها طفل معاق أراه الطرح يوصل 2000 دينار. شوتم هذوم الكل، هذوم كلنا طرحوها مقبل الوصول إلى. نختم توب هذية باش منقفوش كان في الطروحات المنصوص عليها بالقانون. راهو كي تحب تخفض انت الضريبة بما فيها الزيادة هذه تزيد تخفض منها، عندك كل إمكانية بتاع تحط مبلغ مالي في حساب الادخار في الأسهم ولا التأمين على الحياة وإلا الدفدر حساب، أبسط حاجة للناس اللي دخل متاعها متوسط، معناها هذا تحط فلوسك في الدفدر أما في البنكة ولا في البوست البريد، وكل فوائد هذيك إلى حدود 6000 دينار المبلغ، الفوائد هذيك يقع وطرحها كذلك من قاعدة الضريبة. شفتم العوامل هذه كل
1: الزيادة قديش؟
2: ها شفت اللي قلت لك هذا كل تو باش نعطيك الزيادة. باهي شخذيت انا خذيت كما قلت لي انت المره اللي فاتت متزوج ولا هو الطفلان في الكفالة،
1: معدل العائلة التونسي
2: هذاك المعدل العائلة التونسي، هذه الحالة الأولى خذيت بتبيعها بدينا ب1000 دينار. 1000 دينار بتبيع، عملنا 12000 دينار وعملنا الطروحات اللي قلت لك عليها باش ما نعاودهمش. اش يعطينا هذا بالنسبه للزياده نتاع 90 دينار هو 1000 دينار وبدينا بالزياده الاولى نتاع 90 دينار هذوكم الاقل درجه. تعرف هذه اش تعطيني بالضبط زياده؟ حوالي 68 دينار هي 67.6، حوالي 68 دينار معناها من 90 دينار
1: نطرحوا له في الشهريه نتاعو. اي
2: نعم،
1: حوالي 68 دينار
2: شي
1: بعد ما طرحنا كل الحسبه
2: كلها بما فيها بربي 12.95% مش 11.95 كيما نرى فيها بالنسبه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الاقتطاع للصندوق الوطني هما 12.95% 2.9% للتقاعد و 2.75% تمشي للكنام و 1% يمشي الكابيتال دي سي رأس المال عنده الوكيل
1: محسوبة والسياسات محسوبة هذيك بربي
2: لا لهنا تو في هذه لا خاطر هذيك تعتبر كيما الضريبة معنا
1: واضح.
2: أما لهنا كي طرحنا هذوما بطبيعة الحال المبلغ المتبقي إذا كان شخص يتحصل على 90 دينار بعد لطرحنا هذا من الكل علاش بديت لك بالتقديم يعني مش تنزل على الزر يطلع لك لا لا هذا من الكل رأوا تعطيك 68 دينار الحاجة الثانية بربي سي ماسي باش جيت بحذاك أنا ونحب نزيد نعمق النقطة هذه بالذات رأوا كي تمشي الجدول الضريبة رأوا أي شخص مر اللي فات هكا بصعوبة عليكم ولكن أي شخص رأوا يحط الجدول الضريبة قدامه الفصل 44 من جهة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ونجم يحسب من 0 إلى 5000 دينار 0 من 5000 إلى 10000 دينار حسناها شوي في العام ديما في العام هذيك ولات 15% كانت رايا كانت 26% ولات 15% من 10 إلى 20000 دينار 25% شفت النسبة التصاعدية من 20 إلى 30000 دينار 30% من 30 إلى 40000 دينار 33% من 40 إلى 50000 دينار 36% من 50 إلى 70000 دينار اللي زدناها قانون المالية 2025 يولي 38% وإذا كان يفوت 70000 دينار تولي 40% ونحب نأكد لنا إذا تجاوز المبلغ إذا تجاوز المبلغ 70000 وقتها تولي 40 أما روب خلينا نزيد نبسط النقطة هذه شلتك نسبة التصاعدية أنا عمره لا نوصل ل 40%
1: صعيبة شوية
2: تصرحش بمليار باش تلقى روحك ما قلنا احنا اقل من 40% باش تلقى روحك مثلا في 38 39 فاصل اما عمرك ولا توصل ل 40% هي اكبر نسبه ولكن عمرك توصل لها خاطر فما نسب تصاعديه بديناها بك نسبة صغيره 15% وحنا طالعين هذه
1: عرفنا الاولاني 1000 دينار شهري واعتبرنا على المعادل كما قال متزوج وعندو زوج صغيره باش تجي حوالي حوالي لاروديسمون ديزون هي 67 فاصل 68 دينار
2: زياده
1: الحالة
2: الثانية نقعد ديما متزوج ولا هو طفلان هذاك المعدل نتاع العائلة التونسية خذيت 2000 دينار بالطبيعة في العام تولي 24000 دينار وخذيت زيادة نتاع 100 دينار كنا نجم نقول وصلنا للطبقة المتوسطة 100 دينار هذه باش نمشي لك مباشرة شرحنا تو الطريق
1: عرفنا
2: باش نمشي لك مباشرة هذا باش تزيدوا من 100 دينار حوالي 70 دينار
1: معناها فرق كبير بينه وبين
2: إيه لا نقول لك الفرق مش كبير والله سؤالك في محله وانا باش نقول لك عليك ذكرتني فيه علاش خاطر كل ما يرتفع الاجر كل ما ترتفع نسب الضرائب وكنا نحكيه بصفه تصاعديه وبالتالي الفارق بينك اللي شفناه تو 1000 دينار خاطر النسبه ضعيفه 15% قلنا هذا راهو كي تفوت انت حدود معينه النسبه باش تطلع كما قلت لك باش تولي بعد 25 وبعد باش تولي 30 هذاك علاش الزياده من 100 دينار في اخر المطاف 70 دينار فقط
3: على زوج ملاي
1: على زوج ملاي
3: معناها مليون ونص اللي هو الاصل فيه التقريبي مليون ونص زاد كانوا 70 دينار
1: تعرف علاش يحسب
2: قريب شويه قريب باش نعطيك 3 ملاي
1: على الاستاذ معناها
3: كل المعادله رجال ثاني
2: باش نعطيك الحاله الثالثه اللي فيها اللي فيها 3000 دينار تبيع في ال 12 باش نعطيك 36000 دينار ولان خذيتك الزياده نتاع دونك 90 100 120 خذيت زيادة نتاع 120 باش نمشي لك مباشرة للنتيجة هذه تعطيك 71.7 معناها 72 دينار ماكل 120 تقول لي 120 كيفاش قعدت 72 هذاك المفعول سي حاتم علاش حبيت نبدا انا ونوضح هذاك المفعول نتاع الضرائب التصاعدية كل ما يرتفع الأجر بالطبيعة كل ما الضريبة تزيد هذيك من ناحية النظرية تدخلوا في إطار العدالة الجبائية هتقول كل اللي عنده أكثر يخلص أكثر
1: هي العدالة الجبائية والاجتماعية زاد نخموا فيه البعد الاجتماعي
2: يا خليني في هذه هنا ولكن في الاجتماعية أوك الزيادات بالطبيعة كل ما الناس بالطبيعة يكون عندهم مناسب أكثر كما أليف واحد وأليف اثنين ذاك باش تلقاهم 120 دينار
1: واضح
2: وليف باب تلقاها بتبيع 100 دينار
1: لهنا اذا كان نحوصل بربي نحوصل وبعد نجيك نحوصل باش نفهموا شويه ريت الزياده من الاول والثاني الشريحه الاولى والثانيه والثالثه وحسب الحسبه العلميه سيدي كالكول صحيح
2: كل الطروحات
1: موجوده فيه اشتعتينا حوالي 70 دينار بين الثلاثة فمش فرق كبير
2: 68 70 72
1: حوالي 68 70 72 الزيادة إذا في الشاري راهي حوالي 68 70 72
2: 68 لل 90 دينار 70 لل 100 دينار و 72 لل 120 دينار
1: تفضل يا سي خليفة
3: الاستنتاج الاول انه كي نقولوا زياده 5% راهي ما تمشيش للناس كل 5%، بعد تعمل الحسابات هذه كل واحد اكثر واحد اقل، هذا مؤكد. الثانيه
2: زياده 5% بمشينا للقطاع الخاص،
3: اه
2: خاطر تو القطاع العمومي كنا نحكيوا عليه ما فيش، هو 90 100 120 فيش نسبه، كي تمشي القطاع الخاص باش تلقاك ال 5%. وفما راهو معناها
3: هذا اللي حبيت
2: نسال ارباب العمل
3: القطاع الخاص،
2: اي نعم،
3: كيفاش تفعيلها تو هذه في القطاع الخاص؟ هي نفسه معناها
2: بتبيع نفس الطريقه
3: 1000 دينار في القطاع الخاص
2: باش تحسب له
3: تكون زيادته 68 دينار نات هكا بلغه
2: نات، كي نحسبوا له في المطلق في الوقت 50 دينار في المطلق 50 دينار، ولكنك تزيدوا انت تو كما قلنا الطريقه نتاع الاحتساب باش تطلع له الزياده الحقيقيه. بتبيع انا خدمت تو على الصندوق الوطني للضمان، الصندوق الوطني للتقاعد والحياه الاجتماعيه،
3: اي خدمت عليك اي بتبيع بتبيع
2: الاخر نفس الطريقه. اذا كان ناخذوا المبلغ اللي كنت تحكي عليه وناخذوا خاطر 9.68% بالنسبه للسي ان اس اس، بتبيع هذيك باش تاخذ منها نسبه وتطبق الضريبه الناس الكل كيف كيف، الا كما قلت انا المتقاعدين راهو اقترح من القاعده من الاول صاريف المهنيه بالنسبه للعاملين الناشطين والمتقاعدين نطرحوا لهم 25%.
3: ولهنا بربي حاب نقول مليون هو متقاعد
2: اي
3: يوصلوا له 68 دينار كما السيد اللي هو مليون وعنده زوج صغار وقاعد مباشر
2: يوصلوا له اقل. علاش؟ خاطر كي تمشي للتقاعد بصفه عامه حوالي 80%، دونك فما 20% ماهيش موجوده. الزياده هذه نفس الشيء للمتقاعدين باش تاخذها في حدود 80% ساعة الخام هذه بروت باش تاخذها في حدود 80%. خذيتهاش في حدود 80% بعد باش تعمل النسبه اللي كنا نحكيوا عليها 12.95% بالطبيعة هذا بالنسبة للناشطين. أما المتقاعدين وهذه فكرة باهية باش نحل قوس على قانون المالية لسنة 2026، خاطر المتقاعدين عندهم حاجة أخرى باهية اللي جات في قانون المالية لسنة 2026. تتذكر أكثر احنا نحكي عليها أنا توا 25% من قاعدة الضريبة، خاطر ما عادش عنده اقتطاعات، ما عادش ياخذوا له طرح ب 25% يوضع 10% بالنسبه للناشطين. ال 25% هذيك قعدت في 26 27 باش تولي 30%
3: تتزاد به
2: 28 باش تولي 40% باش نعطيك وتحبوا الامثله اخوي التطبيقيه امثله تطبيقيه 2029 50% تطرح شطر الجرايه كي نعطيك في الامثله التطبيقيه تو. اذا كان خذينا في حدود 25% كيما 26 خذيت واحد عنده 2000 دينار الجرايه معناها 24000 دينار متوسط اكثر شوي من
3: متقاعد ب 2000
2: باش
3: يفهمونا المتابعين
2: 2000 دينار شهرين يجوا 24 وحسبته متزوج مرته مازالت معاه ربي يفضلها له الابناء في الكفاله مشاو على رواحهم دونك ما عادش نجموا نطرحوهم طرحنا كان رئيس العائله 300 دينار وعملت الحسبة نتاعي كي نطبق هاك ال 25% عام 26 تعطيه على كل 24000 دينار في العام 25 دينار شهريا باش يربح. كي نمشي انا توا ل النسبة اللي باش تولي 30% ما قلنا بالتدرج احنا دونك النسبة كي باش تولي 30% كي تولي 30% 2675 ولات 2375 دينار خاطر كي بدا 25% عطاتني 2675 كي طلعت ولات 30% نقصت الضريبة دونك الجرايم نتاعو باش تزيد في العام باش تزيدوا 300 دينار هذايا 2027 وفي الشهر بيزيدوا 25 دينار 28 تو تشوف كيفاش تدرج في 28 في العام بيزيدوا 900 دينار نفس الشخص 2000 دينار 24 دينار متزوج رئيس عائله فقط زيدوا 900 دينار نقسموهم على 12 بيزيدوا 75 دينار في الشهر 2029 باش تفرهد امورهم الناس اللي عندهم جرايه التقاعد خاطر باش نطرحوا لهم 50% من القاعده نتاع الجرايه كي نطرح له 50% باش يربح 1500 مليون ونص بالمقارنه مع اللي موجود اليوم وبالتالي مليون و500 على 12 بالطبيعة على 12 نعطيك تزيد له 125 دينار شهريا سنة 2029
3: هذا المتقاعدين
2: متقاعدين
3: بربي المتقاعدين مش تجاوبنا على حاجة يسألوا فيها له خيال يقولوا لك اللي عندهم المنح ماهيش تقاعد منح ديزون
2: شيخوخة
3: ومنح اجتماعية الزيادة كيفاش تحسب لهم حسب التقريب سي محمد صالح ابقى معايا نجاوب على هذا بعد الفاصل
4: في سوسة الحمامات سود وزروة عن 105
5: بوبليسيتي. مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا.
6: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
7: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
6: يا محلاها اللي تقتل.
7: انا ماشي باش نتفاهم مع الطبيب على الكور نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع التنطل. هاي الكراش كراش
6: يا بنتي كبير وكل عملتهم. أنا ماني شايفة
7: بلّة فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية
8: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.

0: تكب شنواز ولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولا دار ودي روحك وزيد.
2: اسمعني عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج.
4: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
5: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
6: جوهرة
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
8: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. دوزيام بارتي دو الانترفيو مع السي محمد صالح العياري مستشار الجبايه والاستاذ الجامعي في الجبايه وعضو اتحاد خبراء ضرائب العرب باش نمشيو فيها للمنح الاجتماعيه اللي تقدم من طرف صناديق الاجتماعيه. هل تشمل هالزياده هذه وتقريبا قداش؟
9: بالنسبة توا للمنح بصفة عامة نحكي ديما من ناحية الجبائية راهو المنح بصفة عامة خاضع للضريبة. تقول منح كيلومترية خاضع للضريبة. واحد عنده معناها نومبلوا فونكسيونيل وظيفي عنده منحة خاضع للضريبة وبالتالي هذا المبدأ العام. عندنا الفصل 38 مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات هناك بعض المنح ذات الصبغة الاجتماعية. ولا واحد مثلا عمل حادث شغل ياخذ منحة ولا عنده جراية عمورية كرونتي فياجير هذا من كل موجودين في الفصل 38 يحدد عديد هما من المنح ومختلف معناها المبالغ المدفوعة هذوكم راهم غير خاضعين بالنص القانوني يقول لك هذوما معفات من الضريبة على الدخل. إذا كنت تلقاها في الفصل 38 كما قلنا لإيرادات العمور هي حدث شغل إلى غير ذلك راهو في الحالة هذه لا تدخل في قاعدة الضريبة على الدخل وبالتالي تبقى معفاة من الضريبة على الدخل.
8: المدخلين في الزيادة الزيادة داخلين فيها هم يتمتع بها كاملة ولا لا؟
9: لا الزيادة متاعوا اللي جاب النص القانوني مش في المنحة هذه. أما إذا كان
8: مش في الزيادة اللي قررت الآن تاع 5%
9: لا في القطاع الخاص ما فماش المنح. في القطاع العام حتى المنح زادوا. في القطاع العام ترجع للأوامر اللي تم إصدارها المنح تمت زيادة فيها في القطاع العام. في القطاع الخاص 5% نقطة أرجع للستر ما دخلوش في المنح تزيد ولا ما تزيد.
8: الخمسة في المية فيكس
9: فيكس
8: دونك الجراية اللي عنده العمورية ولا الجراية عنده 5% زيادة فيكس.
9: لا إذا كان عنده جراية عمورية كما قلت أنا إيرادات عمورية مش معناها هي تدخل في الزيادة هذه. هذيك تبدأ يتم تحديدها بصفة خاصة مش داخلة في الزيادات اللي كنا نحكي عليها مش موجودة في الأمر. إذا كان موجودة ذات صبغة اجتماعية وأنا عندي فصل قانوني يعفيها تبقى معفات.
8: معناه علاقة مباشرة جراية التقاعد من القطاع الخاص هو اللي يدخل في الزيادة مباشرة
9: أكتبها قطاع الخاص وإلا قطاع العام كما كنت نحكي أنا توا باعتبار اللي الجراية وقت يبدأ معناها ناشط بشيخه أجر وكي يبدأ متقاعد بشيخه جراية بتابعة الحال الجراية هي بيدها تنتفع بالزيادة. الحاجة الوحيدة اللي قلتها في القطاع العام مثلا كي يخرجوا للتقاعد بصفة عامة جراية التقاعد 80% ولكن عنده الجراية متاعه أكي نقصت بالمقارنة وقت كان ناشط ولكن من جهة أخرى الطرح اللي كنا نحكي عليه من قاعدة الجراية اللي كان 25% واللي هو 25% بتبيعته أكثر من 10% حتى في الوقت الحاضر 26 هذاك اللي إن شاء الله 27 28 29 بشوالي 30 40 و50% وبالتالي هذه حاجة باية للمتقاعدين خاطر الجراية التقاعد القاعدة متاحة باش تنقص برشا وذاك عنده تأثير مباشر على الترفيع في المبلغ الذي سيتحصل عليه المتقاعدون.
8: به نواصلوا يا سيدي. السيادة هذه تو يقول قايل ويتابع فينا تنطبق على أصحاب المنح الخاصة ولا مثلا عن مجلس النواب تم فيه زيادة في الحالة هذه 5% أم لا؟ عن الوزراء مثلا تمشي معهم هكا ولا تشمل كل
9: لا ترجع مباشر. للأمر لا ترجع للأوامر مجلس النواب شعب عندهم المنح متاعهم موحدة مش تتابع أما كي تمشي سلك القضاء مثلا
8: أي. تنطبق على القضاء
9: تنطبق عليهم والكلهم من القضاء العدلي اللي داري خرج في الأمر والكلهم ينتفعوا بالزيادات هذه.
8: ما تشملش
9: كيف آلية عندي راو معناها عندي ما عندي الأمر وعندت أمير مكتلعته هي في القضاء كلهم كيف كيف معناها قضاء عدلي ولا قضاء إداري دائرة المحاسبات محكمة المحاسبات الكلهم في نفس المستوى بتاع الزيادة هذه.
8: نعم الزيادة متناسبة مع المقدرة الشرائية أم لا؟ احنا حكينا على نسبة التضخم وانت كنت ناقشت هذا قبل إقرار الزيادة.
9: اي شو هكا به محلاك نتعمقوا هكا باش نشرحوا. شفت لنا عندك الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. باهي الجانب الاجتماعي انا كما حكينا قبل وتعرفوا جيت بحداكم وقلت وقت نقاشات في مجلس النواب الشعب بالطبيعة هما طلبوا 7% وزيرة المالية تعرف الظروف بتاع ميزانية الدولة قالت 4 ولكن كنت متأكد وهذا هو اللي حصل قلت راه النجم ونعمل 5% هذا اللي صار. علاش 5%؟ هذاك معدل التضخم تاع سنة 2025. تقول لي شوية نقول لك على قدر أهل العزم تأتي العزائم وانا نعرف عن الظروف نتاعنا
8: ماش شويه لو كان ماش خاضع للضريبه كيف خاضعت للضريبه شويه
9: ما تنجم لا ما تنجمش ما تكونش خاضع للضريبه لا ما تنجمش هذاك مبدا عام قانوني كل مخاطر نقول لك احنا سلاح الجبايه عام 89 هذه وحنحضروا في السلاح جاتنا مراسلات بالنسبه للمتكلفين على المتقاعدين عندهم هيئه ولا جمعيه قالوا نحن خدمنا حياتنا كامله اعفيونا من الضرائب هذه بصفة رسمية ولكن من ناحية النص القانوني العدالة الجبائية بين الناس الكل ولا هو تبقى نظرية يقول لك الناس الكل سواسية أمام القانون وأمام دفع الجبائي اللي هي تعتبر معناها واجب وطن يقوم به ولكن رقعناها بالطرح اللي كنت نحكي لك عليه عوضنا تحول لهم 10% فقط طرحنا لهم 25% تو تحسنت الأمور أنا نعتبر خطوة إيجابية هامة قانون المالية 2026 اللي 25 و30 تولي 40 تولي 50% سنة 29
8: الزيادة هذه منعنا شوية مع التضخم من شارع
9: هذا الجانب الاقتصادي نحب عليه. شوف كان نحبوا الزيادة هذه تعطي مفعولها والناس يحسوا بها في حياتهم اليومية ريزمنا من جهة الأخرى شفتهم كل وسطاء شفتهم كالمضاربين شفت المراقبة الاقتصادية هذوكم الكل اليوم عندهم دور كبير وفعال للحد من الترفيع في الأسعار بطريقة غير قانونية وبطريقة عشوائية للمحافظة على المقدرة الشرائية متاع المواطن. كان الزيادة هذه بجهة الأخرى قل عملنا هالإجراءات اللي كنت نحكي لك عليها أرون نجم نحافظوا عليها وتعطي أكلة خاطر باش تعاون المعني بالأمر وقت ما فماش ترفيع في الأسعار بالطبيعة هذيك باش تعاونوا شوية على تحمل مصاريف إضافية.
8: إذا كان زدنا في هذا النفيلات يظن ما تعمل شيء
9: إيش نقول لك إيش نقول لك كان زدنا هالزيادة كنا نحكيوا عليها ولكن من ناحية أخرى فما ترفيع في الأسعار يا خيبة المسعى ولكن خلينا نعطيك حاجة هامة بالنسبة لتونس حقاق للحق شفت الحرب بين إيران وأمريكا والعدو الصهيوني وأسعار المحروقات رجعت ارتفعت فاتت 100 دولار خاطر ترامب متردد يهدد ومتردد وبالتالي فاتت 100 دولار. احنا في تونس معنا الدعم تعرف قديش المحروقات في الدعم سنة 26 4.9 مليار دينار كانت حوالي 7.2 مليار دينار في القانون الأصلي لسنة 25 وبالتالي خفضنا بصفة كبيرة في الدعم على المحروقات واختهبتت حسبناها تو على 63 دولار للبرميل تو كي باش تطلع المحروقات 100 دولار وإحنا في الميزانية متاعنا خدمين على 63 حاجتي أما باش نفعلوا أكل آلية متاع الترفيع في أسعار المحروقات تاع ذاك الآلية متاع التعديل واللي تو ما عادش نطبقوا فيها لا ما عادش نطبقوا فيها تو وهذا اللي صار اليوم وبالتالي نقول لك الارتفاع متاع الأسعار هذاك بالنسبة للمحروقات في ميزانية الدولة الدعم اللي كنت نحكي لك عليه 4.9 مليار سجلوه علي هذي في قانون مالية التكميلي باش يجي ما عادش باش تلقى 4.9 مليار
8: باش يولي
9: بالطبيعة باش يرجع احنا كنا 7.2 نجم يرجع احنا والحرب فانا وقت باش تشوف 6.5 7 هذا كله وارد نظرا للمعطيات اللي عايشين
8: قانون تكميلي متأكد معناها حضرتك سي محمد
9: لا شوف مادام انا عملت فرضيات هو شنو قانون المالية التكميلي يا اخي انا باش نعمل نسبه نمو 3.3% بظروف صعيبه ماني بنيت على 3.3
8: ظل يصير في العالم الكل
9: ومنجم نتحمل انا اللي 63 دولار للبرميل في هالوضع العالمي هذايا الجيوسياسي المتقلب ما نجمش وبالتالي هذاك يفرض عليك والاجور ما عملت على 25.2 مليار دينار انا سنه 26 ولكن نظرا تو لهالزيادات اللي هي كانت مبرمجه ولكن النسبه ما كانتش محدده قد تنجم ترتفع اكثر شوي
8: حسابين كانت معروفه بالنسبه للدوله
9: بصفه تقريبيه لا وتقول الانتدابات اللي باش تصير نتاع حاملي شهادات العليا قداش باش تصير الانتدابات. فما حاجات اللي هي تقعد مش مضبوطه 100% هذيك نجم يكون عندها تاثير كذلك على الترفيع في الاجور. واذا كنت تقول لي محروقات واجور ونسبه نمو وسعر برميل النفط شيء طبيعي باش تعمل قانون المالية التكميلي باش باش تعدل الاوتار.
8: نعم نختموا سيدي في خاتمه اللقاء السؤال الاخراني
10: الزياده 27 ومعناه 28 يقع فيه التراجع أم لا في الترفيع أو في التخفيض بحسب الوضعية الاقتصادية ممكن أم لا؟
9: لا بالنسبة لي أنا صعيب صعيب صعيب برشا لا كل حال خاطر هو نص قانوني وشفتوا احنا كي يصدر ابتداء من غورة جانفي احنا اليومين هذا باش تم إقرار الزيادات معناها يوم الخميس الفارط ومع مفعول رجعي لغورة جانفي وذلك احترام ماله وذلك احترام نص قانوني حاجة قصوى ما نجمش لا في الظرف هكا متقلب نوعا ما ما نتراجعوش فيها الا في حاله قصوى الا لقدر هذيك تولي امكانيه من ظروف اخرى وتولي صعوبات كبيره مثل الدوله هذاك ما نجوش نحكم عليها ولكن انا نقول سبق الخير مبدئيا
10: تحسن المؤشرات الاقتصاديه نتاع الدوله وتفرهد الناس اكثر ممكن يزيد الترفيع فيه.
9: لا هي ترجع بنص قانوني اذا كانت فردت الامور احنا اليوم قلنا سنويا كذا هو انا بيدي كنت نتمنى كان الزيادات كانت بصفه تصاعديه كنت نجم نقول مثلا 5% توا 6% العام الجاي 7% نوصل باش الناس تتفرهد ونحسنوا المقدر الشرائي كنا نجم ولكن اقتصاديا نظرا لظروف صعيبه كنا نحكي عليها ماناش قادرين ولكن هذا ما يمنعش هو مشرع العام الجاي في القانون قانون المالي لسنه 2027 نجم بنص قانوني نرفعوا بالطبيعه في النسبة متاع الزيادات في الوجود.
8: مرهنش قولك شكرا جزيلا.
9: لا ما تنسليش الفطور وعدتني راه على الهواء مباشرة وأنا متمسك بذلك
8: وجيب المدام وجي تفطر بحدي هكا توضحت الأمور
9: مرحبا
8: وتطورني سيدي محمد صالح
9: عايشك عايشك
8: خليك لينا
9: ربي فضلك
8: تولي في عمرك
9: ربي فضلك
8: الأستاذ الكبير محمد صالح العياري يعني.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: صباح الربح 100 دينار في انتظار الفائز اللي يبعث ام جي، وانتم تنجموا تبعثوا كل يوم ام جي على 85-990 يوميا عندكم 100 دينار من ام جي بمناسبه عيد ميلاد ماي ام جي. ومن عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. يلا نقول الو ونكتشف شكون اللي معانا في التليفون. الو، عسلامة.
2: عسلامة،
1: مرحبا.
2: اخير
1: الاسم لله
2: حياة
1: سمايري. حياة سمايري، انت المكالمة الثانية وانت الأولانية، معناها تقلبت كيف هي الأولانية. حياة انت الأولانية. اللقب شنو؟
2: سمايري.
1: مرحبا بك. من وين حياة انت؟
2: انا من
1: قصة،
2: انا عايشة في بوزي.
1: مرحبا بك حياة. مشيت الام جي، عندك الابليكاسيون ماي ام جي، مشيت الام جي. لا جاوبني.
2: والله
1: ما
2: نزلت.
1: ما عندك الابليكاسيون؟
2: انا ما عنديش الام جي، مازلت ما عنديش.
1: الابليكاسيون ماي ام جي ما عندكش؟
2: ايه.
1: فاش تستنى باش تيليشارجيها؟ كيفاش تربح مال يا بنتي؟
2: ان شاء الله في اقرب فرصه تمشي.
1: توا تيليشارجيها ساعه ما غير ما تمشي وزيد امشي. باهي، السؤال نتاعنا شو يقول؟ يقول لا كارت اغراتي، هذه لا كارت اغراتي تتحل في اي بلاصه تنجم تحلها وانت في الدار، تحل ماي ام جي وتمشي الكارت اغراتي وتغراتي، والا لا ما تتحل كان في لي ماغازا نتاع ام جي. اي حي
2: لي
1: ماغازا ثابته تتحل كان في الماغازا ثبتة ولا من باب الحظ؟ قلتها هك
2: من باب الحظ.
1: باب الحظ شادة صحيح ما تبدلش.
2: خطر نسمع ديما اللي تتقاسي معنا في
1: المجازان في ام جي، وين الإجابة متاعك صحيحة. الحظ اليوم معاك بارشة بارشة. للا حياة مبروك عليك 100 دينار يتصبولك على الكارت على الابليكاسيون ماي ام جي. 100 دينار هذوما يتصبولك سو فورم متاع دي بوان. هذاك علاش توا تيليشارجيها يا عايش بنتي باش توصلك الفلوس توا الكادو نتاعنا، لانك تاخذه بالحال وقت اللي تيليشارجي الابليكاسيون ماي ام جي. بالنسبه اللي متيليشارجين الابليكاسيون ماي ام جي يربحوها مباشره كيف يبعثوا لنا ام جي على 85-990 من عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي.

فاسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها. المراد يقول لكم ليكم انتم الناس الكل اسمعوني وشاهدوني تو فديت متعب انت بدنك يحس في روحه رزين مستريس جاء الوقت باش تعطي روحك وقفة متاع راحة ترجع فيها الروح بدنك وتصفي فيها ذهنك. المرادي حمام بورقيبة يفتح لك بيبانه في قلب جبال عين دراهم وين الرفاهة تولي أسلوب حياة. للبدن استمتع بأقوى مركز ترماليزم في تونس، مياه معدنية تداوي وتجدد الطاقة. للعين منظر الغابات والجبال يخليك تنسى الدنيا وما فيها. للعائلة جو دافئ ماكلة بنينة وخدمة تخليك تحس بروحك سلطان زمانك. المرادي حمام بورقيبة مش كيف غيره، هو وجهتكم الأولى للاستشفاء بالمياه المعدنية. عندنا يقول لك أكبر واحدة مركز ترماليزم في المنطقة، مختص في علاج أمراض الجهاز التنفسي والأنف والحنجرة، مداوات المفاصل والروماتيزم بأحدث الطرق العلمية، ليكور من المساج بالزيوت الأساسية للحمام البخاري الطبيعي. فريقنا الطبي وشبه الطبي يسهر على

والسونا، وبعد حصة استرخاء تستناكم غرفنا الواسعة والمريحة اطلالة ساحرة على الغابة تخليك تفيق على نسمة الجبل ونظافة الهواء. كل غرفة مجهزة بكل وسائل الراحة، وفي المرادي الماكلة عندنا عندها بنة أخرى. مطعمنا تقدم مأكولات تونسية وعالمية مع منو للي يحبوا يحافظوا على رشاقتهم، منو تكيك الصحي هذاك، واللي يعمل الرشاقة للي يحبوا يحافظوا على رشاقتهم، وزيد عليهم قاعات الرياضة والمسالك الغابية للي يحبوا المشي في الهواء الطلق ولي روندوني. استثمر في صحتك خاطر بدنك يسحق أحسن ما فما. المراد حمام بورقيبة، وين الصحة والجمال يتلقاو. الحجز وحجز من توا على 93-277-770 93-277-770، واكتشف كل العروض زادة والعروض الخاصة بكل كل معناها الناس اللي باحثة على هذه المتعة الرائعة على www.المرادي.com www.المرادي.com. باي، تحية تونس.

0: سيتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
4: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 4 حتى 6 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري شيكوغي برافا 200 غرام 16 دينار و500 و50% على الثانية. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: جوهرة اف ام بيبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بسوسة تتمكن إثر عملين استعلامي وميداني من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المواد المخدرة، والعملية تسفر عن إلقاء القبض على عنصرين من أفراد الشبكة يبلغان من العمر 20 و 26 سنة، كما تم حجز كمية مهمة من الأقراص المخدرة قدرت ب 6850 قرصا إلى جانب دراجة نارية كبيرة الحجم كانت تستغل في عمليات الترويج والتنقل. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما. دولياً، مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران يعلن أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكداً أن أي عبور عبر المضيق يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول عملية مشروع الحرية لمواكبة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ صباح اليوم. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن عملية مشروع الحرية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب يدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكرية. على صعيد آخر، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار خلال اتصال هاتفي آخر مستجدات

0: خطتها لسحب 5000 جندي من ألمانيا جاء مفاجئا، قائلة إنه يظهر ضرورة تعزيز الركيزة الأوروبية في الحلف الأطلسي وضرورة بذل المزيد من الجهود.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ايه حبيت نسال الاستاذ عندي اشهاد والاستاذ كذا في الامور القانونيه عندي عقاش عندي في عقد معناتها في تسلسل الملكيه عندي عقد مش مسجل معناتها عندي تقريب في تسلسل اربع عقود ولا حاجه ثم عقد منهم مش مسجل نحب نسجله المشكله اني عندي عقد نسخه مطابقه للاصل معناتها عشان تقبل ليش الاقباط اللي تقبل لي كان الاصول ولا كذا شنو ما عنديش عقد اصلي العقد عنده معناتها فينا الله عند قديم برشا ملو بالكل اول بيعه صار فيه عام من عرش قداش نحب نسجله اني هذاك
2: الكلاب السائل هذه في منطقة كويدة على سنتير شيء أسس يرضوك بالستة بس منية مع بعضهم وإحنا نأخذ الستة مع الصباح والله لا معقولة أنا شيء أسس ولهذا انظرونا وعملونا حل وبرا
3: بالله يشوفون حل الدبابس الغاز يبيعوا فيهم الدوسه ما فيهاش جوان اختر على شكه اغلب الدبابس نتاع الغاز تتباع توا ما فيهاش جوان داخل يعني كي تجي تشعل ولا حاجه النار تشعل كلها شوفون حل سلام توا هذا دبوس الغاز ما عملش جوان داخل مش منقاله في فص الدبوسه الجوان ما ثماش
4: ربي بوليت بالعروس ترقب الرخصة تاع الدخان وفما ناس تاخذ فيهم وعندهم كرني لبيض ويكريو فيهم الجمعة بمليون والناس بطالة ما عندهم حتى شيء ما يعطيوهم ربي ربي ربي رقبوهم
5: مندوب التعليم بسوسة عندي ولدي بربي يقول له عاوني باش ياخذني ما خش كيفاش نوصل له حتى مشيت المندوبيه ما نجمش تحصل عليه ما نجمش كيفاش نوصل له بربي راهي حاله استعجاليه ودي قادر رفيع فيها

جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: كان دور يودك بشنواز رولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولا دار ودي روحك وزيت
2: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل انرجي توفر لك في القام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي يبغيد لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الليز انترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: اسمعني عنا اوفر جديده تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخر اوفر ولا في الاحلام حاجه واحده عينك على تليفونك لا يتحشرش
4: جديد مع اورانج لوفر جيجا كليم توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك اورانج
5: جوهره
6: Publicité.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرج.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
3: بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. عدد السياح الجزائريين الوافدين على المنطقة السياحية تبرق عين دراهم عبر المعابر الحدودية 3 بيولات جندوبة ملولة والبوبوش والجليل وصل في شهر أفريل 2026 إلى 92460 سائح مقابل 74000 سائح خلال نفس الشهر من سنة 2025. تصدر فيها المعبر الحدودي ملولة لائحة عدد الوافدين الجزائريين بأكثر من 54000 وافد، وخلال الرباعية الأولى من السنة الحالية توافد على المنطقة السياحية برقع عندراهم وعبر معابرها الحدودية 3 نحو 316,762 سائح جزائري مقابل 278,600 سائح خلال ذات الفترة من السنة المنقضية، أي بزيادة تفوق 13%. المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. وشدد المكتب في بيان على ضرورة أحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية، ودعا إلى اعتماد مرونة أكبر في سلم التعيير نظرا للنقص الحاد في مادة لامونيتر وما قد يترتب عنه من تراجع في جودة المحصول. كذلك طالب الاتحاد بتمديد أجال منحة التسليم السريع لتستمر إلى موفى شهر أوت بالنسبة لمادة الشعير وإلى أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين، وذلك بالنظر إلى تواتر التساقطات المطرية وارتفاع نسبة الرطوبة اللي قد تؤدي إلى تأخير عمليات الحصاد. وعلى صعيد آخر دعا اتحاد الفلاحة إلى تكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات للتوقي من الحرائق، وطالب بتعزيز الحملات الأمنية للتصدي لظاهرة سرقة المواشي اللي تفاقمت في عدد جهات وألحقت أضرار جسيمة بالمربين. برنامج التعاون التونسي الياباني في مجال التحسين المستمر كايزان أتاح منذ انطلاقه سنة 2006 تحسين إنتاجية أكثر من 300 مؤسسة صناعية استفادت بمساندة فنية في مجال إرساء أدوات تحسين الإنتاجية بمعدل 57% في العديد من خطوط الإنتاج وتحسين جودة منتوجاتها بمعدل 60%. كذلك أفضل برنامج إلى تعيين تونس كمركز تميز نموذجي لتحسين الإنتاجية على الصعيد الإفريقي خلال المؤتمر السنوي الإفريقي كايزان 2025 بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، إلى جانب اعتبار تونس شريك استراتيجي في البرنامج الإفريقي لتحسين الإنتاجية ليهدف إلى نشر وتعزيز مقاربة كايزان في القارة الإفريقية بالاعتماد على الخبرات التونسية. وحقق البرنامج جملة من النتائج، من أبرزها تكوين أكثر من 100 خبير في مجال تحسين الجودة والإنتاجية، فضلا عن تميز المؤسسة التونسية ضمن مشاركتها في الجائزة الإفريقية كايزان، وتتويج 11 مؤسسة بالجائزة الإفريقية كايزان منذ إحداث هذه الجائزة سنة 2019، أي بنسبة تقدر ب 35% من مجموع المؤسسات الإفريقية المتوجة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 29 أفريل ارتفع إلى حدود 2691 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 28 أفريل في حدود 2387 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 30 أفريل فانخفضت إلى حدود 25200 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 29 أفريل في حدود 25346 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد كذلك 105 أيام. دوليا تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مش تبدأ جهود لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، غير أن غياب اتفاق سلام بين واشنطن وطهران أبقى الأسعار مدعومة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 0.6% إلى حدود 107.47 دولار للبرميل، وذلك بعد تراجعه ب 2.23 دولار عند التسوية يوم الجمعة. أسعار الذهب أيضا تراجعت بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم تأثر بمخاوف التضخم اللي ألقت بظلالها على أفاق السياسة النقدية الأمريكية في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى حدود 4604.21 دولار للأوقية. وكل عادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و403 مليمات، الدولار الأمريكي دينارين و886 مليم، الدينار الليبي 459 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و200.
3: بيزنس نيوز جوهر اف تندنس
5: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك، عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
6: أريدو طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة اف ام. كالعادة نبدأ أسبوع جديد مع بعضنا ونعطيكم آخر

كلافي نتاع لي زورديناتور نتاعهم في الخدمه. الهدف من الاداه هذه برشا قالوا اللي هو مراقبه الانتاج والانتاجيه، لكن الهدف الحقيقي قال عليه مارك زوكربيرغ في بيان كان خرجوا، وهو استخدام تجربه هذه نتاع الموظفين نتاع ميتا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصه بميتا. الخبر هذا كان اثر مخاوف بعض موظفي ميتا، علاش؟ على خاطر ما كانش واضح في البدايه سبب لجوء الشركه الى تتبع الموظفين نتاعها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. لهنا وين يخرج مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي ويقول بالفعل رانا قاعدين نتبعوا في الموظفين نتاعنا، وهذا مرتبط بمستوى الذكاء. دونك التقرير كان خرج على موقع The Information ويقول اللي كون النشاط الداخلي للموظفين هذا بتبع على لسان مارك زوكربيرغ قاعد يولد في بيانات قيمة. علاش؟ على خطر الموظفين اللي يخدموا في ميتا عندهم مستوى ذكاء أقوى وأعلى بكثير من متوسط مستوى ذكاء الموظفين الأخرين واللي قاعدين يستعينوا فيهم في شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى عبر متعاقدين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ويزيد يأكد رئيس التنفيذي الميتا مارك زوكربيرغ اللي كونوا المنهج هذايا ينجم يعاون ميتا على التفوق على المنافسين اللي قاعدين يعتمدوا بشكل كبير على المتعاقدين. بلغة أخرى، رانا حطينا لكم في الليزورديناتور متاعكم برنامج يتبعك شنو اللي قاعد تخدم على الورديناتور متاعك في إطار العمل متاعك، والهدف هو على خاطر كنت ذكي برشا بارابور على الشركات اللي قاعدين نخدموا معاهم، دونك باش نستعينوا بيك في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي اللي نستعملوا فيهم في شركة الميتا. وهكا سي مارك زوكربيرغ يضرب عصفورين بحجرة، يحس عليك قاعد تخدم وإلا ماكش قاعد تخدم، والحاجة الثانية يستفيد من الذكاء وانت أذكى بيك معاهم، دونك وانت قاعد تخدم في موافقة للجميع. في لمن

العشرة وعشرة دقائق. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية، تاريخ الاثنين 4 ماي 2026 الموافق ل 17 القعدة 1447 هجري. ما شاء الله بدينا نحكي على 4 ماي، وقتاش دخل شهر ماي؟ دونك دخل في وسط الجمعة، وذك علاش تو فيسا فيسا فيسا فيسا على يمين تجري. إن شاء الله بالخير والصحة والعافية والنجاح لصغيراتنا والتوفيق للناس الكل. احنا الرونديفو معكم حتى الماضي ساعة من كابوتشينو بنت الصبحية بفقراته بالريتم نتاعو بمتابعته لكل الأخبار اللي دارت ديما على مواقع التواصل الاجتماعي. تلقاو معنا ديما التحينات والأخبار الصحيحة من المصادر ديما على موقعنا جهرفيم.net، وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرفيم، كيف كيف منصاتنا تيك توك انستغرام. تلقاو كل ما ينجم يفوتكم سور انتين، دونك ترجو تلقاو انتوما اللي مغرومين باللي ريزو سوسيو، دونك على السوشيال ميديا دو جهرفيم. انا نقول لكم صباح النور صباح الفل، كيما زاد جيجي تصبح عليكم وتقول لكم يا صباح الورد وشميسه المزيانه. دونك جير الحومه في الاخراج، اهلا وسهلا ومرحبا يا جيجي. نصبحوا زاده على نرجوسه نشط قليله في ديجيتال، صباح الورد والياسمين والنشاط والحيويه نرجوسه يا مزيانه. سلموا على جميل بقادي دفتر التنسيق العام وقولوا له اهلا وسهلا ومرحبا. هبه لطيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم. يعطينا المود اوف ذا داي جيجيتي، دونك هاي قاعده تهز وتحط وتجيب وتختار لكم في مود يمشي مع المود نتاعكم. واخترت لكم حاجه تعمل الكيف تكتشفوها وتسويتا مود اوف ذا داي. شكون اللي مغيره؟ شكون اللي مغيره؟ شكوني هكا تغني نجوى كرم؟ قلت لكم حاجه من القاع

0: 10 و22 دقيقة على موجة الدنيا وما فيها. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بالموزيكا وليتيتر. وهاني نشوف احنا ديجا هوني ندندنوا مع الموزيكا ومع إشوا. خلينا نقدموا تحية لحمتي بالحاج حسين كيف كيف زادة جيجيتي اللي هكا تنسق لكم الموزيكا وتعطيكم الشوا وتخيط لكم الموزيكا بتاعنا. دونك خليكم معنا, فقراتنا تبدأ توت سويت وكالعادة دوليشتنا من المرشي وبوصل الأسعار تكون بدايتها من سوسة والتفاصيل في قفيفة الصبحية.
1: قفة الصبحية
0: قفيفة الصبحية, وإن شاء الله تكون قفة مليانة بالخيرات الكل, تكون من سوسة مع شيراز تزركي. نقول صباح النور, صباح الفل والياسمين يا شيراز.
2: صباح النور, صباح الورد, صباح الياسمين ليك وللفريق العامل معاك ولكل مستمعين على جوهرة فام.
0: إن شاء الله نهارك دقلة وحليب شميسة اليوم, وعلى ما يبدو ارتفاع في درجة الحرارة. دونك الارتفاع دي مش نلقاه هكا في بعض المواد, فما ارتفاع ولا خلينا نقوله أنه الأجواء معتدلة في الأسعار؟
2: الأجواء هي معتدلة, ثم ارتفاع في بعض الأسعار وثم انخفاض هكا طفيف في بعض الحاجات. معتا توكيما اللحوم البيضاء بالنسبة للكويس الدجاج الجمعة اللي فاتت ما ب 12800, اليوم ب 11990, ثم هكا انخفاض صغير. وبالنسبة للخضرة ثم الطماطم زادة تحت شوية, كانت 3700 وتوا ما بين 17100 و2900.
0: خلينا نبدأ
2: نبدأ بالخضرة. الطماطم بين 17100 و2980, البطاطا ما بين 700 و18100, ولد القمرة ما بين 2500 3400, الباذنجان ب 2500, القرع الأخضر ب 2500, الفلفل ما بين 1500 و2500, والحلو ب 3300, الفول الأخضر ب 2300, البصل فيه انخفاض البصل ب 1500, القرع الأحمر ب 2800, السفنيريا كيس كيف تحت شوية 1500, الحمص الفول واللوبيا المنفخة بدينار 100 غرام, المعدنوس والكلافز والزلقة زادت 100 فرنك 600, الخس ب 2500 الكيلو, والبسباس ب 2400 الكيلو. هذه بالنسبة للخضرة. بالنسبة للغلة عنا البطيخ بين 3900 و3980, المشماش انتي والجودة ما بين 2980 و4690, الخوخ بين 2980 و6 دينارات كعبات كبار هكا وفرشكين, والفريز ما بين 4700 و5 دينارات. الفريز نلاحظوا فما هكا انخفاض.
0: صحيح, فما حاجة تتفرح.
2: بالنسبة للحوم البيضاء عندنا الدجاج الحي 5800 كيلو, سكالوب الدجاج 17500, كويس الدجاج ب 11990, جوانح الدجاج 7900, كبدة الدجاج ب 18 دينار, الكانزة متاع الدجاج ب 5 دينارات, الكركاس قالك حاطين هكا بروموسيون في الوحدة في التيكي نتاعهم دينار تنقصوا فيها 500 فرنك. بالنسبة للداند السكالوب ب 17600, الكويس الداند ب 11500, ستيك ب 15800, العظم العادي البلاتو ب 8 دينارات و250, والعظم الاحمر الحاره ب 11100. نمشيو للحوم الحمراء. العلوش كان ب 56 توا ب 57 دينار.
0: عمل قفزة.
2: عمل قفزة كل جمعة يعمل اللي يزيدوا فيه دينار. هو البرة يمشي ب 60 دينار
0: في نابل. احنا قديش قلنا 62 مع روض العلاج 62 في نابل.
2: في سوسة في المرشيات هذيك هو سوم, عمل برة ب 60 دينار. الماعز ب 57 دينار الكيلو, الكبدة والقلب ب 60 دينار, البقري الهبرة ب 55 دينار, الكتلات ب 47 دينار, المخلط ب 36 دينار, المرقيز ب 40 دينار, لحمة الراس ب 25 دينار, والكرش زادت جمع الفيت ب 5000 اليوم ب 10000. نمشي ونختمو بالحويتة. القاروس الكبير ب 28 دينار, والقاروس الصغير ب 26 دينار. هنا اللي يحدث هذا القاروس خاطر هو كان يمشي في ال 22 و 24 زيد بالقديد تسمى. لوراتا ما بين 20 دينار, الصغيرة معناتها 16 دينار والكبيرة ب 20 دينار. الكلاماخ ما بين 16 دينار و 20 دينار, المرجان 20 دينار, الكروفيت باهية كبيرة ب 28 دينار والكروفيت غوزي ب 32 دينار المنكوس ب 14 دينار النازلي الكبيرة ب 22 دينار والصغيرة ب 16 دينار التريليا الكبيرة ب 28 دينار والصغيرة ب 20 دينار الشوبي ب 24 دينار القرنيت الكبيرة ب 34 دينار والصغيرة بكل ب 26 دينار الحلوف ب 24 دينار سان بيير ب 26 دينار الجغالي ب 24 دينار المخلط ب 10 دينارات الشفغيت ب 18 دينار والسردينة فما ارتفاع السردينة ب 12 دينار وقالوا لي البارح تباعت ب 14 دينار والبوري اي اما الجمعه الفاتت كانت اقل هي في بالي السردينه هي السردينه فيها تكنيك يقولوا البحاره خاطر فما القمره كاين فما القمره تتلم السردينه معناتها بالكدا في البحر وتبدا رخيصه كاين القمره ما فماش تتقاها قليله معناتها كيكا يوليو الكميه تبدا شويه وتغلى السردينه هذه الاستيوش نتاعها سرها معناتها وبالنسبه لاخر حاجه نخدموا بها هي البوري ب 14 دينار
0: البوري نخدمه بالبوري باهي لالا دونك 14 دينار احنا مش نخدمه بالبوري مش نخدمه بالمنولي باش تقدمه لنا كالعاده شيراز وتقول لنا شنو نصنفوا شنو نودوا اليوم على الحباب ولا صحابي
2: اي سيدي بن سيدي جيتكم المراه المجديه توا
0: بيان سور
2: باش تعطيكم منو زمني بنين باهي برغل باللحم واللحم حسب الاختيار انا نعمله نحب اللحم العلوش الحقيقه مع البرغل والبرغل انا نعمله على طريقه الروز معناتها مش لا نفور ولا نصمتو نعمله كي يتقلى عرفت كيما الروز اللي في البول في القليه كي الغارقه هذيك نقصل بصل ونرمي البرغل نتاعي ونحطه يتقلى شويه نرمي طماطم نحط انا نحب القرفه في الماكله سيختو هكا اي فوالا ما نعملهاش كي اللي هي زهره اللي هي حمراء ما نحطش برشا طماطم ونحط شويه قرفه شويه كركم هكاك معناتها تلفحات نتاعنا ونحط اللحم وبعد نرمي معهم سنتين ثوم انا ديما نبنن بهم ونحط ونرمي ونعبي الكسرونه هذيك الكبيره الغارقه بالماء ونخليها على نار هاديه يقعد يغلي يغلي يغلي حتى من بعد يطيب ديجا نرمي هكا جرينات فلفل
0: يبدا كعبه بكعبه
2: صحي تجي كعبه بكعبه هي التكنيك نتاع الروز خاطر كي تقليه ماك تعرف من الاول تجيك كل كعبه وحدها فوالا هذه هي معناتها نودكم ولا نشهيكم وتوا فيسكو معناتها قولي
0: ودنا ودنا
2: واليوم قلت انا مادام الفريز طاح شويه نخدموا هكا بديسير نعملوا بون احنا نقولوا سلاد فخويه ما نعملوها فريز برك نقصوهم هكا هكا الترونشيت الفريز ونعملوا معاه شويه هكا زهر ونعملوا نركضوا شويه كريم فريش للي يحبوا هكا نزينوا بها من فوق وصحه وبشفاء
0: يا لله صحه وعافيه وملا مقديه والله مقديه شيرازه دونك في الكوجينه تصنف وتود ان شاء الله ديما تحرك يا لله وتعطينا هكا بوست الاسعار والاجواء وتكو يكون المنيو زاد كيما انت تحب وكيما انت تشتهي انا تراه باش نخلي البنات نقول لهم الشيف رؤوف بالحاجه اليوم قولوا لي شنو باش يودني خليكم انتوما حاجه معناها باش يختم بها يقولوا لي تعطيوني اقتراح الجمعه اللي فاتت باش طيب صحيت يا نرجس اما الفول بقشرتين المنيو اليوم تو التفاصيل مع الشيف اي مع الشيف رؤوف بالحاج بعد شوي تعرفش انت من احباء الفول يا شيراز ولا
2: نحبوا غنى الفول ديجا شريت انا خليت زوج كيلو
0: صح وفرحه يما لا اقعد اسمع معنا بعد شويه الشيف رؤوف بالحاج قال لك اليوم شكشوك فول من قشرتين عندنا البطاطا المحشيه في الفول وعندنا الخبز اللي باش يودنا به الشيف رؤوف بالحاج بعد شويه من القيروان شكرا لك زميلتنا شيراز تزركي كالعاده زملائنا الكل اللي امركم نقاط خارجيه في مختلف المجالات مش فقط القفيفه تلقاهم في الاخبار في الثقافه في الاقتصاد ما شاء الله عليهم هم عويناتنا سور تيران دونك تحيه من خلالك الكل مراسلينا وزملائنا خليكم معنا الغوندي فو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية

0: نهار 3 من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تبما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك
3: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.

0: وديك بشي نوازل ولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادا ودي روحك وزيد
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي
2: من لبنة
4: من لبنة
3: العشرة وثين واربعين دقيقة على موجتنا رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبح يا البنة التصنيف يكون مع شيف رؤوف بالحاج نهاية الاثنين نقول له صباح النور صباح الفل شيفنا
5: صباح النور هي بنتي وسادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا نقول لهم إن شاء الله نهاركم زين
3: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أنا اللي قلت لهم راهو فما شكشوكة بالفول قلت لهم راهو الشيف اليوم بشي صنف لكم قال لك بالقشرتين ما فهمتش الحقيقة نخليوها من بعد نعطيه تفاصيل
5: اي
3: باه سينو باش نبداو وي
5: سينو باش نبداو بالبطاطا فارتيه في الفور البطاطا المحشيه في الفور مش ناخذوا يا هيبه البطاطا ناخذك عيبه بطاطا معناتها مش هم كعبات اضراف مش هم كبار برشا معناتها تكون مستحبه مش كبيره اما باهيه معناتها كعبه بطاطا متوسطه معناتها وتكون الفورمه نتاعها مستحبه نقولوا فورم كيما العظمه في شكل العظمه فورم اوفال باش حتى بعد كي في الدريساج تعطي منظر جميل ناخذوا كعبه البطاطا نشقوها كشويه نبسموها من فوق بالكدا بعد ما نغسلوها ونخليوها بقشرتها نغسلوها بالبي وناخذوا بالسكين هكا نبسموها شويه هكا من فوق شويه هكا نشرحوها شويه مش برشا فهمت ونصفوها شويه ملح وشويه فلفل الاكحل نحطوا لها هكا شويه كليل يعني كليل مش هو مرحي معناتها كليل ورق فهمت نحطوها فوقها شويه كليل وشويه هكا زيت زيتونه ونلفوها في البابي كويسون بعد نلفوها في البابي ألمنيوم ونحطوها في الفور في درجة حرارة 300 درجة نخليوها لينتيد معناتها كومبليتمون البطاطا بتاعنا معناتها نعرفوها طاب نحطوها تقريبا كيكة ساعة من زمان نخرجوا البطاطا بتاعنا نقصوها في اثنين بالطول معناتها ما نقصوهاش على الاخر معناتها نقصوها جيت نخليو نقصو لو ديتير ونخليو لو انتير كيكة فهمت وبعد ناخذوا كل بطاطا بمغيرفه صغيره نرفسوها نحاولوا نرفسوها لكن هي معنا نخليوها في ليطا انيسيال معناتها في نفس المنظر نتاعها اما بالسكينه ولا بالفرشيطة نرفسوها هذه بعد ما نقصوها في اثنين ومن بعد نحضروا الفرس اللي مش نفرسيو به البطاطا نتاعنا ناخذوا شويه الحم مفروم والا الحم مقصوص جويد مع تطريفات جويدين كانوا نتاع طاجين خليوا الاختيار للساده المستمعين كل حد كيفاش يحب يا اما يعمل لحم مفروم والا لحم مقصوص جويد فوقوه بشويه ملح وفلفل اكحل وكركم ونخليوه لينيتي في شويه زيت وماء لين يقف معناتها الفارس على الزيت نتاعو نقولوا احنا ومن بعد ناخذوا حبه مايز معناتها حسب الكونتيتي اللي باش نعملوها كان مثلا مش نعملوا احنا 300 غرام يعني الحم نجم نحطه تقريبا حكاية 80 غرام مايس نخلطوه مع الفرس نقصه شوية بصلوا مع نص جويد نزيد نضيفوه من الفرس نضيفوا لي فورماج شنو نحبوا احنا فورماج نخلطوه مع الفرس وبعد نصبوا ناخذوا الكريم فريش نصبوا فك البطاطا هذيك كعبة البطاطا شوية كريم فريش نحطوا شوية جبن نحطوا شوية ماك الفرس هذيك ومن بعد نحطوا شوية جبن موزاريلا من فوق ورجعوها للفور نخليوها لين تتجبل وبعد نحطوا عليها كشوية عبين معدنوس من فوق ونقدمها وتاكلوا صحة بالشيء دي بالنسبة للبراءة متاع البطاطا فارتي في الفور
3: اسمع ريت انا والله جوعت تلمو التصوير اللي اختار نرجوسة شاهي والله بي اللي بعد
5: وكان تعدوا شكشوكة الفول كويس كحنا معناتها في الموسم متواجد الفول مش ناخذ الفول نقشره من قشرتين الطريقة متاع تقشير الفول من قشرتين هيبة احنا مش نقشره معناتها باللون نحيلو القشرة الأولى ومن بعد ناخذ الفول ونفصوه معناتها نحيلو القشرة هذيك ولي كعبة الفول على اثنين كاينة باش نعملو كيما مثلا الفول كيما الحمص معناتها نعملوه مفصص واضحة الطريقة معناتها
3: واضحة اي
5: ومن بعد ناخذ نقليو شوية طماطم معجونة سينو نضيفو لها شوية طماطم مكعب معناتها نغطوها بشوية طماطم مكعب نقليهم بالباهي بالطبيعة باش نقليو رواية بصل من الأول ونضيفو لهم بعض الطماطم سنينة ثوم شوية ملح فلفل أكحل شوية هريسة عربي سينو فلفل أحمر نقليو الثقلية نتاعنا ونمرقوها ونرميو الفول نتاعنا نخليو الشكشوكة نتاعنا معنا الفول يطيب وقت اللي يلقى الفول يطيب يقرب يطيب معناتها كومبليتمون نقصوا جرينات فلفل اخضر معناتها مش نقصوهم بالطول نقصوهم تاع شكشوكه معناتها اون بتي دي رونداليت نقصوا الفلفل نرميو الفلفل نتاعنا نقصوا عليها معناتها اللي متقف على زيتها الفلفل ما نخليوش يطيب برشا، نخليه جيت هكا يقعد ربخ نقولوا احنا، يقعد معناتها شدد روحه. ثم يكون يحب يفكر فيها كعيبات عظام في الاخر من فوق، في نوت خليوها من غير عظام. زيد فاتيل فاتي في اللي يحب يذر عليها كشويه كمون من فوق، ينجم يحط شويه كمون في الاخر.
3: باه شهيد،
5: جيت
3: برافو يا شيف.
5: سلم عليها برشا، قول لها قلب
3: رؤوف وتوحشنا طلتك البهية في استوديو ما ميسالش على الأثير.
5: ربي سهل.
3: أسمع أسمع ونرجس قتلك وكل ورد اللي كنت دخلنا بيه عادك الريحة الفواحة.
5: أقولها قالك الشيف شوف لي استوديو غاديك خليني بشي صيف.
3: شوف استوديو في جنينة سيرتو.
5: أما شوفوا على شرط تكون فيه جنينة.
3: هكا يكون فيه جنينة.
5: ونتعديو توا للديسير. بالنسبة للديسير اخترت باش نعطيهم طريقة خبزة الفريز. احنا عطيناها خبز الفريز توا مدة أسبوعين بطريقة مغايرة، احنا توا باش نعطيوها بطريقة أخرى. ناخذوا ثلاثة كعبات عظام، كيس سكر، ساشي فاني، كيس حليب، نصف كيس زيت، زوز كيسان فارينة، ساشي خميرة متاع جاتو، وشوية فريز معناتها تقريبا كيكا 200 جرام فريز مقصوص معناتها تريفات نقصوه بالطول معناتها كيما يعني خشين شويه مش مرندليته ما خشين شويه فهمت. ونتعدوا للطريقه، مش نركضوا العظام والسكر مع بعضهم والفاني، نركضوهم بالميكسير والا بالبرا والا بالفوي، ومن بعد نضيفوا لهم الحليب والزيت كيما نخلطوا الفارينه والخميره مع بعضهم، ومن بعد نضيفوا المكونات الكل مع بعضهم ونخلطوهم بسباتول ديليكاتمون، وفي الاخر نحطوا شويه في لاباري معناتها في العجينه نحطوا شويه ماك الفريز المقصوص نصبوه في وسطهم، ندهنوا البلا دفور والا المول باش نطيبوا فيها، ندهنوه بشويه زبده والا نفرشوا بابي كويسون ونصبوا فيها الخليط هذاك، ومن فوق نزينوها بشويه كرونداليت نتاع الفريز معناتها الخبزه نتاعنا قبل ما نطيبوها نحطوا فوقها كرونداليت فريز من فوق، ونطيبوها في الفور في درجه حراره تقريب 180 درجة مدة تقريب 45 دقيقة. خرجوها من الفور نحطوا عليها شوية هكا نعملوا طنبوتي بشوية معناتها بالسكر جلاس بالصفية هكا نحطوا شوية سكر جلاس من فوق ونخليها لين تبرد، وبعد نقصها ونقدموها وتاكلوا صحة وبالشفاء. هذه بالنسبة للبارة بتاعنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم.
3: يعطيك الصحة يا شيف، وديتنا وكفيت ووفيت خلينا نقولوا. دونك الحراير مش منو مش بلا دو بلا اليوم هكا هما يصنفوا وهما اللي يختاروا. شكرا لك شيف رؤوف بالحاج، تحياتنا لكل مستمعينا في القيروان وكل من اختار موجتنا باش يبدا ويكمل معنا الصبحيه مع برامجنا الكل. موزيكا تكون حاضره معكم. خلينا نسلموا على احمد كريم نقولوا اهلا وسهلا ومرحبا. قال لك عجبتني شكشوكه يا شيف، يقدم لك تحيه كبيره. كيف كيف زاد عثمان بشيخ ما شاء الله طلتهم بهيه في استوديو. سينو الموزيكا تكون حاضره والبليست نتاعنا توصلنا ديما الماضي ساعه في كابوتشينو بنت الصبحيه.

شاور ب 50 دقيقه على موجهتنا. رجعنا لكم في كابوتشينو بناتي صبحيه بفقراتنا بريتم نتاعنا. اكيد نحكيوا على الوضع الجوي. اكيد تعودتوا انه من لي رونديفو من الفقرات الفيكس اللي تكون هاي الاثنين ونهار الجمعه هي اطلاله الاستاذ عامر بحباوي. نحكيوا على الوضع الجوي, نحكيوا على الشميسه باش تقعد الشميسه الى اخر الاسبوع والا فما تقلبات جويه. هذا اللي باش يجاوبنا عليه الاستاذ في البوان ميتيو اللي تلقاوها معنا كالعاده على موجات الدنيا وما فيها, وتابعوا ديما فيديوهاتنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهرة فام وإلا زيدا على موقعنا جوهرة فام دوت نت.

0: وميتيو مع الأستاذ عامر بحبان.
1: صباح النور، صباح الفل أستاذنا. درجة حرارة سترتفع وإلا لا؟ هذا اللي بجاوبنا عليه كالعادة تلالة، تكون مع مستمعينا ومستمعاتنا اللي يتبعوا الطقس. وأنا نشوف دوب ما يطل علينا الأستاذ عمرو بحبة والفو تمشي ما شاء الله، دونك شي يعرفوا صيف وإلا شتي. دونك أستاذنا أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا هبه، صباح الخير وتحيه للساده المستمعين على جوهر اف ام. حاله الطقس اليوم والايام القليله القادمه طقس مستقر، يوم امس اليوم كيف كيف جدا حتى غدوه ارتفاع تدريجي في الحراره. لاحظنا اليوم امس ارتفعت الحراره بالمقارنه مع الحراره منذ بعض الايام بالتزامن مع التقلبات اللي عشناها. الحراره يعني اليوم مثلا عموما تقريبا من 20 الى 30 درجه، وربما تتجاوز حتى 30 درجه في آخر ولا في أقصى الجنوب يعني التونسي. كيف كيف زاد يوم غد يوم 5 ماي 2026 يوم الثلاثاء، من المتوقع زاد تواصل الارتفاع التدريجي للحرارة على أغلب المناطق، على أغلب المناطق التونسية ببعض الدرجات، وممكن حتى في جنوب تونس مش تكون زاد حرارة مرة أخرى يعني ثلاثينية، نجم نوصله حتى 35 درجة في أقصى الجنوب التونسي. مثلا يوم غد الأربعاء كيف كيف زاد في جنوب تونس تواصل الحرارة، مع ممكن بداية تراجعها في شمال وسط تونس مع تغير طيارات، مش تكون طيارات يعني شمالية على شمال وعلى وسط تونس إن شاء الله نهار الأربعاء، أما جنوب تونس يقعد بقي سخون، وربما نهار الأربعاء ربما نسجلوا بعض التقلبات على شمال وسط تونس. تقلبات في الحقيقة نجم نقوله ضعيفة وربما متوسطة محليا. الأمطار متوقعة خاصة على شمال تونس، ممكن زادة محليا وسط تونس. هذا نهار الأربعاء، تبقى الفرضية متاع بعض الأمطار زادة نهار الخميس، الحقيقة مش مؤكد الخميس ولكن تقعد الفرضية تا بعض الأمطار زاد نهار الخميس، ثم يعني تعود يعود الاستقرار مرة أخرى نهار الجمعة السبت مع عودة الحرارة زاد الارتفاع مرة أخرى. دونك الأيام القادمة يعني باش نعيشوا اليوم والأيام القادمة فترات يعني نجم نقولوا دافئة إلى حارة نسبيا. نهار الأربعاء تتراجع الحرارة أما فقط على شمال وسط تونس، جنوب تونس تقعد باقي الأجواء حارة، ثم تعود الحرارة ممكن بعد الأيام الموالي خاصة في الويكاند نجم يكون ويكاند يعني حار نسبيا، في انتظار ربما تكون فما تقلبات أخرى زادة في الفترات القادمة زادة، خاصة كونه الفترة ذي الانتقالية الفترات اللي تاع شهر ماي عادة نسجله من حين إلى آخر كما سجلنا الأسبوع الماضي، كما باش نسجله إن شاء الله نهار الأربعاء حتى نهار الخميس شوية. يعني الأمطار ذي التصاعدية، أمطار الحمل الحراري، الأمطار الرعدية اللي تكون موجودة على المرتفعات الغربية وحتى على شمال تونس يعني أحيانا هذا النجم نسجلوه زادة حتى في منتصف شهر ماي وفي العشرية الثانية عموما من شهر ماي.
1: شكرا لك أستاذنا. دونك نجم نقولوا لي مش لازم نخبيه حوايج الشتاء الكل، أما نبدأ نخرجوا في حوايج صيف نشمسوا فيها ونستغلوا درجات الحرارة اللي باش تكون مرتفعة. وكخديتوا كل التحينات وأكيد ترجعوا ديما تلقاو فيديوهاتنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر اف ام. نعرفش لبنى خرجت حوايج الصيف وإلا لا، ولا محلة مش مازالت، أما اللون صيفي دونك من لي توندونس سنة في 2026 اللون اللي باش تراو به توا. لبنى حميدة باش تقدم لكم كالعادة آخر الأخبار والتحينات ديما على جوهر اف ام، وتلقاو كل الأخبار على موقعنا جوهر اف ام دوت نت، على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر اف ام، تيك توك، انستغرام. مازلنا موصلين معاكم بفقراتنا بريتم بتاعنا. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: عندك مدخول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تنطلق بداية من اليوم في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي سنة سادسة من التعليم الابتدائي وسنة تاسعة من التعليم الأساسي والبكالوريا، وذلك عبر المنصة الرقمية جسور للدعم والمرافقة. بيان أصدره في ختام أشغاله المنعقدة بسوسة على مدى 3 أيام تحت شعار المهندس ركيزة للسيادة والتنمية، المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين يؤكد تمسكه الثابت باستكمال إجراءات المصادقة على مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة، داعيا السلطات التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده لتعويض قانون سنة 1982. كما جدد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين تمسكه الثابت بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمهندس التونسي، محذرا من تواصل نزيف هجرة الكفاءات، وداعيا الدولة إلى اتخاذ إجراءات فورية وجدية لإصلاح بيئة العمل وتوفير حوافز حقيقية تستبقي العقول الهندسية داخل أرض الوطن. الخارجية الإيرانية تفيد بأن المفاوضات مستمرة، وإيران تلقت الرد الأمريكي وستعلن موقفها عبر الوسيط الباكستاني، مضيفة أن تعهدات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار وأي اتفاق حول إنهاء الحرب سيشمل إسرائيل أيضا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال أيضا إن واشنطن مسؤولة عن تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وهي تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة، لافتا إلى أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداء الأمريكي على إيران. ختاما، وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم عن استشهاد 4 أشخاص جراء غارتين إسرائيليتين على بلدة يحمر الشقيف جنوبي البلاد. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الحكايه مع الجبايه.
1: 11:14 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. هذه ساعتنا الثانية من كابوتشينو بنة صبحية، نلقاو فيها الحكاية مع الجباية، وأكيد برشا مواضيع ديما المختصين متاعنا يتناولوها، أكثر معطيات وتحيينات. واليوم متر ضحى البحرية اللي تنورنا كل هاي الاثنين، اختارت تحكي لنا على الزيادات في القطاع الخاص دونك، وبتعطينا أكثر تفاصيل وتحيينات. دونك متر صباح النور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، نهار زين وتحية ليكم السادة المستمعين الكل.
1: نفرحوا كي تقول لنا زيادات، فما قصاصات وفما عفو فما هكا منعرفش انا الحاجات اللي تفرح القلب الحقيقه.
2: دونك لي زونت بوزيتيف نتاع الفيسك
1: الفيسك. دونك خلينا اليوم نركزوا معاك واحده واحده لحكايه الزيادات.
2: دونك احنا الزيادات هذه اقرها قانون الماليه لسنه 2026 وقالوا باش تهبط اوامر ترتيبيه باش تضبط كيفيه الزياده في الاجور في القطاع العام والخاص وفي زادة جرايات التقاعد. دونك أيه؟ احنا زيادات همت الموظفين بصفه عامه المتقاعدين والعمله في القطاع الخاص. احنا اللي شركتو كان على القطاع الخاص فما ثلاثة أوامر ترتيبية تهم القطاع الخاص اللي هما ساعة فيما يتعلق بالأجر الفلاحي الأدنى الفلاحي السماك. دونك بالنسبة للفلاحة نعرفوا احنا اللي يخدموا عملة الفلاحة يخلصوا بالنهار. دونك لنا تم إضافة زيادات يومية على معناها القيمة اللي ياخذوها في العادة في اليوم تتراوح بين 21 دينار و 23 دينار حسب الصنف متاع كل عملة وفما اختصاص ولا فماش. دونك لهنا عنا 21 دينار و 336 دينار في 2026، 27 22 دينار و 400 على اليوم وفي 2028 باش تكون 23 دينار و 520. نعرفوا احنا هيبه الزيادات باش تم على مراحل ثلاثه سنوات. دونك تبدا في 2026 و 27 نزيدوا شويه اخر و 28 كيف كيف.
1: داكوغ،
2: هذا فيما يخص العمله في القطاع الفلاحي. الأمر الثاني اللي هو يتعلق بالعمل في القطاع الغير فلاحي واللي هما معناها ما عندهمش اتفاقية مشتركة يخلصوا على السميك. دونك لنا الأجر الأدنى المضمون نعرفوه اللي هو تو يمشي في حدود 528 دينار تقريبا، وزيدوا منحة النقل ومنحة القفة. دونك هذوما باش نزيدوا احنا في السميك نظام 48 ساعة باش يولي 554 دينار 736، نظام 40 ساعة باش يولي 470 دينار، وباش نزيدوا في 2027 تقريبا 561 دينار، وفي 2028 باش يولي في حدود 611 دينار. دونك الزيادة كيف ما قلنا راهو بالمرحلة 2026 توا اللي يهمنا. دونك احنا توا تخلى الأمر هذا حيستنفذ صدور في الرائد الرسمي نهار 30 أفريل. ومع اثر رجعي دونك ينطبق على الاجور الزياده لازمها تزيد في جانفي وفيفري ومارس وافريل وما يزاد كيف كيف نبداو نحسبوا بجديد.
1: معناها اللي باش ياخذ شهريه ماي شكون معاه المستحقات
2: أي فما رابيل
1: جانفي
2: فيفري مارس وافريل. دونك هذوما المستحقات لازمنا نرجعوا نزيدوهم في الشهريه نتاع العام اللي باش يخلص
1: تو.
2: بالنسبة للزيادة الثالثة اللي تمت بالنسبة للعملة في القطاع الخاص واللي هما عندهم اتفاقيات مشتركة لي كونفونسيون سيكتوريال تنظم قطاعات عديدة ولهنا يكون الأجر فيها أكثر من السميك. دونك يكون أكثر من الأجر الأدنى المضمون. لهنا الزيادة باش تكون 5% على الأجر الأساسي على كل عام باش نزيدوا 5%، معناها باش نجيو نشوفوا الأجر الأساسي نتاع عام ناول نزيدوه من حتى النقل والحضور بالقطاعات الغير فلاحية هذوما ونزيدوهم 5%. دونك كل واحد حسب الشهرية نتاعو باش تزيدوا 5% على السالير دو باز الأجر الأساسي وعلى منحة النقل ومنحة الحضور. الثلاثة هذوما نزيدوهم 5% وكل واحد وشهرية نتاعو. كيف كيف الزيادة هذه باش تنطبق من شهر جانفي. دونك في ماي نعملوا خاطر ابريل براتيكمون شهريات كلها تصبت. دونك في ماي باش نعملوا التحيين نتاع الشهري ونرجعوا الرابيل للشهرة القديمة.
1: يعني يتصبوا مع نفس الشهرية؟ ولا ينجم الرابيل يصير
2: ينجم يصير مع نفس الشهريه. هو احنا جينيرالمون الخاين المحاسبين يخدموها رابيل وحده. دونك يخرجوا شهريه جديده وحدها ويعملوا فيش دو بي وحدها في الرابيل.
1: داكور.
2: دونك وانت والمؤجرين نورمالمون يخرجوا مع بعضهم. دونك في شهر ماي يخرجوا مع بعضهم ينجم يقسموا مع مرتين تو ديبون انت والمؤجر.
1: داكور.
2: بي الحالة الثالثة في الزيادة هي زادة كيف القطاع الخاص بالنسبة للأشخاص اللي ما همش يخلصوا سميك وما عندهمش اتفاقيات مشتركة دونك لهنا ما عندهمش أنباغيم يخدموا عليه بالنسبة للشهري. لهنا زدناهم حسب الصنف الأعوان يا أما أعوان تنفيذ وإلا أعوان تسيير وإلا إطارات. زادة الزيادات من 26 حتى كشل 28 تتراوح بين 36 دينار حتى 69 دينار. مثلا مش ناخذ مثال هيبة أعوان التنفيذ خلال سنة 2026 نظام 48 ساعة الزيادة باش تتراوح بين 36 دينار حتى 46 دينار. أعوان التسيير الزيادة متاحهم 53 دينار وأعوان والإطارات الزيادة متاحهم 69 دينار. خلال 27 باش تكون بالنسبة أعوان التنفيذ بين 38 دينار ل 48 دينار، أعوان التسيير 55 دينار، الإطارات 73 دينار.
1: داكو.
2: 2028 كيف باش نكملوا نزيدوهم، أعوان التنفيذ بين 39 ل 51 دينار، أعوان التسيير 58 دينار، الإطارات 76 دينار. هذوما تم برشا قطاعات، فما مثلا كتبة المحاسبين، كتبة المحامين، كتبة المستشارين الجبائيين، الأطباء غيرهم، هذوما كل قطاعات ما فيهمش دي كونفونسيون سيكتوريال ويخلصوا أغلبية أكثر من السميك تلقاهم، دونك نمشيو حسب البرامج اللي عندنا لهنا. كل واحد والصنف نتاع الرتبه نتاعو في الخدمه نزيدوه الزياده هذيك وكيف كل باش يرجعوا بالرابيل ابارتير من جونفي هذيا ملخص الزيادات في
1: لانه 50 دينار تسمع كان 50 دينار 50 دينار راهو كل واحد ولا
2: لا مش كل 50 دينار دونك كل واحد حسب الرتبه نتاعو حسب البرام السميك واضح السماك واضح زاده كيف بالنسبه للاشخاص اللي عندهم اتفاقيه مشتركه عندنا زياده 5% اللي هي تفرق من شهريه لشهريه النجم زوز ياخذوا في نفس الشهريه اما وضعيه عائليه مش كيف دونك الزياده ما تكونش هي نفسها دونك نعرفوا احنا قطاعات الضريبه وكل ماهوش كيما واحد
1: اللي متزوج كيما مش كيما اللي متزوج كيما اللي عنده صغار كيما
2: فما التخفيضات المشتركه تفرق من شخص لاخر وبالتالي ماهيش باش تكون الزياده ايدونتيك للناس كل كيف
1: تري بيان. بالنسبه للمتقاعدين نعرفش كان فما
2: المتقاعدين انا الحقيقه اليوم ما جبتهمش اما بيان سور فما زياده تو الاسبوع القادم كنت نحب نحكيوا على القطاع العام والمتقاعدين بالتفصيل كيفاش شكون الزياده نتاعهم. القطاع العام سافاري اونتر 90 ل 120 دينار حسب معناها الشهريه بصفه عامه للناس كل قضاة زاد عملوا لهم زياده ظهر لي ب 120 دينار دونك نعطيو تفاصيلها الاسبوع القادم ان شاء الله.
1: الاسبوع القادم نعطيو التفاصيل الكل دونك هذا فيما يخص التحيينات في القطاع الخاص او كفهمنا دونك يعطيك الصحه متر ضحى البحر اليوم خفلف حاجه يبدا فيها دفعات تبدا خفلف حاجه يبدا فيها باش تدفع ياخذ باش ونزمنا الركس فما دفعات
2: هو الحقيقه واضحين هما ثلاثه اوامر ما واضحه بالنسبه لينا سماك هكا ظاهر اسمي كيف وال5% بالنسبه للاخرين دونك عليهم كان يحسبوا
1: كهو تو المحاسبين باش يبداوا على قدم الوثائق
2: يا فرحه الشهاره
1: يا فرحه الشهاره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه متر روح البحري شكرا ليك العاده فقره حكايه مع الجبيت القوى كل نهار اثنين سينو فاضل شاكر تحبوا فاضل شاكر
2: اكيد
1: هاكا نفس العائله
2: نتاع
1: إليسا والاجواء الرومانسيه تزيد على موجات الدنيا وفيها

0: 30 دقيقة على موجة نبزنا موسي معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة كالعادة فقراتنا تواصل معكم فقرة الكوتشينج تكون حاضرة معكم توتسويتا كوتشينج وهي ما يستيلونسيو تحكي مع المستمعين والمستمعات في الاون مش في الاوف نقول لها صباح النور صباح الفل
1: صباح الورد صباح النور
0: كوتش سميرة صلوحي شنو حوالك
1: الحمد لله
0: شنو الامور
1: ما لاباس فيك ما شاء الله بالاورانجي واجواء
0: لازم صيف حب الحياه حب نفسك حب الدنيا ان شاء الله ربي يبقى علينا
1: ديجا حطيتنا انت في الاطار
0: باه اللي هو
1: اللي هو كيفاش نتخلصوا من الخوف باش نجموا ننجحوا في كل مجالات حياتنا
0: ان شاء الله دونك باش نحكيوا على الخوف اون جينيرال اليوم اللي يعيق الناس باش تقدم في الكارير بروفيسيونيل في العلاقات في القرايه في نعرفش مع في اي حاجه في اي دومين تقصد باش تقدم عليه الخوف ينجم يكون عائق دونك خلينا نبداو بشويه بشويه
1: الخوف هو في حد ذاته هيبة هو من أكثر كما قلت أنت من أكثر المشاعر اللي تنجم تخلينا مانيش متوازنين في حياتنا نجم تأثر على مسار حياتنا الكل تأثر على علاقاتنا تأثر على نجاحنا في الحياة ككل لكن في نفس الوقت زاد الخوف هو إحساس إيجابي لأنه لازم يكون عنا شوية خوف
0: يقول لك اللي يخاف نجي
1: يعطيك الصحة اللي يخاف نجي والخوف زادة يحفز فينا الرغبة بالوصول والرغبة في النجاح لأنه معناها الإنسان اللي ما يخافش وكأنه احنا نقوله إنسان
0: فقد المشاعر
1: فقد المشاعر قولوا قلبه بارد باللغة العامية متاعنا دونك لازم يكون فما خوف انت داخل على تجربة جديدة كي تكون انت خايف بالعكس تزيد انت تخدم أكثر وتزيد انت تكون عندك تحفيز أكثر باش تعطي كل ما عندك باش انت توصل للنجاح لكن وقتاش الخوف يولي مقبرة الطموح برافو يعطيك
0: صحة انا حبيت نحطك في
1: قلت لك لورانجي اليوم راهو عنده تأثير
0: أنا
1: كبير
0: أنا قاعد في الكوتشينغ ديما معاك عاطي ما
1: قلت لك عنده تأثير كبير دونك الخوف هو مقبرة الطموح وقت اللي يولي الخوف هو حالة مرضية يولي الخوف ما يخليكش تقدم يولي الخوف يخليك معناها وكأنك أنت تدخل في ما تكونش عندك ثقة كبيرة في روحك وكأنه الخوف يحدد من ثقتك في نفسك وكأنه الخوف يخليك أنت معناها تنتظر النتائج السلبية وبالطريقة هذيك دونك باش ندخلوا في مرحلة كبيرة من في حالة من اليأس في اللي هي خوف مرضي الخوف المرضي راهو إذا كان على العلاقات إذا كان على العلاقات الخوف المرضي راهو ميخليكش تكون عندك علاقات صحية وعلاقات معناها ناجحة لأنك ديما تقعد خايف من الطرف الآخر
0: سبق
1: الحاجات الخايبة وتكون عندك أنت أحكام مسبقة على الطرف الخايف للآخر لأنك خايف شنو ينجم يصير كيف في العمل كيكون عندك انت خوف كبير فما برشا ناس ما شاء الله عليهم ناس معناها عندهم الكومبيتنس كبيره وكل لكن في اول لقاء عملي معناها من الخوف ما ينجحوش دونك الخوف راه ينجم ياثر على حياتنا الكل وبما انه احنا توا في فتره امتحانات وطنيه
0: ان شاء الله بنجح
1: ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل والناس الكل على معناها
0: أعصابها مشدودة
1: وأعصابها مشدودة دونك الأعصاب المشدودة هذه الكل هو شو بشي أثر هو راهو من المسببات الكبيرة للخوف اللي عند وليداتنا وهذا لاحظته البارح كان عندي لقاء تدريب مع وليدات في منزل بورقيبة تلامذة الباك شفت قديش هما عندهم رغبة كبيرة باش ينجحوا قديش معناها بالتمارين وصلوا يبكيوا علاش يقول لك اني نحب ننجح واني قاعد نقرا لكن الخوف
0: لكن خايف
1: خايف لا ما ننجحش خايف من نظرة الناس خايف لاني ننسى المعلومات اللي قريتها دونك الخوف يسبب تشتت ذهني قل التركيز يخلي البدن يدخل معناها في حالة تأهب كبيرة وحالة استنفار كبيرة وحالة انذار كبيرة هذي الكل شو بشي يعمل هذي الكل بشي يخلي التلميذ ما عندوش نسبة كبيرة معناها لأنه النتيجة تكون إيجابية به علميا كيفاش نفسروا الخوف علميا هو اللي شنو بشي يصير هو احنا نعرفوا اللي في المخ عنا الجانب اللي هو فوق الأذن اللي صار اللي هو جانب هذيك مسؤول على كل ما عنده علاقة بالعواطف والأحاسيس وعندنا الجانب اللي هو القشرة الجبهية اللي جوست ورا الشبهة الجبهة اللي هو مسؤول على كل ما عنده علاقة بعملية التركيز والمراجعة والمعلومات إلى آخره. دونك شو بشي يصير وقت اللي احنا تصير عنا خوف ويصير عنا ضغط وتوتر من الخوف هذاك، شو مش يصير اوتوماتيكمون اللي هو الجانب الجانب الايسر كما قلنا بربي نركزوا اللي هي فوق الاذن اليسرى اللي هي اللوزه الدماغيه، شو مش تعمل باش تعطي اشاره للجسم نتاعنا وتعطي انذار انت تورك حاس بالخوف، معناه فما خطر وكانه الامتحان، ولينا نحكي وكانه الامتحان هو خطر جاي. هي الكلمه في حد ذاتها لانه كلمه الامتحان احنا ما خديناهاش على انها تجربه عاديه كيف اي تجربه في الحياه. بالنسبه لينا كي نقولوا امتحان نقولوا خطر، نقولوا معناها انت باش تكون انسان الناس الكل تنظر لك النظرة الباهية للإنسان اللي ناجح إنسان متفوق وإلا دونك النظرة الخايبة الإنسان الفاشل ونقترنها بالفشل. دونك شو بش يصير وقت اللي اللوزة الدماغية بش تعطي الإشارة أوتوماتيكمون البدن بش يفرز هرمونات الأدريالين اللي هي هرمون اللي مسؤول على التوتر. دونك البدن الكل بش يدخل في حالة استنفار عميقة. وشنو بش يصير الجانب اللي مسؤول اللي هي القشرة الجبهية المسؤولة على المعلومات شي يصير فيه اضطراب. دونك شو مش يصير ما عادش يولي يعطي يخرج لك المعلومات اللي انت حفظتها، مش يولي وننساو، مش يولي وما عادوش نركزوا، مش تولي ساعات تقول انت
0: اني شفيتات بانيك
1: يعطيك صحة تقول انت علاش اني حضرت حضرت حضرت ومشيت اني نهارت الامتحان نسيت كل شيء، لانه بدنك دخل في حالة خوف كبيرة وهذيك اللي اثرت عليك. به نقولوا احنا وهذا بالطبيعة بشي اثر على عدم إفراز هرمون الدوبامين اللي هو
0: أهم حاجة الدوبامين،
1: أهم حاجة الدوبامين السعادة بشي خلينا احنا مرتاحين احساس بالراحة. دونك ما دام فماش دوبامين فماش احساس بالراحة باش يغلب على هذاك اللي هو هرمون الكورتيزول والأدريالين. دونك احنا شنو الحل؟
0: الحل
1: باش احنا نتجاوزوا هذا الحل. اول حاجة انت كتحس بالخوف الكبير شنو تعمل؟ اول حاجة تبدأ عملية العد التنازلي اللي هي شنية 5-4، مش معناه باش تعد كيكة اللي هي تركز على 5 حاجات، حاجات تراها انت قدامك كان كنت في كلاس كان كنت في اي حاجات تركز عليها. احنا شو مش نعمل وقتها؟ لانه احنا باش نخرجوا الذهن متاعنا نخرجوا مك الدائرة هذيك متاع التفكير هذيك المفرط في الخوف. وتلقاها الانسان ساعات يقول لك قاعد من يفكر في حد شيء، قولوا بلهجة العامية قاعد مزبهل هكا ما عارف حتى شيء ما فاهم شيء. دونك انت تخرج روحك من الدائرة هذه الحاجة الأولى. تفكر في معناها عندك 4 حاجات تمسها. دونك انت كأنك توا ترجع في روحك للواقع وترجع في الذهن بتاعك للواقع، قدامك تليفون تمسه وطاولة تمسها، 4 حاجات تمسهم. بعد 3 علاش قلنا احنا 5-4-3 3 اللي هي 4 حاجات انت تحسها معناها حاجات مشاعر 4 حاجات انت تحسها. انت بعد نتعديو الـ2 اللي هما 4 روائح انت عندك بهم ارتباط بالواقع وحاجات انت تحبها. الى ان نوصلوا احنا الواحد اللي هي فكرة ايجابية نجم تستحضر اي فكرة ايجابية، اني قادر اني نجم ننجح اني حالتي النفسية مستقرة. دونك بالطريقة هذه انت باش ترجع روحك للواقع بشوية بشوية باش يتنحى عليك كل حالة هذيك متاع الخوف والهلع. ودونك بالطريقة هذه زادا احنا باش نغلقوا المسار اللي هو انذار الخوف. كأنه قاعدين نغلقوا في حاجة اسمها خوف. الحاجة الثانية التنفس السليم. بربي هذه توصية لوليداتنا المقبلين على البكالوريا، راكي تدخل انت وتلقى روحك قدام ورقة البكالوريا راك انت التنفس مش ديريكتومون تتبلنجا انت على الورقة وتبدأ تخدم. تنفس التنفس السليم توكل على ربي التنفس السليم اللي هو معلومة مهمة برشا لازم نعرفوها اللي احنا رانا قاعدين نتنفسه بطريقة غلطة. التنفس السليم والصحي هو شهيق في عملية الشهيق نخرجوا الكرش، في عملية الزفير ندخلوا الكرش ونخرجوا الصدر. يعني تخرج وانت كتحط يدك على كرشك ترى في عملية الشهيق هي الكرش قاعدة تقدم والصدر قاعد ينخفض والعكس بالعكس. دونك احنا نركزوا على العملية الصحيحة اللي هي عملية تنفس. برشا أمراض مزمنة فما ناس عالجوا رواحهم, هو تدريب كامل وعلم كامل التنفس. دونك نركزوا على التنفس الصحيح. حاجة أخرى, التنفس يكون الطريقة نجبدو أربعة ثواني انفس من الخشم ومن بعد نخزنوه عنا لمدة 7 ثواني, نخزنوه من خرجوهوش باش يوصل الأكسجين, معناها يوصل للمخ, ومن بعد احنا نخرجوه بطريقة بطيئة جدا وكأنك انت قاعد تنفخ على شمعة. تخيل شمعة قدامك وانت تنفخ عليها. هذه بالنسبة معناها تخفيض الخوف. نجيو للطريقة, طريقة المراجعة الصحيحة للتلامذة اللي توا يقول لك مازال عندي وقت قصير ومانيش قادر اني نحضر. هو الخوف منين يجي؟ هو الخوف يجي من الوقت, ضيق الوقت, يجي من العادات اللي عدوها لنا اوليائنا وعملية الاستنفار في الدار هذيك. ونصيحة الاولياء, هديوا شوية راكم انتم السبب الكبير باش اولادنا يدخلوا في الحالة الكبيرة هذه من الخوف. دونك انت بسرعة. دونك شنو نعملوا؟ عنا احنا قدامنا ماتيغ باش نقراوها, احنا ناخذوا الدرس وخاصة تلمثل البكالوريا الدرس يبدا كبير. نقراو قراءة كاملة للدرس الواش باش احنا نحفزوا ونقولوا سيء للذهن, احنا توا داخلين في طور التفكير. قراءة كاملة, بعد ما نعملوا القراءة الكاملة تجي القراءة الجزئية اللي هي ناخذوا المحور نقراوه, وبعد ما نقراو المحور نقراوه بطريقة معمقة ونحاولوا أنه احنا نطرحوا أسئلة على رواحنا واحنا نقراو, معناه مش مجرد قراءة, لأنه قراءة والتكرار مش بيخليك أنت تخزن المعلومة. دونك تطرح أسئلة على روحك, شنو يقصد منا؟ علاش قالوا؟ كأنك أنت تعيش دور الأستاذ مع نفسك, لأنه هذا يعاون برشا على عملية تخزين المعلومة. حاجة أخرى زيدة التكرار, لكن التكرار ما هوش معناها اليوم نقصد تكرار نكرر اليوم, لا, التكرار يعني نحفظ اليوم ونعود الراجع بعد 3 أيام, نعود الراجع يعني بعد جمعة, لأنه بالطريقة هذه قاعدة نعرفه كلنا اللي المعلومات فما ذاكرة قصيرة المدى وذاكرة طويلة المدى. باش ترسخ المعلومة من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى راهو يلزمها تكرار. حاجة أخرى مهمة جدا باش ترسخ المعلومة زادة, لأنه نعرفه فما ناس راهو بصريين وفما ناس معناها تتعمق عندها المعلومة بالصور وناس لي. دونك آخر حاجة اللي هي يا حبذا لو نعتمدوا الخريطة الذهنية في المراجعة متاعنا, الخريطة الذهنية اللي تعطيك نظرة شاملة على الدرس, الخريطة الذهنية اللي تخلي لك تبسط المعلومة وتعملها في شكل صور في شكل ألوان, لأنه نعرفوا احنا اللي الدماغ لو عنا فصين في الدماغ اللي هو الفص الأيمن اللي هو يخدم على كل ما هو صور, واللي هو الفص الأيسر اللي هو يخدم على كل ما كلمات. إذا كان احنا باش نخدموا الفص الأيمن والفص الأيسر مع بعضهم, دونك باش ترسخ المعلومة. وآخر نصيحة نقولها للوداتنا الكل, خليوا ثقتكم في رواحكم مرتفعة كبيرة, وتذكروا أن ربي سبحانه وتعالى راهو يجازي الإنسان اللي يسعى, معني على كل مجهود تقوم به راهو ربي إن شاء الله باش يجازيك. وما ننساوش الدعاء مهم برشا, وربي إن شاء الله يكون في عوننا أولادنا الكل. حاجة بركة نحب نستغل فرصة وجودي لنا عندي تليم ذاتي, معناه بديوا معايا, كنت بديوا معايا في الابتدائي وقتها كنت عندي الجاردوري سكوليغ, هما توا في البكالوريا إن شاء الله. نحب نوجه لهم تحية الكل, ربي إن شاء الله ينجحهم الكل. شاهيناز شهد إن شاء الله يا ربي برشا برشا برشا برشا وليداتي الكل, ربي ينجحهم ويربي ينجح كل وليداتنا ويفرح كل إنسان وكل أميمة عندها شكون في البال.
0: أمين يا ربي, إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل وكبارنا وينجح أي حد قادم على خطوة جديدة. ما تخافوش, توكلوا على ربي, سورتو توكلوا على ربي, وإن شاء الله نجاح يكون حليف الناس الكل. شكرا ليك مدام سميرة صلوحي, معكم في 11:40 دقيقة باش نعملوا بعد شوية إسكال في مصر ونرجو نكملوا بقية فقراتنا.

0: 41 دقيقة على موجات الدنيا وما فيها. رجعنا لكم كالعادة في كابوتشينو بنت الصبحية بالأخبار بالمتابعات باش نمشي إلى مصر. وأكيد كلنا تبعنا الوضع الصحي لأمير الغناء العربي هاني شاكر ربي يرحمه وينعمه. فقدت الساحة الفنية العربية خلينا نقوله واحد من أجمل الأصوات. فقدانه الحقيقة خلى برشا من متابعينه البارح يمكن يستحضروا أهم الأغاني أهم ما ميز مسيرة فنان يعني كان قريب لجمهوره. احنا باش نرجع نحكيه على مسيرة نجم تتلخص هكا في دقائق ولكن مسيرة كبيرة. وكما قلنا جمهور كان يعانق مزيكته وكليباته وحبه للغناء دونك مع مصطفى الكيلاني اللي قدموا له تحية من مصر. يعني الحقيقة عنا أسبوع أو 10 أيام كان معنا مصطفى الكيلاني وكنا حكينا على الوضع الصحي لأمير الغناء العربي وكنا طمننا متابعينه. مالوريزمون يعني يرجع معنا الأسبوع هذايا باش نحكيه على وفاته ووقتاش إن شاء الله باش يوصل جثمانه إلى مصر. مصطفى أهلا وسهلا وصباح الخير على موجود جوهر فام.
1: أهلا وسهلا بك يا هبة وبعزي كل جمهور هاني شاكر في الوطن العربي كله من المحيط إلى الخليج. هاني شاكر عنده جمهور ضخم وكبير وولاؤه ليه بشكل غير عادي. شفنا بنفسنا حفلاته في كل الوطن العربي, شفنا حفلاته في تونس قبل كده قد ايه كان عدد كبير جدا جدا من الجمهور بيردد اغانيه. شفنا قد ايه هاني شاكر ساب اثر كبير جدا في الموسيقى والغناء طوال 50 سنة.
0: دونك مصطفى بصفتك ناقد سينمائي ورئيس رابطة كتاب ونقاد الفن لنقابة الصحفيين كنا حكينا على الإشاعات, كنا حكينا على الأخبار اللي تم تداولها على مدار فترة المرض متاعه. تلقيكم للخبر كيفاش كان البارح, دونك التعاطي الإعلامي مع خبر وفاته. خلينا نرجع معاك يمكن الأهم بتصريحات يمكن صارت البارح اليوم, كيفاش هكا كانت ردود الفعل ووقت باش يوصل جثمانه إلى مصر؟
1: هو طبعا كان احنا كان لازم ناخد الخبر من الجهة الرسمية, ف على طول توجهنا لنقابة المهن الموسيقية الفنانة نادية مصطفى اللي هي صديقة شخصية لي وللنقابة. كلمناها وعرفنا التفاصيل منها. هو طبعا خلينا واضحين هو كان في غيبوبة من سفر لباريس للأسف يعني ما لم يستفق منها وكان وتوفي أمس, والجثمان إن شاء الله يكون موجود في مصر يوم الأربعاء حتى تعمل الجنازة والخميس عزاء رسمي وشعبي للفنان شاكر. كل الترتيبات دي عملها النقابة ومع نقابة المهن التمثيلية مع اتحاد النقابات الفنية. كل النقابات الفنية في مصر بترتب مع نقابة المهن الموسيقية الجنازة والعزاء. وطبعا يعني عدد كبير من محبي هاني شاكر في الوطن العربي هيكونوا موجودين. كل نجوم الموسيقى في الوطن العربي اللي سواء اللي تعاونوا مع هاني شاكر او لا هيكونوا موجودين سواء في الجنازة او في العزاء.
0: ما هكا يقعد في ذاكرة مصطفى الكيلاني اللي يعمل ميدانيا بيانسور مع الفنانين دونك على هاني شاكر, شنو الحاجات اللي هكا انت شخصيا لمستها يمكن من خلال دي انترفيو معاه يعني لقاءات معاه او من خلال حتى الوسط الفني؟ دونك شنو اللي أبار الموسيقى اللي يحبها جمهوره يقبل عليها حاجات قاعدت في الذاكرة متاعك مصطفى؟
1: لا انا اكتر حاجة في ذاكرتي للفنان هاني شاكر هو جمهور جمهور هاني شاكر. جمهور ليه ولاء عجيب وغريب لهاني شاكر بيسافروا وراه يحضروا حفلاته. جمهور من كل الأعمار. طول الوقت كنا بنقول جمهور هاني ستات وبس, ولكن واكتشفنا انه بنات الصغيرين الشباب الصغيرين قاعدين بيسمعوا هاني شاكر. عنده جمهور من كل الاعمار، عنده جمهور كبير جدا جدا. حتى هو خلال العام الماضي بدا يطور اغانيه ويلعب مع الشباب الجداد ويعمل دوتات، فهو بيلعب بشكل مختلف حتى انه يقدم موسيقى جديده يمكن حتى اقرب لموسيقى الشباب الراب والتراب وغيرهم. فهو لعب الجيم ده وكان ناوي يعني عنده ألبوم يطور فيه الموسيقى بتاعته بشكل جديد. يعني فعليا هاني شاكر مش واقف في مرحلة معينة، واقف في مرحلة المطرب اللي بيقدم الشكل الموسيقي الكلاسيكي، لا هو بدأ يطور من نفسه، بدأ يطور من الموسيقى اللي بيقدمها. وجمهوره اللي طول الوقت عنده ولاء كبير قوي ومستمر معاه ومكمل معاه، وكلهم ما شفناهم على وسائل التواصل الاجتماعي مصدومين الحزن المخيم من امبارح على كل البوستات بتاعتهم،
0: حتى الفنانين زيادة.
1: طبعا لا في الاخر هقول لك على حاجه، هاني شاكر ما كانش عنده خلاف مع اي حد من الناس،
0: وهذا المهم.
1: هو بالظبط، يعني هو كل خلافاته الرئيسيه كانت في العمل ساعه لما كان نقيب. كان ده خلافه البس، انه على اليات العمل مش على المزيكا، مش على المنتوج الفني، لا خالص. الحدوته كانت في اطار العمل، في اطار اليات العمل، لانه احنا نقابه الموسيقيين هي النقابه الاكبر عددا في مصر. الاف مؤلفه موجودين في كل مصر من اسكندريه لاسوان، فطول الوقت من اقصى الشمال لاقصى الجنوب. فطول الوقت النقابة عندها أفرع في كل المحافظات المصرية في 27 محافظة. فنقابة ضخمة جدا، بموارد ضخمة جدا، بعدد أفراد ضخم جدا لازم ترعاهم. فأي نقيب للموسيقيين لازم هيتعب ولازم هيطلع عينه، لأنه لن ينام نهائيا. وكان صعب على واحد زي هاني شاكر عنده ارتباطات فنية كتير وعنده علاقات كبيرة سواء بمسؤولين سواء حتى مسؤولين في دول عربية، بتحركات دايمة طول الوقت، بحفلات خارج مصر طول الوقت، انه يقدر يتعامل مع منصب نقيب المهنة الموسيقية رغم انه حاول بجد انه يعمل حاجة ويحدث نقلة في النقابة ومواردها. بس فعليا ده عايز حد متفرغ تماما للمنصب ده، لانه آلاف المؤلفة من الموسيقيين والعازفين واللي موجودين في كل من أول الفنادق للحفلات للأفراح الشعبية في القرى والنجوع، كل دول يتبعوا نقابة المهنة الموسيقية. فده ده محتاج شخص باليوم بتاعه 72 ساعة عشان يقدر بس يتابع العمل اليومي بتاع مكاتب النقابه في 27 محافظه.
0: صحيح، دونك ان شاء الله ربي يرحم هاني شاكر امير الغناء العربي، خلينا نقولوا لقب اللقب هذايا وسطع نجمه، لانه غنى زاد لمنحنين كبار وظهر وسط عمالقه الغناء في مصر كما عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، اللي اليوم زاد مصطفى تتزامن مع ذكرى وفاته كيف زاد وفريد لاترش. دونك ان شاء الله ربي يرحمه. اكيد احنا طبوا الاخبار وش تسمعوا الموسيقى، ولكن اللي يضيق الوقت ان شاء الله بعد الاخبار اللي باش امن هنا منال جبلة باش تسمعوا زوز غنيات هاني شاكر، وانا نسمع غنيه توا نسمع غنيه. ونحب نشكر مصطفى الكيلاني الناقد السينمائي ورئيس رابطه كتاب ونقاد الصحفيين بمصر ديما على الاطلاله المميزه اللي تكون على موجات جوهر فيم. شكرا ليك وربي يرحم هاني شاكر.

0: سيتي.
1: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
2: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي هيبريد. لا جام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في ليزانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
0: جوهرة أف أم بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. في ظل الارتفاع المشطي لأسعار الأضاحي دعوات للمقاطعة، وإيران تهدد بضرب القوات الأمريكية إذا دخلت مضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، أسعار أضاحي العيد مشطة وتفتقر إلى العقلانية، ذلك ما أكده رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي مشددا خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة فام، على أن الأسعار الحالية في السوق تتراوح بين 800 دينار ومليون ونصف وأكثر.
5: أسعار مشتة ما فيهاش حتى عقلانية، الكلفة معناتها متاع الأضحية السنة على المستهلك تكلف غالية وغالية برشا، وبالتالي هذا وضعية السوق ما بين 800 وأقل حاجة وانتي طالع حتى توصل مليون ونص وأكثر، وهذا رغم مجهودات العديد من الناس باش تعمل عقلانية في الأسعار، لكن انفلت السوق. نحن نعانيه كونه ترجمة الأسعار اللحوم الحمراء عند الجزار واقعيا تترجم في السوق. إذا كان ب 55 دينار يقول لك اللوش اللي يوزن 20 كيلو 25 كيلو اضربهم في الشطر، اضربهم في 30، معناتها في 30 في 20 وانت تبدا ماشي، حتى اللي يوصل 20 كيلو 25 و30 كيلو وانت طالع. هنا الاشكال الحقيقي كونه المعادله والاسعار مخذينها بصفه عكسيه تماما، ما مشيناش لهيكله السعر العلوش كي تولد قداش كلفته الحقيقيه، نحسبوه قداش كلفته عند الزبد وقداش يشريه المستهلك، وهذا هو الاشكال. حسبينا نحن بصفه عكسيه، وبالتالي فقاوة أسعار شادة في مساق تصاعدي، وهذا إشكال كبير. وعلى ذلك نحن قلنا راو يلزم على الأقل نكونوا عقلانيين ونعرفوا القطيع متاعنا قديش، حتى حد ما نجم يقول لنا القطيع قديش، حتى حد ما نجم يقول لنا قديش عنا من معناتها أنثى ولا ذكر، شنو الرقم اللي نجم بيضحي، هذه كل ما نعرفه.
4: أكد الرياحي أن الرحبة تعاني من واقع مغاير، حيث يتحكم فيها وسطاء بأسعار مختلفة ومستقلة تماما عن التكلفة الحقيقية، وأشدد على ضرورة تدخل وزارة التجارة لتعديل الأسعار.
5: الرحبة عندها حقيقة أخرى، عندها ناس تتحكم في الرحبة، عندها أسعار أخرى، بمعنى كون يقول لك مش بيش يشريه أضحية يشريه الحم، ونحافظوا على النسق هذا ويقعد يتراوح. راهو كنشوفه نحن توا عند الززار ب 55-60، راهو الكلفة الحقيقية متاعو كي بيش تشريه حي يتكلف لك أكثر، تزيد بين 10 و12 ألف، وبالتالي معناتها كي تجي تحسبها أنت قداش بيش يتكلف لك العلوش، راهو مش بيش تكلف لك على السوم اللي عند الززار، وعذاك ويحسبها يقول لك ما يشريوش ضحية يشريه الحم، وبيع أنا وموجود حتى من بعد نلقاو المشوى يشريه. تعديل الأسعار ما يكون كان بتدخل وزارة التجارة، وهنا خطة كاملة عملتها وزارة التجارة أخيرا في اجتماع تعمل بسادة مديري الجهويين بش عملية الضغط على الأسعار، وهنا في تكيفية تعديل السوق، هذا مهم ومهم جدا. لكن نلقاو ديما الإشكال الكبير كونه الكميات اللي بش نعدلوا بها السوق، هل هي كافية لتعديل السوق وبعد تعديل السوق وبعد العيد اش نعملوا في مسار متاع منظومة كاملة هي منظومة اللحوم الحمراء، وهذا هو نعتبره أنا مفصلي لتحسين القدرة الشرائية للمستهلك.
4: وفي ظل ارتفاع أسعار الأضاحي وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، ظهرت عدة دعوات للمقاطعة خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، استحسنها البعض وطلب البعض الآخر رئيس الجمهورية والمفتي بالتدخل وإعلان المقاطعة رسميا، بينما رفض البعض الآخر هذه الدعوات رغم الإقرار والتذمر من غلاء الأسعار، وفق ما نقله مراسلنا في العاصمة ماهر صغير في التسجيل التالي مع عدد من المواطنين.
6: شوف علاش غالي يا خويا، شنو تو العلوش نتاع كيما نقولوا احنا 600 700 الف تلقاه بمليون ونص، شنو بتشري؟ بتشري علوش باهي، لا كبير ياسر لا صغير ياسر، ما عنده باهي باه كل شيء تاع مليون من ذاك الكلام، يقول لك 1,800,000 ياسر غالي، فات القانون من غادي، هو حتى كي تشري من عند الجزائر غالي 60 دينار و55.

0: عمارات اللي ما عندهمش بين يذبحوا ما ياخذوش ويخليه لهم نعملوا الثروه حيوانيه كما المغرب دانوطون اربع سنين ما ضحاوش فنوليو لاباس علينا ياسر غالي ياسر الطاقه الشرائيه ما عادش ناخذوا عليها انا مثريت ما عادش نجم ناخذوا على حد شيء انا شهريتي تو ما عادش كفيني
1: غالي بالنسبة لعمناول غالي تو الفلاح بتاع عمناول يقول مثلا يشري القرط ويعلف كل شيء من عند ربي لا علف لا شيء قرط لا عمل كذا وعلاش يغلي هذا يقولوا الأكثر ياكل الدوزيام ما هذوك اللي يشريوه من الفلاح صغير وبعد يبدو يتحكموا هما في السوق كيما يحبوا هاي من عند فلاح أنا كيما عمناول جاب لي زوز أنا بواحد واحد وولدي واحد هذي تو أنت سنة محمدية أنت قادر باش تشري أهلا وسهلا مانيش قادر ما نشريش أما تجيش نقول واحد يرجعوا عليك كنت يقول لك ما تشريش على اللوز
2: ماني شاري على اللوز ماني شاري
3: خسارة في فرنسا عاد ناخذ فرنسا نروح انا روتريتير نروح ناخذ 150 ونعيد مع ولادي غد على اللوز تعرف شنو حليب تاخذ 150 يورو
4: يا عنوش حتى 5 كيلو 4 كيلو لحم ماشي قلنا له قديه 80 400 مليون 300 اذبحوا نحي الجلد ونحي الواحد بقى 3 كيلو لحم منين هذا بشي شي واحد منين يقول لي باش تعيد باش تعيد الواحد زعلين واش ناخذين ترى الناس كل ما تاخذش والمخاطره سامحني لازم يخرج رئيس الدوله والمفتي بتاع تونس يقول لك اسمع ما تعيدوش
5: وقاطع المذابير عبد ما يقاطعه ما يشريش علاش اللي يوصل بزاز ملاين ولا قد ايه حتى كان مش يشريه الحم ما يتكلفلوش بزاز ملاين هو عليه ويبدا كاري يبدا مزمه ويشري فيه على اللوز وبعدش يقعد شهر كامل هو يعاني فك المصروف وجاي سيف وجاي كيما يقولوا مكتب وجاي برشا حاجات ما يساعدش العبد باش يشري كيما يقولوا على اللوز بهالسوم هذا
6: أيضا اقترح النائب عن كتلة صوت الجمهورية بالبرلمان محمد أمين الورغي خلال جلسة عامة إلى مقاطعة شراء الأضاحي نظرا لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وتراجع القدرة الشرائية للمواطن. دوليا القوات المسلحة الإيرانية تتوعد اليوم بمهاجمة أي قوة أمريكية تدخل مضيق هرمز وذلك غدا أعلن الرئيس دونالد ترامب بدء عملية لمرافقة السفن العالقة في مياه الخليج واللواء علي عبد الله من قيادة القوات المسلحة الإيرانية يحذر من أن أي قوة مسلحة أجنبية وخاصة الجيش الأمريكي ستكون هدفا للهجوم إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد ضغوطه على القرى اللبنانية موجها إنذارات إخلاء فورية للسكان عدة بلدات وتقارير أعلامية تفيد بتوسيع جيش الاحتلال لجغرافيا المواجهة في جنوب لبنان لتشمل مناطق تقع شمال نهر الليطاني مما يرفع عدد القرى التي صدرت لها إنذارات إخلاء قسري إلى أكثر من 100 قرية منذ بدء هذه الحرب وهو ما ينفي ادعاء سلطات الاحتلال أن العمليات تنحصر في جنوب الليطاني. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية مما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 23 و2000 إلى 72612 شهيدا وجاء ذلك في بيان إحصائي صدر عن الوزارة قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين جديدين وتسعة مصابين. كمان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا يقول اليوم أن الدول الأوروبية وصلتها رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية. وكان ترامب اتهم بعض دول الحلف بالتقصير في دعم واشنطن في حرب إيران وفي إشارة أخرى لاستيائه من الحلفاء الأوروبيين أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن خطط لسحب 5000 جندي من ألمانيا.
7: للمزيد من الأخبار
8: www.jawharafm.net

0: في انفو سبور اليوم الانظر الكل باش تتجه الى مباراه القمه في البطوله في ملعب شادي زويتن. شبيبه العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي، مقابله يزفر محرز الملكي. في الفار باش يكون هيثم قيرات، والمقابله باش تكون تلفزيع على القناه الوطنيه الاولى وايضا قناه الدوري والكاس القطريه الاولى. سعر التيكي في مقابله اليوم 50 دينار، وحسب اكدوا المدير الرياضي لشبيبه العمران عبد السلام بوحوش قال كنت نجم حتى نحط سعر التيكي اكثر يوصل لل 100 دينار. قال مرحبا بجمهور النادي الافريقي، بجمهور الترجي الرياضي التونسي في الماتش نتاع اليوم، بما انه في العمران ما عندناش جماهير. دونك القمه هذه الانظار الكل باش تكون عليها، بما انه الترجي ينافس على لقب البطوله صاحبه النادي الافريقي. بقيت المقابلات اللي مبرمجه اليوم انطلاقا من الاربعاء نتاع العشيه، الترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي، مقابله زفرة اشرف الحركاتي. في الفار باش يكون ايمن نصري، مقابله باش تكون تلفزيونيه على الوطنيه الثانيه. النادي البنزرتي يلعب في ملعب 15 اكتوبر ضد مستقبل مرسى، مقابله زفرة وائل العجنقي. في الفار خالد قويدر، والاتحاد الرياضي المنستيري نجم المتلوي صادق السالمي زفر مقابله هذه، وامير العيادي باش يكون في الفار، ومقابله كل مسيابيه المرسى والمستير نجم المتلوي باش يكون على الوطنيه الثانيه تسجيل. ذكر البارح تلعبت الدفعة الأولى كانت تصدرها لقاء الدربي في ملعب حمادي العقربي برانس. النادي الإفريقي فاز على الملعب التونسي 2-0. في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، النادي الصفاقسي فاز على الأولمبي البيجي 2-0. وسي اس اس يعقد وضعية الأولمبي البيجي. مستقبل جابز اللي ديجا نزل للرابطة الثانية كان خسر قدام الشبيبة القيروانية 2-0، والشبيبة تبقي على حظوظها من أجل ضمان البقاء في الرابطة الأولى. واتحاد بن قردان كان خسر قدام مستقبل رياضي بسليمان 2-0. كيف كيف ثلاثة نقاط ثمينة بالنسبة لسليمان. الترتيب في البطولة في الأمطار الأخيرة تتلعب دفعة اليوم، يقعدوا زوج جولات فقط على نهاية سباق البطولة. الفريق الأولى 62 نقطة، بعيدة 5 نقاط على الترجي الرياضي التونسي اللي منقوص من لقاء اليوم ضد شبيبة العمران. دونك الإسبيرانس الثاني عندها 57 نقطة، ثم السي اس اس الثالثة عندها 56 نقطة، بينما في أسفل الترتيب وخاصة منطقة الخطر تبدأ من الأولمبي البيجي اللي عنده 28 نقطة، ثم الشبيبة عندها 27 نقطة، شبيبة القيروان، ثم المركز 15 لسليمان 24 نقطة، ومستقبل جابس كما قلنا يغادر للرابطة الثانية واللي عنده 18 نقطة. جولة 29 من البطولة باش تلعب على ثلاثة دفعات، الماتشات الكل باش يكونوا انطلاقا من الأربعاء نتاع العشية في نهاية الأسبوع هذا. نهار الجمعة 8 ماي في استاد الهادي النايفر ملعب التونسي اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان يستضيف مستقبل جابس، الأولمبي البيجي يستقبل شبيبة العمران، الشبيبة القيروانية تلعب ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. نهار السبت 9 ماي الدفعة الثانية فيها ثلاثة مقابلات، النجم الساحلي نادي البنزرتي، مستقبل مرسى نادي الصفاقسي، ترجي جرجيس نجم المتلوي، وختام الجولة هذه ب الدربي نهار الأحد 10 ماي الأربعاء نتاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد النادي الإفريقي، أبرز متغيب باش يكون أسامة بوقرة من جانب النادي الإفريقي بسبب عقوبة الإنذار الثالث. في المقابل يرجع حمزة الخضراوي بعد ما استوفى عقوبة الإنذارات. الرابطة الثانية الجولة 26 والأخرى باش تلعب نهار 11 و12 ماي، الماتشات كل انطلاقا من الأربعاء نتاع العشية والجولة الحاسمة بما أنها الجولة الأخرى باش نعرفوا من خلالها الفرق اللي باش تصعد مباشرة إلى الرابطة المحترفة الأولى. الاثنين 11 ماي في المجموعة الأولى القمة، نادي حمام لمف يستقبل أمل الرياضي بحمام سوسة. لهنا باش نعرفوا الفريق اللي باش يصعد مباشرة. حمام لمف عنده فرضية وحيدة لازم يربح، حمام سوسة عنده زوز فرضيات، إما تتعادل أو تربح تصعد مباشرة للرابطة الأولى. بقيت المقابلات بن عروس منزل بورقيبة، اتحاد بوسالم جمعية مقرين، هلال مساكن هلال الشابة، المهدية محيط قرقنة، بعث بوحاج لاتحاد تطاوين، سكة حديد الصفاقسي تلعب ضد كوكب عقارب. ونهار 3-12 الانظار باش تتجه لزوز مقابلات بما انه باش نعرفوا كيف كيف من خلالهم الفريق اللي باش يصعد مباشره. تقدم ساقيت الدير يلعب ضد هلال رديف، وساقيت الدير الاولى اللي عندها 53 نقطه. في المقابل ملعب الجيبسي باش ينزل ضيف على نسر جنمه، الملعب الجيبسي هو صاحب المركز الثاني ب 52 نقطه. بقيت المقابلات قلعه الرياضيه جندوب الرياضيه، المكنين اريانا، القصرين قصور السيف، امل بوشمه النادي القربي، وقاف القفصه اولمبيك سيدي بوزي. نحكي وباسكيت نهائيات البال اللي باش تبدا نهار 22 ماي الجاري. النادي الافريقي تعرف على منافسه في الدور الربع النهائي اللي باش يكون اهلي بنغازي الليبي. نذكر نهائيات البال باش تلعب في العاصمه الروانديه كيغالي، والافريقي بعد تاهله من مؤتمر دوره الصحراء في العاصمه المغربيه الرباط من 4 انتصارات وهزيمه وحيده كانت قدام الفتح الرباطي المغربي. في الأوروب زوز مقابلات يستحقوا الفرجة اليوم خاصة من أجل الصدارة، انطلاقا من 8 متاع ليل إيفرتون تلعب ضد مانشستر سيتي اللي في منافسة مع أرسنال على اللقب، وقبلهم 3 تشيلسي تلعب ضد نوتينغهام. هذه انفو سبور لليوم قدمها لكم انيس الذوادي. كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا jahrafm.net. عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: نص نهار 26 دقيقة على موجات الدنيا وما فيها كالعادة الرونديفو في ساعتنا الثالثة يتواصل معكم بالأخبار بالمتابعات وإحنا هكا في الأوف نحكيه على شميسة وتقص خلينا نقوله أقرب ما يكون للصيفي درجة الحرارة حتى نشوفه هكا ونتبه في الميتيو دونك تقص يشجع على برشا بروغرامات ويشجع زيادة باش أنا نحكيه على عودة مواطنينا المقيمين بالخارج دونك هذيك علاش أخبار الجالية باش نخصوا بها بالذكر البلاغ أو البيان الصادر عن جامعة العمال التونسيين بالخارج حول العودة الصيفية ونقاط أخرى تهم الجالية تتعرفوا عليها توتسويت مع رئيس الجامعة السيد حسن العريبي ديما في كابوتشينو بالنت الصبحية.
1: كابوتشينو بالنت الصبحية
0: أكيد كل المعطيات والنقاط اللي تهم جاليتنا التونسية بالخارج تكون حاضرة معنا في كابوتشينو على موجة جوهرة فيم دونك خلينا نقول صباح النور أهلا وسهلا بالسيد حسين العريبي رئيس جماعة العمال التونسيين بالخارج أهلا وسهلا على موجة جوهرة فيم.
2: أهلا بك مدام هيبة وأهلا بكل المستمعين برنامج كابوتشينو.
0: شكرا ليك. دونك أكيد المداخلة اللي كانت معنا يمكن أسبوعين أو عشر أيام زاد على هكا ما نتذكر كنا حكينا على الجالية وفيما يخص العودة إلى أرض الوطن إن شاء الله في الصيف ومشاغل الحقيقة عدة والحمد لله إجراءات تم اتخاذها لصالح جاليتنا اليوم تابعوا عن كثب كل النقاط نقطة بنقطة وأصدرتوا في غرة ماي مجموعة من تفاصيل والمعطيات خلينا نتعرفوا معاك على أهم النقاط اللي تناولتوها والحقيقة في علاقة زادة بالمجتمع المدني القانوني نقطة نحب نزيد هكا نستفسر ونفهمها معاك سي حسين دونك خلينا نبدأ بمخرجات هالبيان هذايا.
2: مخرجات البيان هذايا الناس كل فرحت بها خرجت من أعلى مستوى معناها من السيد رئيس الجمهورية وبعد من السيد رئيس الحكومة دونك ما نجموش نوصلوا للناس معناها باش تابع الموضوع اكثر من الشيء اللي وصلنا له تبقينا اللي يقعد معناها ونصوروا سيتوتا في نورمال ويدخل معناها مصداقيه ويخلي معناها اللي نحكيوا فيه من بيانات ومن بلاغات ومن اجتماعات تكون معناها على ارض الواقع هي سويفي هي المتابعه دونك احنا فرحنا كما فرحوا معناها الجيل كلهم اللي تعيش برا بالنقاط اللي معناها ثاروها ووافقوا عليها معناها خاصة في العودة هذه إن شاء الله لكن هذا لكن كن تبعوا معناها الكومنتارات معناها باش تعرف انت اسكو معناها فزات فيها بالولا وإلا فما ناس وراك ولا لازمك تقع شنو اللي المكتوب الناس كلها تقول لك بارك الله فيكم يعطيكم الصحة وميرسي بوكو وفرحنا وإن شاء الله ديما هكا لكن تقول لك نحب نشوف الشيء على أرض الواقع باش نشوفوه على أرض الواقع دونك لازم تكون فما متابعة. احنا في البلاغ الثاني اللي عملناه ثمنا ديجا كل نقطة معناها قالت ثمنا تدخل معناها السيد رئيس الجمهورية بيدو معناها باش يكون فما عودة تليق معناها مواطنينا بالخارج اللي هما توانسة كما نقولوا احنا بالأصل ثمنا هذه كل لكن احنا نحبوا زادا نكون تكون عندنا مصداقية معناها كجامعة في أنه نوريه الناس أنه بالحق معناها فما تدخلات فعلية وفما ديبي تذاكر معناها بأسوأ معناها ماهيش غالية برشا وفما الناس تسحق أنها باش الدولة تقف معها وتكون موجودة في بلادها دونك اللي تابعنا به هو المتابعة.
0: خلينا نذكروا بمخرجات المجلس الوزاري ضيق متعلق بالارتقاء بخدمات النقل وتحديث الخدمات الإدارية والرقمية على مستوى البعثات الدبلوماسية والرسمية دونك مخرجات كما قلنا كانت بتاريخ 25 أبريل 2026 كان الاجتماع ضيق هذا بإشراف السيد رئيس الحكومة واللي تم التطرق إلى سبل الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي البحري بمختلف أنماطه تطوير الخدمات الإدارية والإجراءات المزداد الجالية التونسية بالخارج دونك الحقيقة رحبتوا كما قلنا بالإجراءات لكن فما بعض النقاط اللي أثرتموها وكما قلت هكا فما نقطة نحب نزيد نفهمها معاك سي حسين بما معنى معناه شو تقصدوا بالمجتمع المدني القانوني معناه خلينا نزيدوا نفسروا شوية
2: عايزك صح على سؤال خبر جاي من عليه برشا يسألوا فيه عليه نحب نوضحه عن طريق جوهرة أفهم المجتمع المدني القانوني معناها أنا نصور أي هيكل سواء جمعياتي وإلا معناها في أي مجال كان إذا كان يخدم معناها بالقانون الداخلي وبالقانون اللي توفره له الدولة معناها دولة الإقامة ولا حتى بداخل تونس، ما نصورش كان مشي يكون معناها يخدم بطريقة خائبة وبطريقة ما توصلش وبطريقة ما فيهاش نتيجة. احنا كنقولوا المجتمع المدني القانوني مع الجمعيات وإلا الجامعات اللي هما أجور معناها في القانون نتاعهم، في التقرير المالي نتاعهم، في التقرير الأدبي نتاعهم، مشهود لهم أنهم ناس معناها يحترموا القانون الجمعياتي العالمي، بعاد على السياسة، بعاد على الجندا معناها الخائبة، بعاد على كل ما يحيد معناها بالشيء اللي توجدت من أصله من أصله الجمعيات هذه. دونك احنا كي نقولوا المجتمع المدني القانوني خاطر عندنا ثقة في كل معناها هيكل يكون قانوني مسلمي ويحترم قانون الداخلي ويحترم معناها القوانين معناها المعروفة معناها حتى عالميا، دونك اكيد باش يكون فما نتيجة حلوة. دونك مش اي شخص معناها عمل جمعية والا عنده جمعية والا مثال زاد انا كنقول المجتمع المدني، راهو ما نقولش المجتمع المدني معناها كان يتابع الجامعة ولا لفرنسا، لا المجتمع المدني انا نقول كل بلاد يخدمهم مالها معناها الناس هذه الجمعيات هذه اللي تمثل مثال الجالية في بلد الإقامة اللي هو عايش فيه اللي في إيطاليا منجم يقدم إلا ما يكون عايش في إيطاليا يعرف مشاكل إيطاليا، واللي في فرنسا نفس الشيء واللي في ألمانيا نفس الشيء. دونك أنا نقول ولا وسمحني مع كل احتراماتي فما قوس صغير نحب نحلو، راهو الملحق الاجتماعي كيف يجي مكلف مهمة معناها يجي بوندون تروازون معناها ما يعرفش الدنيا ما يعرفش الناس وما يعرفش السيستم وما يعرفش برشا حاجات، معناها كيف هو يقعد مع المجتمع المدني ويقرب اللي هما مالي دار واللي هما مالي البلاد واللي هما عندهم معناها الحاجات معناها الواقع الصحيح يعرفوهم. دونك هو باش يستفاد هو باش نجم يقدم بحكم معناها البوزيشن اوفيسيال اللي هو فيه وبحكم مهمة اللي هي موكله عليه. نفس الشيء زاد القناصلة معناها راهم ما تنجمش تدخل دار ما غير ما معناها ما يكونوا فيها امالها اللي هما شكون الناس اللومالي اللي يبنيو واللي معناها عندهم دي بروجي واللي مشهود لهم بالمصداقيه وبالحياديه واللي مشهود لهم انهم عندهم برامج معناها في مخاخة تحب تقدم بها للجالية. هذاش نقصوا احنا نقولوا معناها في اي قنصليه كان اذا كان نحبوا شيء زي تعملوا وتكون ثم بالحق معناها كونستا صحيحه، سامحني ما قلتش كلمه بالعربي، تكون ثم معناها فوالا تشخيص صحيح فوالا تشخيص صحيح. دونك اذا كان ما تتعديش بالناس اللي هي تعيش غادي كما ما يقولش السيد القناص لا والملحق الاجتماعي والمرشدين الاجتماعيين والمجتمع المدني كما نعاود نقول القانوني والناس هذية باش تعرف معناها النقاط اللي هي تثار معناها للجالي ولاجل الجالي باش توصل معناها ساسها كوا اللي تجي انت سامحني مع كل احتراماتي معناها باش تخدم هنايا في معناها البرة وجينا معناها بافكار معناها اللي هي معناها في تونس غاديكا والا افكار ما تتمشاش مع نحنا والا قوانين تحب تعملهم ما تتمشاش مع القانون في بلد الاقامه سواء فرنسا ولا اي بلد معناها كان. دونك هذا اش نقول انا لازم يكون فما أمبوكي في طاوله واحده قاعد كلهم مع بعض ويشتغلوا على حاجه واحده. وانا توا ديجا البلاغ نتاعنا الغايه منه معناها ان شاء الله يا ربي صوت يوصل للسيد القناصله والوزاره الخارجيه والوزاره الشؤون الاجتماعيه ودوين توصل بالخارج ومعناها الحمد لله الاعلى هرم قاعد يوصل قاعد في مجهود معناها باش هذا كل شيء ثمن معناها وقته اجا خلينا نقعدوا ووريونا معناها القرارات اللي جت من السيده رئيسه الحكومه هاد خلينا نشوفوها معناها ارض الواقع لكم وعن طريقنا احنا معناها احنا زاد برمي البوار اللي خممنا فيهم ماذا بينا معناها الاذاعات هذيا والتلفز والصحفيين والعالميين اللي تبعوا فينا من تونس هما بيتهم راهو داخلين في المنظومه هذه هي تعطينا يا خويا خلينا نجيبوا احنا الناس اللي استدعاونا وحكاوا معانا وعطاونا مساحه معناها في الاذاعات نتاعها علاش هما بيدهم يتمتعوش باسعار تفضيليه ويجيو يتبعوا معنا شيء ونقولوا هما بيدهم للتوانسه خلينا نعطوا رساله طمأنه معناها عن طريق سواء معناها الباج اوفيسيال نتاع راحته ولا عن طريق الصحفيين الكلهم اللي هم يتبعوا في الجامعه انهم كلهم متواجدين في الاجتماعات هذه انهم ينقلوا اللي فما احنا طالبين انقل الحقيقه باش كي توصل معناها كونستا السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الحكومه ولا السيد الوزراء توصل كونستا صحيحه شنو هي علاش معناها احنا اللي ناقصنا هو الكومينيكاسيون علاش احنا خايفين سامحني خلي العالميين يخرجوا خلي يتبعوا خلي يقعدوا معنا في الاجتماعات خلي يشوفوا اش فما خلي يشوفوا اللي بيه هذوما وين مشاو خلي يشوفوا الطريقه اللي توزعت بها خلي يشوفوا خلي يتنقلوا سيدي في الباتوات اجا اعمل 24 اختار 3-4 عالميين معناها شنو المشكل ويتنقل 24 وشوف لي سيرفيس وشوف الخدمه وشوف الدنيا كل خلي ننقلوا صوره حيه راهو احنا المشكل نتاعنا مادام ما نعرفوش اللي توا راهو حتى كان انت تخمم باش ما يكونش فما مثال اعلامي موجود راهو تليفونات ولا في دينا الناس كل صغار وكبار وتنقل هي في بلاصتك انا وخذت يتنقلب بطريقه محترفه وبطريقه مسؤوله وبطريقه معناها باهيه والناس كلها تعرف وتشوف وتصير فما معناها رساله نتاع دعمنا وانا نقعد احنا معناها نخدموا حدا ما نقولوا حد شيء.
0: صحيح. دونك هذا يمكن فيما يخص اليوم اهم النقاط اللي انتم تحبوا معناها تكون على طاولة الحوار مستقبلا. اما خلينا وانت موجود بيان سور ومع الجالية وبصفتك رئيس الجامعة وكيف كيف زادة تنقل مشاغلهم. دونك اليوم مع الاجراءات مع كل النقاط اللي تم التطرق لها من خلال المجلس الوزاري نحكيه على التعريفات التفاضلية اللي فات العائلات محدودة الدخل، نحكيه على العمل على تحسين جودة الخدمات القنصلية، تسريع في رقمنة الخدمات، تطوير الخدمات المخصصة للجالية، المنصات الرقمية كما قلنا. دونك اليوم نقاط استحسنوها أكيد الجالية ولكن توا يستناو في البلان داكسيون خلينا نقوله هكا ولا
2: هو مدام هيبة احنا ناس واعيين وناس مسؤولة وحاسين معناها امكانيات الدولة متاعنا والوضع الحالي اللي هو في حاسين بهذا كل ويزمنا كل ناس ايجابيين ونحبوا نبنيه وما نخزروش معناها

0: جهات اللي هي تنجم ترجع بها. احنا هذي فما في البلاغات اللي عنا عملناهم احنا راهو عارفين اللي فما زوج محطات. فما محطة حينية معناها فما حاجات لازم يتعملوا توتو نقولوا احنا معناها التذاكر معناها بسعر تفضليه الشارع ريميل 26 مدينة الهجوان سي جوان الناس كلها تبدا حضر روحها بقرارات هذه تو ماش عندنا الا في نقول تو. وفما محطه ثانيه اللي هي محطه بعيده تخدم بحول الله على عام 2027 28 كل شيء. احنا هوني شو نقولوا ما نستناوش 27 يدخل 28 هات تخدموا عليها من تويك هات نحضروا من تو الشيء ذي علاش معناها نقعدوا ولا داغ نغمينيت ونخدموا بقرارات سامحني معناها منها تمبوغير مؤقتة كهو ولا نعملوا توا انسولاجمون ونعاونوا توا وبعد حيك في جي 2026 ونقول لا نخدموا من توا هات السيتيان وهات التونيسير وهات وزارة شؤون الشمسينة بالخارج سامحني شبيه ما فعلش الديوان اللحظة هذية معناها نشوفوا احنا بسادة الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اللي نشكرها معناها شكر خاص والاعلاميين انها بريسك من تونس ومن خارج تونس كلهم يتفاعلوا تعطينا معناها هذوما المعنيين بال الأمر وقتاش باش نتفاعلوا سامحني معني بالأمر اللي هو معناها اللي احنا اللي نحبوا نتعاملوا معهم سيدة القناصلة السيدة السفراء الملحقين الاجتماعيين معناها كل ممثل للدولة التونسية هات نتفاعلوا وقتاش سامحني تو الناس احنا راهو عندهم حق يبقون على الجامعة ولا يكلموا في الأعضاء بشي خاصة ولا حاجة هي وقتاش يقول لك هي توريني حاجة ملموسة فهمت كيف انا اللي نحب نوضحه مادام هي بارانا احنا جامعة العمال تونسينا بالخارج الدور نتاعها يقف معناها في الإبلاغ معناها بمصداقية ما عندناش بوفوار رانا باش ناخذوا تساكر وما عندناش بوفوار رانا باش نعملوا معناها دي بروموسيون وما عندناش بوفوار راهو باش اللي طلبناه كله يتحقوا احنا رانا مانا الا مجتمع مدني فوالا مجتمع مدني القوة الوحيدة اللي عندنا انه احنا معناها هيكل قانوني وثانيين نجموا نقعدوا معناها ونتكلموا باسم الجالية خاطرنا الحمد لله عندنا معناها رخصة قانونية باش تحكيوا باسم الجالية ني موان بليس احنا ما نتحاسبوش على حاجة ما تنفذتش وما نتحاسبوش على اسلوب ما عجبش الجالية وما نتحاسبوش معناها على نقد مثال هاكم كلكم كذا نو ما نجموش رئيس من فرق والمجتمع المدني اذا كان ما يكونش معاه المسؤول المكلف بمهمه رسميه ويمثل الدوله التونسيه خارج معناها الوطن في اي دوله كان ديما نحكي راهو باسم العالم كل في اي دوله كانت رانا احنا ما نجموش معناها اللزوم باش يعمل الشيء ذا ولا كل شيء احنا يدنا مفتوح احنا نحبوا احنا معناها نحبوا من توبيك نطمئنوا معناها الناس هذه اللي طمناها واللي فرحت راهو بلاغ رئيس الجمهوريه صدقني راهو مشى معناها دي مانيير طياره على الاخر واحنا نخدموا على شنو كيما نعاود نقولها راهو نخدموا على التوانسه اللي يلزمها كلها ترجع لبلادها ونخدموا على جيل اللي يلزمه يعاود يربط السيره ببلاده ونخدموا على ايماج حلوه معناها فيها مصالحه بين الناس اللي تعيش لبرا وبين الناس اللي تعيش لداخل ونخدموا باش نقطعوا اكل الفرقه اللي تعاملت معناها اكسبري هذا يعيش لبرا وهذا يعيش لداخل نو احنا كنا فات كون تونسي وشفنا في الكوفيد احنا في الكوفيد ما خممناش في رواحنا التوانسه اللي عيشوا لبرا كلهم انا جت لي عانات وجت الوقفه معناها البوزيتيف من التوانسه اللي عيشوا لبرا كل حد باش يعاون دونك احنا نخدموا على الشيء هذا كل لكن نقعدوا ديما راهو الحجم تاعنا هو مجتمع مدني ني موا ني بلوس.
1: ان شاء الله كل النقاط هاكا حكينا فيها وصوت الجاليه زاد وصل من خلال الجامعه دونك لتفعيل هالقرارات هذيا والاجراءات هذيا لانه كما قلت الموسم باش يبدا دونك على قريب دونك اليوم الكلها تسال وقتاش كيفاش دونك اليوم فرصه باش الاهداف اللي ترسم أكوخت إيه ألون تيغم تتحط يعني على طاولة ويتمتع بها التونسي المقيم بالخارج أينما كان ويروح لبلاده ويصيف ويعدي إن شاء الله صيفية خير وتكون الأسعار في المتناول والأمور الكل معناها مضبوطة والناس الكل كما قلنا تنعم ب كما قلنا يعني حاجة تليق بالتونسي اللي داخل وإلا زادة خارج تونس. شكرا لك
0: بربي مدام هيبة جيست متيت أبيل أنا راني نعاود نأكد من المنبر نتاعك كذية ونحط منا إذاعة جوهرة منا والوطنية وكله منا في أول الناس اللي في عندي المطلب هذا احنا ما نحبوش معناها سويفي معناها على مستوى كما نقولوا سير بلاس على مستوى الباتو الا حتى الطياره والا المطارات لاي عضو من الجامعه. احنا الحمد لله اعضاء الجامعه رانا ما حشناش بحد شيء من هذه الكل احنا نقعد نتابعوا بالطريقه نتاعنا نتابعوا فيها هي معناها يتغلب عليها تيتر معناها بنيفول لكن ندعو هنا سواء انت عن طريق اذاعه جوهره والا مدام كوثر عن طريق الوطنيه والا برشا صحفيين اخرين ما نحبش نسميهم يكون يتمتعوا هما معناها باللي به هذوما للمتابعه ولنقل معناها الحقيقه للتونسيين بالداخل وبالخارج كما هي بالضبط. ان شاء الله نتمنى من ربي نشوف معناها نشوف سيادتك سواء معناها في رحله من مرسيل تونس تبعها من اولها لاخرها ولا اي صحفي كان ولا

0: على مستوى الطائرة وكل شيء، خلينا ننقل وخلينا نتمر ونعطيهم منها رسائل إيجابية أنه راهي الدولة هذه مش راقدة على الناس اللي تعيش برا، مش متخممش فيهم، مش كذا، لا راهو سي با فغي، هاي الكوميونيكاسيون صحيحة وهاو الوضع صحيح عن طريق شكون؟ عن ناس، عن طريق أولاد الميدان صحفيين، مش عن طريق أعضاء الجامعة. احنا أعضاء الجامعة ماناش طالبين حتى حاجة لا غراتوي ولا تفاضلية، هذايا نحب نأكدوا، احنا حاجتنا بكم أنتوما. أنت مدام هيبة نتمنى مرة إذا كان السيتيان يسمعوا فيا تفضل يقولوا لك مدام كإعلامية كإذاعة جوهرة ولا أي إذاعة كانت فمش حتى إشكالية، تفضل مدام تابع وأنقل وحرر وأكتب ووري لمجلس الصحة. معناها أنا نمن بأهل الاختصاص، أنتم أصحاب الكلمة وأنتم معناها الإعلاميين وأنتم اللي أصحاب المنابر ذي الإعلامية واللي توصل المساج، دونك إحنا رانا ماناش منحبوا حتى شيء لنا، إحنا خلي أنتم تكونوا متواجدين وتنقلوا هذا المساج نتاعنا نحب نوجهها، إن شاء الله يا رب يكون يسمعوا فيا وإن شاء الله يتجاوبوا فيها ولملاء تكون موجودة معنا إن شاء الله في أول اجتماع إذا كان يتم مع سيد القناة الأولية، تكون مدام هيبة بما أنك أنت معي في المنبر تكون موجودة وتحضر الاجتماع وتنقل كل شيء
1: إن شاء الله أكيد، وإحنا ديما نكونوا حاضرين باش ننقلوا صورة الباهية على بلادنا وعلى الخدمات اللي نقدموها وتكون كل الظروف طيبة. شكرا لك سيد حسيت سامحوني العريبي، دونك رئيس جامعة العمال تونسيين بالخارج على مدنا، بكلها تفاصيل ترجو تلقاها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيما.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. هني العزيز عليك بعيد ميلاده، في قوم عيدك اليوم نفيقوه، نفرحوا، سيربريز تعمل الكيل. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
3: جوهره بوبليسيتي.
4: Le printemps s'invite chez Toyota. Roulez au rythme de l'hybride et redécouvrez le plaisir de conduire en toute sérénité avec les Toyota Spring Days. Rendez-vous le 6 mai chez votre succursale Toyota Source à Kuda et vivez une expérience unique lors de notre journée Test Drive. Pour plus d'informations, contactez le 36 404 603.
3: Jawhara FM. Publicité.

50 دقيقه على موجه الدنيا وما فيها هكا بدينا نوصلوا معاكم لاخر الرونديفو بالنسبه لليوم في كابوتشينو بنت الصبحيه بتاريخ 4 مايو 2026 الموافق ل 17 للقعده 1447 هجري والموافق زيد لعيد ميلاد بنوته مزيانه بنوته اسمها محليه نيسان بالكحله ربي يفضل نيسان ماماتها وباباتها اللي يسمعوا فينا توا وسورتو انه امها مستمعه وفيه لكابوتشينو قالت لي راني نحبك برشا دونك انا زيد نحبك برشا يا مدام حسين وربي يفضلك نيسان اللي كما قلنا اليوم تحتفل بعيد ميلادها ماماتها تقول لها ربي يفضلك ليا ان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب ان شاء الله دكتوره قد الدنيا وان شاء الله ديما متفوقه لانه ما شاء الله عليها معادلاتها بهين مشكل ماما يا نيسان حابه تقول لك ربي يفضلك ليا حتى تتجهين اي نعم جيجي حابه تقول لك ربي يفضلك يا نيسان يا باهيه وان شاء الله ديما مزيانه وناجحه في حياتك الكل دونك هاكا ديديكاس حابين نختموا به الرونديفو من كابوتشينو بنت الصبحيه وان شاء الله ديما فرحانين ونكونوا احنا معاكم في افراحكم وفي اي مناسبه تدخل البهجه على قلوب العزيز عليكم خلينا نسلم زيد على فاطمه المهيري نسلم على جموله جيجي نسلم على مريومه نسلم على سونيا هايسر نسلم على خونا صابر الغضاب على محمود سوقير على فهمي على كل من يكون وفي لموجاتنا والكل برامجنا وبالتحديد زيد الكابوتشينو بنت الصبحيه ليكيب الكل تقولكم ان شاء الله غد والرونديفو يجمعنا معاكم جيهان الحومه جيجي في الاخراج شكرا ليك تحياتنا النجوسة نرس قليلة في ديجيتال شكرا لك نجوسة سعاد العدويني سوسو في التنسيق العام وكنت معكم هيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها باب باب باب على رومانسية حنغني كمان وكمان توت سويت هذا الريتم بتاعنا احنا ادما تشاو تشاو باي باي

0: في القصه اللي انت كنت بتحكي عليها على البلوطه. لا لا مش سامع لي صوت مروه. قول لي كده المروه كنت فين؟ احكي لي.
1: اوكي شايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعده قدامي لابسه اخضر فستق.

0: نهار 3/8/9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل المخير

0: quoi les offres. طور حالك. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسطة اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. ودعت المنظمة في بيان لها إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام، وذلك على خلفية حادثة جدت بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس، حيث عمد القائمون عليها إلى تقديم نص باللغة الفرنسية لتلاميذ السنة السابعة أساسي بعنوان العنف والنور، وهو نص يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين ويصور من يمارسها في ثوب البطل والمستنير. المنظمة أكدت ضرورة تمكين الأولياء أيضا من حق الاطلاع على المحتوى التعليمي والأنشطة الموازية داخل هذه المؤسسات، ووضع إطار قانوني واضح يضع حدود الحرية البيداغوجية لهذه المدارس بما يحفظ الهوية المجتمع وثوابته، وطلب توضيح أيضا من السفارة الفرنسية ولفت نظرها إلى هذه الحادثة وأبعادها. كما دعت وزارة التربية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في حماية ناشئة من كل أشكال الاستهداف الفكري والثقافي، وعدم ترك هذه المؤسسات خارج دائرة المتابعة والمراقبة. حقق البنك التونسي للتضامن نتيجة صافية إيجابية بلغت 10.5 مليون دينار خلال السنة المالية 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 10% مقارنة بسنة 2024. دوليا، حذر مقر خاتم الأنبياء الإيرانية البحرية الأمريكية من الاقتراب من مضيق هرمز أو دخوله، وذلك بعيد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن دخول مشروع الحرية لمواكبة السفن عبر المضيق حيز التنفيذ صباح هذا اليوم. قائد مقر خاتم الأنبياء المركزية لواء طيار علي عبد الله أكد اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية تمسك بأمن مضيق هرمز، لافتا إلى أن المرور الآمن عبر هذا المضيق يتم بالتنسيق مع قوات بلاده. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.

الاثنين والخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوني. يومكم سعيد، أهلا وسهلا بالجميع، سعيد بتجديد هذا اللقاء اليومي معاكم في المحقق بلوس كل يوم من ماضي ساعة الماضي ساعتين على الجوهرة FM. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ويصحبني نفس الفريق، فريق التحقيقات الإذاعي، ملك جلاصي في الإعداد وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. حلقة غنية، حلقة ثرية، بعد شوية نشوفوا آخر المعطيات العلمية وكيفاش الشرطة الفنية قادرة على أنها تكشف أعتى الجرائم بفضل بصمة تراس متاع صبات. لكن قبل باش نهزكم للشقيقة المغرب وشوفوا شنو اللي صار في شقة الحاج ثابت، ما نزيدش نطول عليكم أكثر، توب جينيريك، وبعد ذلك ننطلق في أول حكاياتنا لليوم، شقة الحاج

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

حمزة البلومي. إذن قضية اليوم بتهزنا للمغرب وتحديدا لعين السبع في الدار البيضاء، وترجع بينا رمضان 1990 تحديدا 24 أفريل 1990، احنا في مقر الأمن في الحي المحمدي بعين السبع. نهارتها كان يوم طبيعي بالنسبة للعميد مصطفى بن مغنية رئيس الشرطة القضائية، وفجأة يسمع في حس وجوجمة في الكولوار قريب من المكتب متاعه. خرج باش يشوف شفمة، يلقى سيدة عاملة خوضة وطالبة تقابل العميد بن مغنية شخصيا. مشالها العميد وسألها: تفضل يا مدام، شنو طالبة بالضبط؟ وهي قدمت روحها: حليمة الحسيني. وقتلوا: أنا ضحية سيد العميد، ونعرف ما فما حد يخولي حقي كان انت. ولاد الحلال دلوني عليك وقالوا لي اشكي البن مغنية، هو الوحيد اللي نجم يسمعك ويوصل لك صوتك. ضحية؟ ضحية شنو؟ قلت له: أنا تعرضت للاختطاف والاغتصاب سيد العميد. العميد بن مغنية دخل حليمة للمكتب وطلب منها تحكي له حكايتها بالتفصيل. وحليمة بدأت تحكي. قلت له: نهارين التالي، يعني نهار 22 أفريل، كانت هي وصاحبتها واقفين بالكرهبة قاعدين على حرف الثنية، الدنيا معبية، الناس ماشية جاية، وحليمة غاطسة في الحديث. وفجأة شافت في الروتروفيزور متاع كرهبتها، شافت كرهبة مرسيدس وقفت وراهم. في الأول قالت ما عطيتش موضوع أهمية للموضوع وكملت حديثها. من بعد شافت السيد اللي في الكرهبة هبط وجاء جهة الباب متاعها، من غير مقدمات حط لها سكينة على رقبتها وقال لها: اسمعني، أنا بوليس، اسمي حميد، كلمة لا وحركة لا. حليمة قالت: بهت، جاتني كل بهتة، كنت نخزر له خايفة ومفجوعة. فجأة مديدوا الساكي اللي كان بين كرسي السائق والكرسي اللي بجنبه، حل الساك، شبد منه بطاقة تعريفي. من بعد حل باب الكهرباء من تالي وطلع، رجع حط لي السكين على رقبتي وهددني، طلب مني باش نخدم الكهرباء ونتحرك ونتبعه بالضبط وين باش يوجهني. عملت حليمة اللي قالها عليه البوليس كما قدم روحه، حتى وصلوا لعمارة سكنية. وهنا العميد بن مغنية سأل حليمة: كيفاش هالعمارة مدام في مكان مهجور وإلا في مكان فيه ناس؟ وحليمة قالت: لا سيد العميد، لا، العمارة عامرة وفيها ناس طالعين هابطين وتحتها قهوة معبية. وواصلت حديثها.

0: فقالت لي أول ما وصلوا للعمارة البوليس حميد هذا قال لها يقف بالكهرباء مش نطلعوا للعمارة هذه. طلعوا للطابق الثاني ودخلهم الشقة. أول ما دخلوا حميد البوليس قال صاحب تحليمة ادخل اقعد في الصالة هيك غادي ما تحركش ما تكلمش، ودخل حليمة معاه البيت النوب بالقوة وغادي وقع على اعتداء عليها من قبل حميد. من بعد مشي خليها تمشي للسال دو بان، لكن على خرجتها قالت تصدمت كيف شفته يتفرج في كاسيت فيديو. تهاني أنا في الفيديو، تهاو الفيديو يوثق اللي صار بيناتنا. فهمت هنا حليمة أن البوليس هذا كيما مقدم روحه كان يصور في كل شيء بكاميرا يصور فيها وقت عملية الاعتداء. حليمة ولت تبكي وتصيح وطلبت من البوليس يعطيها الكاسات ولا يفسخها ولا يلقى حل، لكن حميد كيف لقاها ولت في حالة هستيرية حاول يهديها، ولكن فرد وقت ابتزها وقال لها اسمعني نوعدك نفسخ الفيديو لكن بشرط كان ترجع مرة أخرى بحذايا للدار، وكان خدمت مخك هكا ولا هكا وما جيتش نوعدك الفيديو هذا باش نبيع وبرا اشكي أنا راني بوليس شكون زعما باش يصدقوا أنت ولا أنا. وكانت هذه ذن روايتها. وانت هل صدقت الكلام هذا؟ خاطر العميد بن مغنية الحقيقة ما صدقوش برشا، أقوال حليمة كانت متضاربة وفهم اللي فما إنا في الموضوع، وربما السيدة جات تشكي على خاطرها تصورت دون علمها وخايفة من الفضيحة. العميد بن مغنية بخبرته بأسئلته اللي طرح عليها فهم أنه السيناريو هذا فيه الصحيح وفيه الغلط. مثلاً قالت في الأول اللي سيد حميد هذا البوليس جاها من شباك الكهرباء وهددها بسكينة في رقبتها وزيد هز ساكة وهز منه بطاقة تعريف. كيفاش زعم عمل هذا الكل وهو واقف في باب الكهرباء وحاطت السكينة على كرومتها؟ باهي وقت اللي هو يهدد فيها صاحبتها اللي قاعدة بجنبها في الكهرباء شنو عملت؟ ما نجمتش تطلب النجدة، ما حلتش الباب وهربت من الكهرباء. باهي كي وصلوا للعمارة مش قالت العمارة معبية وتحتها قهوة؟ كي هبتهم الكهرباء وهما طالعين لا هي لا صاحبتها صاحوا وعيتوا لموا عليهم الناس باهي شعلنا فيهم. أخيرا والأهم كي طلعوا للدار مش قعدت صاحبت حليمة في الصالة لا هي مكتفة حسب ما قالت لفمها مسكر ملها هلاش ما حلتش الباب وخرجت، ولا صاحبتها يتم اغتصابها والاعتداء عليها وهي قاعدة كي الناس الملاح في الصالة تستنى فيها؟ بالنسبة للعميد حليمة جت تشكي ربما بسبب الابتزاز والخوف من الفضيحة بعد ما تصورت دون رضاها. لكن في كل حالة واصل العميد الاستماع لحليمة وسألها إذا تتفكر العمارة اللي هزهم لها أهل البوليس المزعوم حميد كما تقول، وهي قالت له أنها تتفكرها مليح وقالت له نجم نوريها لك سيد العميد. العميد بن مغنية كون فرقة خاصة وتوجهه للعمارة اللي حكيت عليها حليمة. أول ما وصلوا حليمة باش توري للعميد والعناصر الأمن اللي معاها الكرهبة المرسيدس حكيت لهم عليها هيك مازلت غادي. أول ما شافوا الكرهبة العميد والعناصر اللي معاه اتصدموا، مولا الكهرباء اللي تحكي عليه يعرفوه بل يعرفوه مليح، ماهوش شخصية عادية، ماهوش حميد، ماهوش بوليس، بل الكهرباء ترجع لرئيس الاستخبارات العامة محمد مصطفى ثابت، ولكما معروف الحاج ثابت. عيطوا له حاج، هو رمى حال عمره 41 سنة مواليد مدينة بني ملال المغربية، عاش وسط أسرة بسيطة ومحافظة. بعد ما كمل دراسته الثانوية التحق مباشرة بالسلك الأمني وواصل دراسته في أكاديمية الشرطة
1: عام 1974 وترقى في الرتب ومن بعد التحق بجهاز الاستعلامات. حاج ثابت معرس بزوز نساء وعنده منهم 5 صغار. بعد ما تأكد العميد بن مغنية وحليمة مش غالطة في الكهرباء، بل زاد تأكد أنه العنوان متاع الشقة اللي تحكي عليها هو فعلا عنوان الحاج ثابت، الحقيقة ما تصدمش برشا لخاطر مصطفى ثابت سبق وتورط في جرائم أخلاقية في مدينة بني ملال قبل ما ينقل للدار البيضاء، لكن تم التستر على جرائمه من أصحاب السلطة والنفوذ وخرج من الفضايح كالشعرة من العجين. لكن باش يتأكد أكثر من كلام حليمة ويعرف اللي هي ماهيش تتبلع للراجل، العميد بن مغنية ورى لحليمة أكثر من تصويرة ليه عدد من رجال الأمن. بالك شي تو ما تعرفوش، لكن هي أشارت التصويرة الحاج ثابت مباشرة. بن مغنية حضر ملف الشكاية وصحح عليه، وحفاظا على سرية البحث بما أنه المتهم شخصية بارزة في السلك الأمني، قرر أن يوصل الملف بيده لرئيسه المباشر أحمد وعشي، اللي أول ما وصلوا الملف شكر العميد بن مغنية وقال له برافو عليك وتهنى لمانة وصلت. لكن بن مغنية باش يتأكد أن الموضوع باش يتم تتبعه قضائيا، يبدو أنه كلم النيابة العمومية الممثلة في وكيل الملك يقولوله وعلمه بالموضوع. لكن اللي صار باش يخرج على توقعات العميد. رئيس أحمد وعشي في عوض ما يعطي أوامر بالتحقيق في الملف ولا يخلي التحقيق سري بما أنه يهم شخصية أمنية من الدرجة الأولى، حط الملف على الرف واتصل بالحاج ثابت وعلمه ليسي بن مغنية هذا خذا شكاية ضده من عند سيدة ونبه عليه باش يرد باله المرة الجاية، وقالوا فيما يخص المرة هذه تهنى توانا نتصرف. مباشرة بعد عطلة عيد الفطر أحمد وعشي تواصل مع حليمة واستدعاها البيروه بصفة غير رسمية. حليمة توجهت المكتب متاعه وقعدت معاه، طلب منها بصفة شخصية وهي دايخة في أمرها أنها تتنازل على الشكاية ضد مصطفى ثابت، وقالها مدام الناس كل تغلط وهو غلط، إيش نعملوا له؟ قصوا له راسه؟ راجل معرس وعنده 5 صغار، نفضحوه ما يجيش. وعيش يأكد لحليمة أنه تخلص بنفسه من الفيديو وأعطاها نمره تليفونه وقالها هاو الضمان عندك، كان خرج الفيديو كلمني. في الأول حليمة رفضت، لكن بعد تدخل عبد السلام البقالي هذا عميد الأمن العمومي تنازلت مكرها أخاك لبطل على الشكاية وتطوى الملف. أما العميد بن مغنية فتم إبعاده وتم تكليفه بمهمة وطنية في مدينة العيون. برا وسع بالك غادي. قصة أخرى وشكاية أخرى متعلقة بالحاج باش تبدأ في أوت 1992 من إيطاليا، ميلانو تحديدا، وقت اللي شاب اسمه سعيد مغربي كان قاعد مع أصحابه يتفرجوا في فيديوهات وكاساتات، وقتها كاساتات عادة مش مواقع انترنت، كاساتات تاع فيديوهات إباحية فيها فتيات مغربيات. فجأة سعيد تصدم، وجهه مشالوين وجالوين بعد ما اكتشف أنه واحدة من البنات اللي في الفيديو أخته. هي أخته ختيجة عمرها 18 سنة. سعيد من غدوة الصباح قص تسكرة في أول طيارة وروح للمغرب ومشى تحديدا لدارهم في الدار البيضاء. ما لقاش أخته في الدار، سأل عليه أمه وحكى لها الموضوع. في الأول ما حبتش هي تحكي له شنية صار، لكن مع إصراره باش يعرف الحقيقة. أمه حكيت له سيناريو مرعب، قتلوا لي في نهار عادي أختك خديجة كانت واقفة في المحطة تستنى في الكار مش تروح بعد ما كملت قرايتها. عرضها راجل قد بوها يظهر نظيف ونس مليح، طرح عليها يوصلها للدار. طغى الوقت مخر والكار ما جاتش، وعرف على روحه وقالها بطبيعته هو حاج ثابت. وخديجة طلعت معاه ووصلها فعلا للدار. نهارين من بعد خديجة خرجت من الدار وما روحتش. أمها قلبت عليها الدنيا، سبيطارات على مراكز، حتى اكتشفت أنه تم إلقاء القبض على بنتها في قضية دعارة في الشارع. خديجة بعد ما عدت 15 يوم في الحبس قالت لأمها اللي هي بريئة ما عندها حتى دخل في القضية، لكن هذا حاج ثابت هذا هو اللي لفق لها التهمة بعد ما اعتدي عليها جنسياً وهددها باش يفضحها إذا رفضت تولي تجي معاه للشقة برضاه. عمل اللي حب عليه وسجنها، لكن بعد ما خرجت من الحبس ما سيبهاش وبقى وراها بالتهديدات. تحب تعاود ترجع للحبس حتى ولات شبه مقيمة في دار. سعيد أول ما سمع اللي حكيته له أمه ما نجمش يصدق اللي صار، ومشى لشقة الحاج ثابت. حاول يحكي مع أخته اللي لقاها غادي، كانت مرعوبة ورفضت أصلا تقف معاه في الشارع كي قال لها يجي نتقابله. وفجأة دون سابق إنذار زوز من عناصر الأمن ألقاوا القبض على سعيد كلاوه بتريحة، ومن بعد سيبوه. لكن سعيد ما يسش وبقى كل مرة يمشي للعمارة وين ما يشوف أخته يحاول يحكي معاها، يحاول يقنعها تمشي معاه وتشكي، حتى وافقت أخيرا باش تسجل له اللي صار معاها بالصوت والصورة. وقتها سعيد اللي عنده زادة الجنسية الإيطالية توجه مباشرة للسفارة الإيطالية في الرباط وسلم للمسؤولين الشريط اللي فيه خديجة تحكي على اللي صار معاها الكل، من خطف، اغتصاب، اعتداء، تهديدات وغيره. ونجم يقدم شكاية من السفارة، لكن كالعادة الشكاية ما خرجتش من بيبان من أسوار السفارة الإيطالية. اللي ما كانش يعرفوا لما حال الحاج ثابت هذا وعرفاته أنه 3 سنوات من بعد هالشكايات وغيرها مش تظهر للعلن في أشهر قضية دعارة في المغرب، مش تذكر الكثيرين منكم في قضية شهيرة موجودة اليوم في العالم. أما وقتها لا كان فما انترنت ولا مواقع تواصل اجتماعي. عدة روايات تحكيت على كيفية الإطاحة بالحاج ثابت، لكن مش نقدم لك الرواية بين ظفرين الأشهر اللي نشرتها رسمياً جريدة ماروكي بدو المغربية. نهار 3 فيفري 1993 زوز طالبات في كلية الطب صوفيا بن سودة وليلى علمي قدموا شكاية لوكيل الملك، شكاية ضد رئيس الاستعلامات الحاج ثابت. في الواقع صوفيا وليلى بخلاف دراسة الطب كانوا يمتهنوا ما يسمى بالدعارة الراقية، وكانوا بالأساس يتعاملوا بانتظام مع الحاج ثابت وحرفائه. حاج ثابت كان يجيب رجال أعمال، سياسيين، شخصيات عامة للشقة متاعه ويوفر لهم سهرات VIP وقعدات وشابات جميلات ما بيناتهم صوفيا وليلى. اللي اكتشفوه البنات الزوز من بعد انه كل هالسهريات هذه وخاصة العلاقات الحميمة اللي تصير في شقة الحاج تتصور بالصوت والصورة، حاجة عمرهم ما كانوا في علمهم بها لا هما لا الكليونات. الحاج ثابت كان يصور في رجال الأعمال هذم وأصحاب السلطة أثناء تلك العلاقات ويخبي الأشرطة عنده، والهدف من التسجيل هو ابتزازهم، وإذا واحدة من البنات فاقت أنه يتم تصويرها بالطبيعة يهددها أنه باش يبيع شريط الفيديو هذا ويفضحها. المهم الأمور كانت عادية. البنات يمشيوا للسهريات في شقة الحاج ثابت حتى اكتشفوا الزوز الاكتشاف الصادم أنه بيت النوم كلها كاميرات. أكثر من هكا، القاو فيديو كاسات البنية يتم الاعتداء عليها من قبل ثابت بيدو ورجال أخرين. صوفيا وليلى في البداية واجهوا الحاج ثابت باللي يعرفوه، لكن ثابت طبعاً أكيد باش يهددهم بفضحهم وأنه يدخلهم للحبس إذا ما كملوش الخدمة معاه. هنا البنات قرروا يتصرفوا، حاولوا يوصلوا لشخص من الحرفاء متاع ثابت في شقة الدعارة هذه يحكيوا له شنو صار بالضبط ويقولوا له أنقذ روحك، راك قاعد تتصور وأنقذنا معاك. السيد اللي حكيوا معاه كانت عنده علاقات في الديوان الملكي، تواصل مع معارفه وقدم شكايته وشكاية البنات، والموضوع كبر فجأة تم بصفة سريعة حتى وصل لمستشار الملك الحسن الثاني، وقتها ملك المغرب، مستشار الملك أحمد رضا قديرة، اللي أول ما وصلوا الخبر كلف مباشرة وكيل الملك بالتحقيق في الموضوع، وبدوره كلف الدرك المغربي باش يخدموا على الملف وخرج الأمن من الموضوع بما أنه يتستر على تلك الشخصية الأمنية. في نفس النهار فرقة من الدرك الملكي المغربي توجهوا لشارع عبد الله بن ياسين، تحديدا العمارة 36 شقة الحاج ثابت، وقاموا بتفتيشها. واللي اكتشفوه عناصر الدرك المغربي كان صادم، يشبه لما تم اكتشافه في جزيرة في أمريكا، عرفتها؟ صحيت هذيك هي. مش بيت نومك هاو كانت مدجة بالكاميرات. دار الحاج ثابت عبارة على استوديو كبير متاع تصوير، كلها كاميرات على ميكروفونات مزروعة في كل مكان، في الصالة، في بيت النوم، في التواليت، في السال دو بان. في واحدة من بيوت النوم برك تم العثور على 118 شريط فيديو إباحي. شد عندك، أكثر من هكا، تم العثور على فيديوهات 518 مرأة، ويقال في بعض الروايات غير الرسمية واللي ما نجمناش نثبتوا منها، ولكن الرقم قال أنه عدد الضحايا يتجاوزوا 1600 مرأة. في كل الموجودين على أشرطة الفيديو ما كانش في علمهم أنه الحاج ثابت يصور فيها. على الأشرطة ثابت كان مسجل كل امرأة موجودة بالاسم، اللقب، ومنومره بطاقة التعريف. زاد تم التحفظ بجملة الأدلة اللي تم العثور عليها، تم تشميع الدار من قبل الدرك الملكي، لكن لم يتم إلقاء القبض على الحاج ثابت ولم يتم الاحتفاظ به. نعود نقول لك، شخصية أمنية كبرى يزمن التحقيقات ويثبتوا ويعملوا مش يتحركوا. لكن الغريب أنه الحاج ثابت بعد ما كمل نهارتها خدمته رجع للدار، وبما أنه في باله بعملية التفتيش واللي صار، هز معاه 8 من عناصر الأمن اللي يخدموا تحت سلطته، واعطاهم الأمر بإزالة الأختام من باب الشقة، وكسروا الأختام اللي هي جريمة، ودخل للشقة بشكل عادي. أربع أيام من بعد تفتيش الشقة تم رسمياً إلقاء القبض على الحاج ثابت، وفي نفس النهار تم استدعاء عروفاته عاد وزملائه في العمل اللي تستروا على جرائمه لمدة 7 سنين. تم استدعاء العميد بن مغنية بيناتهم. بتاريخ 18 فبراير 1993 انطلقت جلسات محاكمة الحاج ثابت. حدث كان متابع الرأي العام المغربي بشكل كبير، خاصة بعد انتشار الفظاعات اللي قام بهم سي الحاج، من خطف، الاغتصاب، الاعتداء جنسي، وخاصة الاعتداءات اللي صارت لطالبات جامعات جامعيات عذراوات، تم خطفهم وتقديمهم كمكافأة لأبرز الشخصيات. بعد خبر إلقاء القبض عليه، يقال أن العشرات من الضحايا تقدموا للإدلاء بشهاداتهم بخصوص القضية، ومنهم خديجة اللي كانت قدمت شكاية عام 92 وقتها ما سمعها حد. الناس كل تحكي على جرائم الحاج ثابت. كيفاش رمز السلطة والأمن يعمل جرائم شنيعة كما هك؟ الناس كانت تتابع في الأخبار لحظة بلحظة، كان يتحكي على القضية في الديار، في القهاوي، في الجامعات، في الصحافة، خاصة منها المستقلة بين ظفرين اللي سميت القضية قضية القرن. صحافة اللي حكاوا على تجاوزات هذه الشخصية الأمنية وموضوع استغلال النفوذ. في المحكمة حاج ثابت اعترف أنه كان يتوجه للمدارس والجامعات، ومرات يعمل دورة في الشارع كرهبته، وكان كبنية تعجبه يقف بحذاها ويطلب منها تطلع معاه باش يوصلها، يقول لها ما تخافش أنا قد بوك ولا عزيزك، وزيد راني بوليس. أول ما يطلعوا في الكرهبة تبدأ سلسلة التهديد والترغيب، خاصة للبنات الصغار، بنات الليسي. بعد ما يطلعوا للدار يجرهم لممارسة علاقات حميمة، وفي حالة ما إذا أصرت واحدة على الرفض يتم ذلك عنوة عبر اغتصابها. غير الحاج ثابت كان فما 16 شخصية في دائرة الاتهام، منهم مثلا طبيب نساء وتوليد الدكتور إدريس الحلو، دكتور مهمته القيام بعمليات إجهاض في حالة حدوث حمل وترقيع غشاء البكارة. خلال المحاكمة تم عرض عدد مهم من أشرطة الفيديو لأغلبهم كان يوثق فيهم ثابت عمليات اغتصاب. فيديوهات كانت عبارة على بنات تصيح تترجاه باش يسيبهم، بنات يبكيو ويترجاو، لكن شيء سي الحاج كان دون رحمة. محتوى الفيديوهات كان مقزز لدرجة أنه محامي الدفاع فقد الوعي في إحدى الجلسات داخل، وفما أشخاص من النيابة العمومية ومن هيئة المحكمة شدهم الردي من مشاهد اللي قاعدين يشوفوا فيها. المحاكمة استمرت الشهر من سماع شهادات، معاينات، أدلة وغيره، وبتاريخ 15 مارس 1993 تم الحكم على محمد مصطفى ثابت بالإعدام بتهم الاغتصاب والاختطاف. أحمد وعشي تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، أما البقالي فتم الحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة. 8 عناصر أمنية لكسروا أختام دار عرفهم ذكرتوهم باش يتحاكموا بالسجن بتهمة كسر الأختام. في المحاكمة تمت مساءلة بن مغنية على شكاية تحليمة الحسيني، وهو حكي بالضبط اللي قال أنه صار، وقال اللي هو عمره ما تستر على هذا المجرم، وأنه سلم المحضر والملف كامل وعشي عرفه، وأكد زاد أنه علم وكيل الملك، لكن وعشي أنكر تماماً أنه تسلم أي ملف من عنده، وقال لي هو ما كانش على علم بالشكاية. وهذاك علاش حكم على بن مغنية بعشر سنوات سجن، يقول كثيرين أنها كانت ظلماً. بتاريخ 5 سبتمبر 1993 تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في حق الحاج ثابت، وهو آخر حكم إعدام طبق في المملكة المغربية. محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: الكتروسيتي.
1: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
2: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
3: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس، وبعد قصتنا العربية الأولى قصتنا الثانية كما تعودتوا على ذلك عالمية، قصة عالمية وتهزنا إلى عالم الشرطة الفنية. كيفاش بفضل بصمة نتاع صبات ولا سبيدري نجمو نحلو أصعب القضايا؟ هذا اللي نروي لكم تفاصيله بعد لحظات في بصمة الحذاء اللي كشفت الجاني.
2: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
4: قضيتنا لليوم باش تهزنا لمدينة لانسينغ، هذه عاصمة ولاية ميشيغان الأمريكية. مدينة في العادة معروفة بهدوءها مقارنة برشا مدن أمريكية أخرى، نسبة الجريمة فيها تكاد تكون منعدمة. لكن في فجر نهار 4 أكتوبر 1995 هذه الحياة الهادئة باش تاخذ كف كبير. 4 متاع الصباح اتصال يوصل لشرطة النجدة على 911 رقم النجدة. 911, what's your emergency? من سيدة كانت في حالة كبيرة من الذعر والخوف، وكانت تطلب في المساعدة وتقول أنه فما شكون يحاول يقتحم شقتها. وفجأة السيدة بدأت تصيح وانقطع الاتصال معها. أعوان الأمن فوراً قاموا بتحديد العنوان وتحركوا على جناح السرعة. 4 دقائق كانت المسافة الفاصلة بين مركز الأمن ومنزل المتصلة أودري نيكولاس. الوضع من برا كان يظهر عادي جداً، ما كانش فما حتى أثار الاقتحام في الباب الرئيسي للدار. بحذر الدورية متاع الأمنيين اللي جاوا على عين المكان عملوا دورة على محيط الدار. أول ما وصلوا بحذا الباب الخلفي شافوا أثار بلار مكسر، بلار طايح في الأرض. الباب الخلفي لقاوه محلول بل مخلوع. الأمنيين فهموا أنه الوضع خطير، جبدوا سلاحهم على الفور وبحذر دخلوا من الباب وهما يناديوا باسم أودري، لكن حد ما كان يجاوب فيهم. الوضع في الدار كان مريب، لفاف كان الكل مقلوب، فما معون مكسر في بلايس الكل من الصالة. لكن الاكتشاف الأكثر صدمة بالنسبة للأمنيين كان في السل دوبان، الباب زاد مخلوع وراه كانت سيدة، سيدة الستين، مرمية على القاعة. أودري كانت متعرضة لطلقة نارية في راسها بين عينيها الزوز، وكانت تتصارع في الموت. ما زالت حية، ما زالت تتنفس. بجنبها لقاو الأمنيين سماعة الهاتف. على الفور استدعاوا سيارة الإسعاف وتم نقل أودري لأقرب مستشفى لمحاولة إنقاذها، لكنها تلفظ أنفاسها الأخيرة في طريقها للمستشفى. تم إحالة جثتها للطب الشرعي اللي باش يأكد أن الضحية قتلت بطلقة نارية من عيار 32 مليمتر، وأنه تم إطلاق الرصاص عليها من مكان قريب. الأمن باشر فوراً البحث في حيثيات القضية، خاصة وأنه أودري هذه ليست أي شخص. أودري هي زميلة خدمت لمدة 17 سنة في مركز أمن ولاية ميشيغان. تي ما زالت كي تقاعدت المسكينة من حوالي 14، ما زالت ما استمتعتش بالتقاعد متاعها. مش عارفوا المحققين أنه أودري تقيم وحدها في الدار، عندها 3 أولاد ما يعيشوا خارج الولاية، وهي مطلقة توا من سنين. عارفوا زادة أنها امرأة طيبة، طيبة جدا. الجيران اللي يحكيوا معاهم يحترموها يقدروها، وهي الحق بطبيعتها قليلة الكلام وقليلة الخروج، ما تخرج كان ما تستحق باش تشري حاجة وإلا عندها قضية ولا ورقة ولا وثيقة ولا غير. حتى في فترة خدمتها كانت محبوبة من زملائها، وما كانش عندها خلافات تذكر لا في محيط العمل ولا غيره. يعني أنه يكون دافع الجريمة شخصي مستبعد جداً. في المرحلة هذه افترضوا المحققين أنه ربما يكون الدافع إذن هو سرقة، وسرعان ما النظرية هذه تأكدت بالنسبة لهم وقت اللي لقاوا من خلال أبحاثهم في دار أودري أنه ساكها اللي فيها أوراقها الشخصية وفلوسها اختفى. عموماً المحققين مش يبدأوا برفع البصمات في مسرح الجريمة، وهنا يبدأ دور مكتب التحقيقات. ساعة البصمات على الباب الخلفي والباب متاع السلدبة، ولقاوا فعلاً بصمة غريبة في الكوبة متاع الباب الخلفي اللي تم اقتحامه. افترضوا أنه ربما ترجع للقاتل. تمت مقارنتها مع جميع البصمات اللي في قاعدة البيانات متاع الأمن، لكن مش باش تعطيهم حتى نتيجة. نجموش يعرفوا إذن البصمة لشكون ترجع. في الأثناء قاموا بالاحتفاظ بشظايا البلار اللي كان في أرضية الصالة. تبدأ افهم معايا باش يعمل مكتب التحقيقات. بلار المكسر ما لميناهش ولوحناه، نجم يكون فيه دليل. مش من دليل باش يلقاو في بلار مكسر دم ربما، اما مش هذا. بالنسبه ليهم اكيد القاتل عفس على البلار وهو متعدي لوسط الدار، وهذا يمكنهم من العثور على بصمه صباطه، وربما يكون هذا دليل ينجم يوصلهم لهويته. عموما تم إرسال الشظايا لمختبر الشرطة الفني، وغادي رشوا عليهم مادة اسمها فوتوير بودرز، عبارة على مسحوق دقيق يستعملوه لإظهار أي آثار للأحذية في مسرح الجريمة. خبراء رشوا المادة هذه على شظايا البلار الكل اللي لمدوهم، لصقوهم، قربوهم، حطوهم بحذا بعضهم، حاولوا يعاودوا يركبوا البلار. من بعد جابوا ما يسمى بالضوء البديل، طفوا الضوء العادي، شعلوا الضوء البديل، وبيه هو بيش يشوفوا اللي ما يتشافش بالعين المجردة. وفعلا شلقاوا على هذه الشظايا المجمعة بصمة جزئية للشطر الفوقاني متاع سبادري، لكنهم نجموش يعرفوا نوعية سبادري بالضبط. شطر بصمة متاع شطر سبادري، هالبصمة الجزئية ما تنجمش تعاونهم برشا. ذيك علاش باش يعاودوا يرجعوا لدار أودري وباش يرشوا نفس المادة المرة هذه في أرضية المنزل، واستخرجوا بصمات الأحذية الكل اللي في الدار بالطبيعة، أملاً أنهم يلقوا نص الآخر متاع الحذاء اللي يفترض أنه يكون متاع الجاني. أيام باش يعديهم الخبراء في محاولة تجميع الجزء العلوي اللي استخرجوه من الزجاج مع الجزء السفلي اللي استخرجوه من القاعة متاع المنزل، حتى وصلوا للنتيجة اللي لوجوا عليها. بعد المقارنة تبين أنه السبادري اللي من المفترض يرجع للجاني هو سبادري متاع التنس تاي 42. الأمنيين باش يشاركوا المعلومات اللي عندهم في وسائل الإعلام، أملاً فماشي شكون ينجم يتصل بهم ويعطيهم معلومة مفيدة، لكن الحقيقة كل المكالمات اللي جاتهم ما كانتش عندها أهمية تذكر. وباش يتعداوا شهرين دون أي جديد في القضية، لا مشتبه فيهم لا معطيات جديدة تساعد في الوصول إلى الحقيقة، إلى أن يوصل تليفون لشرطة النجدة في إحدى ليالي ديسمبر البارد. متصل كان يقول أنه فما شخص دخل للدار ويحب يسرقه لكنه شده، الأمن فوراً توجه للعنوان اللي اعطاه لهم السيد وغادي ألقاوا القبض على السارق. المنزل كان في نفس المنطقة السكنية اللي كانت تعيش فيها أدري، بل السارق اللي وقع القبض عليه كان لابس حذاء رياضي سبادري يشبه تماماً للسبادري اللي يفترض أن يكون لابسه الجاني متاع أدري. بالنسبة للمحققين أخيراً يظهر أنهم القاو المجرم اللي لوجوا عليه. سريعاً اخذوا بصمات السبادري اللي كان لابسه ومقارنته مع الحذاء اللي تلقاه في مسرح الجريمة الأولى. تقرير الشرطة الفنية يثبت بما لا شك فيه عدم تطابق زوز أحذية، ومرة أخرى المحققين يلقوا رواحهم عند نقطة الصفر. 4 شهور مش يتعداوا على مقتل أدري، لكن رسالة مش ترجع تحيي القضية من أول وجديد. رسالة توصل للمدعي العام من واحد من المساجين اسمه كارل هيدلي. الرسالة كان مكتوب فيها: تتفكروا الشرطية المتقاعدة اللي تقتلت في دارها برصاصة في رأسها؟ القاتل صارحني بالجريمة اللي عملها وقال لي هو اقتحم دارها وهي تخبيت في بيت البان، اخلع عليها الباب ودخل يلقى التليفون في يدها وكانت تحكي على ما يبدو مع الشرطة، فك منها التليفون وضربها برصاصة في رأسها، ارمى بحذاها التليفون قبل ما توصل الشرطة، هز ساكها وهرب ونجح هكا أنه يفلت من الأمن. كارل قال في آخر رسالة: النجم نقولكم على هوية القاتل، أما بشرط نبرموا صفقة، أنا نسلمكم القاتل وانتم تسلموني حريتي. طبعا نوع هذا من الرسائل نحبك تعرف راو أنه وارد جدا أنه يوصل المدعي العام في أمريكا، بلد العجائب والغرائب، مش أي مسجون لما حالة يبعث راو جواب يصدقوه ويمشيوا معاه في الخط. لكن اللي جذب انتباه المدعي العام في الرسالة هذه التفاصيل اللي ذكرها، التفاصيل اللي قالهم لم يتم إعلانهم في وسائل الإعلام. مثلاً حد ما يعرف أنه السماعة متاع التليفون تلقات في بيت البان وبجنب الضحية، ما تقالتش الحكاية. أصلاً الأمنيين ما قالوش على نوعية السلاح اللي ضربت به أدري. بالتالي اللي يعرف هذه المعلومات الدقيقة ما ينجم يكون كان فعلاً إنسان كان موجود في مسرح الجريمة لحظة وقوعها. فوراً المدعي العام طلب زيارة كارل هذا في السجن وبش يأكد الكارل أنه موافق على المقترح متاعه إذا تبين أنه الاسم اللي باش تعطيه لنا صحيح، تعطينا اسم المجرم نعطيوك حريتك. كارل باش يبدأ يتكلم فورا: سيد المدعي العام، أنا كنت مسجون مع شخص اسمه جون سكينر في نفس الزنزانة، هو اللي حكالي التفاصيل هذه. قال أنه كان يعرف بالباهي السيدة أدري، رقبها لفترة طويلة، عرف أنها مقيمة وحدها في الدار، قرر أنه يقتحم دارها ويسرقها، خاصة بعد ما شافها نهار قبل الجريمة مشيت للبنك وجبدت فلوس. حكالي على التفاصيل الكل، كيفاش تخلى عليها للدار وكيفاش قتلها، من بعد هز ساكها وهرب قبل ما توصل الشرطة. استناداً على أقوال كارل، النائب العام طلب إيقاف جون، جون اللي عمره 22 سنة تم إلقاء القبض عليه شهر بعد جريمة أدري بتهمة السرقة مع التهديد بالسلاح، دونك في قضية أخرى. عموماً بالبحث معاه مش يتم مواجهة جون برواية كارل، وبتبيعها هو بشنكر، قال ما عندي حتى علاقة بالموضوع، الحكاية تبلي في تبلي، أصلاً أنا ما نعرف هيش السيدة اللي تحكيوا عليها، شفت قضيتها في الأخبار صحيح، لكن بخلاف اللي تحكيها في وسائل الإعلام ما نعرف حتى شيء سيد المحقق. وزيد سيد المحقق، هل عندكم دليل ضدي باش تتهموني بجريمة قتل كما هذه؟ أنتم أكيد تحبوا تلبسوا لي القضية وتسكروا الملف على حسابي على خاطر أن تعرفوني صاحب سوابق. المحقق كان ينتظر الإجابة هذه. كان يعرف أنه مستحيل جون يقول أي أنا قتلت ويزيد تهمة جديدة لروحه، خاصة أنه كان على وشك أنه يخرج من الحبس وقتها، والتهم تاعه ديما بضعة أشهر أو أشهر ويخرج. هذاك عليه المحقق ما قعدش يكسر في رأسه برشا معاه، اكتفى بأنه ياخو بصماته ويقارنها مع البصمات اللي تم رفعها من مسرح الجريمة. قاموا زادة بتفتيش دبشه الشخصي، ربما يتم العثور على السبادري هذا اللي كان موجود في مسرح الجريمة. لكن الصادم أنه بصمة جون لم تتطابق أبداً مع البصمة اللي تلقات على الباب متاع دار الضحية. أكثر من هكا، ما لقاوش في حوايجه اللي معاه في الحبس أي حذاء رياضي يتطابق مع حذاء الرياضي اللي اقتحم به المجرم الدار. مرة أخرى المحققين لقاوا رواحهم في نقطة الصفر، ما فما ولا دليل يربط جون بجريمة أودري. لكن رغم هذا، ما ساعات نقول لك ساعات عند المحققين نوع من الحدس، الحاسة السادسة، حدس قوي يقول أنه جون هو فعلا القاتل، والحقيقة أنه حدسهم مش بش يكون غلط، لأنه بدراسة ملف جون في الحبس عرفوا مثلا أنه كان يملك سلاح عيار 32 مليمتر، نفس العيار اللي تقاتلت به أودري، وباعه بالزهر 4 أيام بعد جريمة أودري. أكثر من هك، وصل معلومة تؤكد أنه أمه في آخر مرة قامت بزيارته في الحبس أعطاها جون شوية من حوايجه وطلب منها تتخلص منهم. ومن بين الأغراض هذية ربما فما سبيدري. على الفور المحققين توجهوا لدار جون مع إذن بتفتيش المنزل، على أمل أنهم يلقوا سبيدري أو على الأقل يعرفوا وين تلوح. والحقيقة الزهر بش يلعب دور هام جدا، لأنهم بش يلقاوا سبيدري ما زال موجود في الدار، سبيدري اللي أعطاه جون لأمه. أم جون ما لوحتوش كما قالها ولدها، تم إرساله فورا للشرطة الفنية، تم مقارنة بصمة الحذاء متاع جون مع بصمة الحذاء اللي خذوها من مسرح الجريمة، والنتيجة التطابق التام. بالتالي أصبح عنا دليل، أصبح عنا برهان، أصبح لا شك فيه أن جون هو اللي قتل سيدة الستين أودري. بعد الأدلة اللي جمعوها المحققين تم استدعاء جون مرة أخرى للتحقيق معاه من نول وجديد، لكن مرة هذه المحقق عنده أدلة تربطه مباشرة بمسرح الجريمة. يا سيد جون، علاش قتلت أودري؟ وجون من غير الحق مراوغة المرة هذه سيعترف، سيد المحقق ما كنتش ناوي نقتلها، أنا دخلت فقط باش نسرق، كنت نراقب فيها من فترة وعرفت اللي هي مرأة كبيرة وتعيش وحدها، وعرفت اللي هي متقاعدة من سلك الأمن، وعندي فكرة أنه الأمنيين لا بأس عليهم، وأنا مدمن مخدرات ولازمني يوميا مبالغ معتبرة باش نشري لزوم الشيخة. وقتها خممت أني ندخل لدارها ونسرقها، لكني بقيت نستنى في الوقت المناسب إلى أن شفتها نهار قبل تجبد في مبلغ مالي ظهر لي كبير. خططت ومشيت لها في فجر نهار 4 أكتوبر، مشيت لها باش نسرق، ومش أول مرة أنا نسرق، لكنها اتصلت بالأمن وقتها من الغش ضربتها بكرتوشة وهزيت الساك وهربت. سيد المحقق لو أنها ما كلمتش الشرطة وحسبت روحها ما شافتنيش راني هزيت الساك وما قتلتهاش. بعد اعترافات جون تم إحالته على المحاكمة وتحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط بتهمة القتل العمد الأندري نيكولز.
2: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
3: مرحبا بكم من جديد. بصمة الحذاء كشفت الجاني. نستنى رأيكم وتعليقكم على هذه القضية الجديدة، وإحنا هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. نستنى تعليقكم على صفحة المحقق على الفيسبوك، وألقاكم وقت ما تحبوا دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب. دمتم في رعاية الله وحفظه، في الأمان.
2: محقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا،
5: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
6: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
7: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس، والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
2: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
8: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما يريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
9: ماضي ساعتين ودقيقتين. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. اليوم الأنظار الكل باش تتجه إلى ملعب الشادلي زويتن، وين يتلعب لقاء شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي مقابلة لزفرة محرز الماكي. في الفار باش يكون هيثم قيرات، المقابلة باش تكون تلفزيونية على القناة الوطنية الأولى وأيضا قناة الدوري والكأس القطرية الأولى. مباراة هامة خاصة للترجي الرياضي التونسي من أجل تجديد الملاحقة على النادي الإفريقي، بما أنه الترجي صاحب المركز الثاني عنده 57 نقطة، النادي الإفريقي الأول عنده 62 نقطة، بينما شبيبة العمران كان ضمن البقاء متاعه منذ الجولات الفارطة في المركز الثامن برصيد 35 نقطة. المدير الرياضي لشبيبة العمران بخصوص التذاكر وسعر التيكي في ماتش اليوم 50 دينار قال حبينا نستغلوا الفرصة، وقال نعرفوا أنه في العمران معناش جماهير، وبالتالي مرحبا باللي باش يجي من جماهير النادي الإفريقي وإلا من جماهير الترجي الرياضي التونسي، قصوا التيكيات متاعهم وتيكيات تقريبا نفاذ التيكيات المخصصة لمقابلة اليوم. كيف كيف الأحداث ما قبل مباراة البارح، بما أنه فما بعض الأطراف كانت قامت بالاعتداء على ملعب العمران، وأيضا كتبوا على الكار بتاع شبيبة العمران عبد السلام بوحوش المدير الرياضي لشبيبة العمران، يقول أنه كل واحد يتحمل مسؤوليته قدام القضاء. نحكي على بقية المقابلات المبرمجة اليوم انطلاقا من الأربعاء متاع العشية، أيضا في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت السيابي تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى مقابلة زفرة وائل العجنقي. في الفار باش يكون خالد قويدر، مقابلة باش تكون على الوطنية الثانية تسجيل. الاتحاد المنستيري نجم متلوي مقابلة زفرة صادق السالمي، أمير العيادي باش يكون في الفار مقابلة كيف كيف على الوطنية الثانية تسجيل، وترجي جرجيس يستقبل النجم الرياضي الساحلي مقابلة زفرة أشرف الحركاتي. في الفار باش يكون أيمن نصري، والمقابلة هذه باش تكون تلفزيونية على الوطنية الثانية. نذكر البارح القمة كانت في ملعب حمادي العقربي برأس، النادي الإفريقي ربح الملعب التونسي هدفين مقابل صفر. سي اس اس في ملعب طيب المهيري يعقد وضعية الأولمبي البيجي بعد الانتصار عليه هدفين مقابل صفر. مستقبل جيبس كان خسر قدام الشبيبة القيروانية هدفين مقابل صفر. مستقبل جيبس اللي غادر الرابطة الأولى، الشبيبة القيروانية تبقي على حظوظها من أجل البقاء، واتحاد بن قردان كان خسر قدام مستقبل رياضي بسليمان هدف مقابل صفر، وثلاثة نقاط ثمينة جدا لسليمان في بقية مشوار البطولة. الترتيب نذكر به في انتظار الدفعة متاع اليوم، النادي الإفريقي 62 نقطة في المركز الأول، المركز الثاني للترجي 57 نقطة في انتظار مقابلة اليوم ضد العمران، السي اس اس الثالث برصيد 56 نقطة، بينما في أسفل الترتيب الصراع متواصل. نكمل الدفعة متاع اليوم ثم يقعدوا جولتين في البطولة، الأولمبي البيجي مركز 13 عنده 28 نقطة، شبيبة القيروانية مركز 14 27 نقطة، سليمان في المركز قبل الأخير ب 24 نقطة، مستقبل جابس في المركز الأخر وغادرت إلى الرابطة الثانية عندها 18 نقطة. الجوله 29 من البطوله ما فماش برشا وقت نتاع راحه باش تلعب على ثلاثه دفعات الماتشات الكل انطلاقا من الاربعه نتاع العشيه وباش تكون اخر الاسبوع هذا نهار الجمعه 8 ماي الملعب التونسي اتحاد بن قردان مستقبل سليمان مستقبل جبس الاولمبي البيجي يلعب ضد شبيبه العمران الشبيبه القيروانيه الاتحاد الرياضي المونستيري نهار السبت 9 ماي الدفعه الثانيه فيها ثلاثه مقابلات النجم الساحلي النادي البنزرتي مستقبل المرسى النادي صفاقسي ترجي جرجيس نجم المتلوي ونهار الاحد 10 ماي الاربعه نتاع العشيه في ملعب حمادي العقربي برادس القمه الترجي التونسي النادي الافريقي ماتش ديربي بالنسبه للنادي الافريقي باش يسترجع خدمات حمزه الخضراوي بعد ما استوفى عقوبه الانذارات في المقابل غياب اسامه بوقره بسبب ثلاثه انذارات. الرابطة الثانية الجولة 26 والأخيرة باش تلعب نهار 11 و12 ماي الماتشات الكل انطلاقا من الأربعة نتاع العشية جولة حاسمة باش نعرفوا من خلالها الفرق اللي باش تصعد مباشرة إلى الرابطة الأولى فريق من المجموعة الأولى وفريق من المجموعة الثانية. في المجموعة الأولى نهار الاثنين 11 ماي القمة بين نادي حمام لمف وأمل حمام سوسة مقابلة هذه فيها بعض الفرضيات حمام لمف لازم تربح المقابلة نتاعها باش تصعد مباشرة بينما نادي حمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة عنده زوز فرضيات إما يتعادل وإلا يربح يلقى روحه في الرابطة الأولى. بقيت المقابلات بن عروس منزل بورقيبة أبو سالم مجرين هلال مساكن هلال الشابة مكرم مهدية محيط قرقنة بعث محاجلة حتى طوين الرلوي تلعب ضد كوكب عقارب ونهار 3-12 ماي مقابلات المجموعة الثانية اللي باش نعرفوا من خلالها شكون الفريق اللي باش يصعد للرابطة الأولى. تقدم سقيت الدير اللي هو صاحب المركز الأول عنده 53 نقطة يلعب ضد هلال الرديف والملعب الجيرسي صاحب المركز الثاني اللي عنده 52 نقطة باش ينزل ضيف على نسر جلمة بينما بقيت المقابلات القلعة الرياضية جندوبة المكنين أريانا مستقبل القسرين مدرب جديد اللي هو فريق الجنحوي خلفا لعثمان الشابي باش يواجه قصور السيف أمل بوشما النادي القربي قواف القفصة أولمبيك سيدي بوزي. نحكيو على الباسكيت نحكيو على البال نهائيات البال باش تبدا نهار 22 ماي الجاري النادي الافريقي رسميا تعرف على منافسه في الدور الربع النهائي اللي هو اهلي بنغازي الليبي النهائيات نذكر تتلعب في العاصمه الروانديه كيغالي نذكر المتاهل من النادي الافريقي واهلي بنغازي في الدور الربع النهائي باش يواجه في النصف النهائي المتاهل من بيترو اتلتيكو الانغولي ودار سيتي التنزاني. كاف عينة الحكم الكونغولي جون جاك اندالا لإدارة مباراة فينال الشامبيونز ليج الإفريقية بين سان داونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي مباراة الذهاب اللي باش تلعب في بريتوريا نهار لحد 17 ماي الجاري السوداني أحمد عبد العزيز باش يكون في الفار والجيش الملكي يحتج على التعيين هذا ويقول إنه جون جاك اندالا هو اللي كان زفر فينال كوب دافريك بين المغرب والسينيغال وأثار جدل كبير. بالنسبة لمباراة العودة باش تلعب نهار 24 ماي زفر الصومالي عمر أرتان باش تلعب في الرباط وفي الفار باش يكون الغاني دانييل لاريا.

0: avec l'équipe sport.
1: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
0: عزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيل
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
1: اس ام اس على 85 990
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: الساعتين وعشرة دقائق على جوهرة فم. مساء النور, مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ 2/4/2026, بداية أسبوع موافقة للناس الكل. أي إن شاء الله الصبحية تكون تعديت بالكدي بالنسبة لكم مستمعينا. مازالة الحصة المسائية إن شاء الله تتونسوا فيها معنا وين ما اخترتوا باش تتبعونا عن طريق موجاتنا ولا عن طريق موقعنا على الانترنت على www.jawharafm.net. في لابو 2.0 كيف ما عودناكم ديما أخبار التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأهم ما فما في جديد في العالم هذي اللي قاعدين نكتشفوا فيه بشوية بشوية ويلزمنا نتأقلموا معاهم ما نكونوش متأخرين بيان سور. دونك مرحبا بكم, فقراتنا ضيوفنا حاضرين إن شاء الله باش يأمنونا آخر الأخبار طيلة ساعتين من زمان. ليكيب الكل زيدا تسلم عليكم, سمية صغير في الإخراج التقني أهلا وسهلا, عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, وسناء مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بيان سور بالموسيقى, نرجو لكم مع أولى الفقرات اللي هي نشرة الأخبار الخاصة بالذكاء الاصطناعي وآخر الأدوات المطروحة في السوق.
0: لابو 2.0

0: Labo 2.0, ma Selmani. Labo 2.0. Labo 2.0.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 بنشرة الأخبار الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واليوم تركيز كبير برشا على التطبيقات الأكثر تداولا، خليني نقول في العالم العربي، واللي قاعدة تلقى في رواج كبير وكبير جدا. البداية بشكون مع تطبيقة ريبليكا الشهير، اللي تعرفوا باش معروفة الابليكاسيون هذية، معروفة بالرفيق العاطفي بالذكاء الاصطناعي، اللي أعلن على تحديث ضخم اسمه ريبليكا 3.0، دونك فيرسيون جديدة، دونك يذكر المحادثات القديمة نتاعك دونك بينك وبينه، ويتكيف مع شخصيتك بطريقة تخليك تحس أنه يعرفك من سنين ويعرف عليك زادة كل شيء. المدهش في الأرقام اللي تم الإعلان عليها مع الإعلان الرسمي على ريبليكا 3.0 أنه عدد المستخدمين العرب في عام بركة ارتفع بنسبة 300%، يعني اليوم رسميا فما ناس تعدي 5 ساعات يوميا مع صديقهم الافتراضي في ريبليكا 3.0. دونك هذا صحيح وإلا غلط، هذا مزيان وإلا لا، حقيقة نجمو نتناقشوا فيه في مواعيد أخرى من لابو 2.0، أما كونوا متأكدين أنه الأصدقاء الافتراضيين اللي قاعدين يحكيوا معنا من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي قاعدة تعوض برشا برشا في العلاقات البشرية المباشرة، وهذا ينجم يكون خطر كبير وكبير برشا. الأخبار الثاني اللي هي في علاقة بشركة يابانية أطلقت الماتش ميكر AI. الماتش ميكر هو وسيط الزواج بالذكاء الاصطناعي، يحلل شخصيتك، هواياتك، نبرة صوتك، ويقترح عليك شريك حياة حقيقي، مش بالذكاء الاصطناعي، شريك حياة حقيقي. الخدمة نجحت في 200 زواج خلال شهرين بركة في اليابان، والسؤال المطروح هل يمكن أنه تنجح في العالم العربي؟ النوع هذا ينجح من العلاقات، دونك تلقى نفس الأشخاص قاعدين يستعملوا في الابليكاسيون هذا بالذكاء الاصطناعي اللي هي AI Match Maker، دونك يحلل لك شخصيتك ويختار لك الشريك المناسب حسب الريبرتوار اللي موجود متاع الناس اللي مسجلة في الخدمة هذية. الأخبار الثالث والأخير اللي نختم به أخبارنا لليوم، تقرير من منصة تندر اللي قالوا فيه أن واحد من 5 شباب قاعدين يستخدموا في شات جي بي تي الواشن. ما تقولوا زعما باش يعملوا بحوث، باش يعملوا دراسات، باش يكتبوا إيميلوات، نقول لكم لا، واحد من 5 شباب هذوما يستخدموا في شات جي بي تي بالفيرسيون نتاعو الكل باش يكتبوا رسائل غزل على التطبيقات المعروفه والرائجه جدا في اوساط الشباب والبنات. اليوم قاعدين يشكيوا من الرسائل اللي تشبه لبعضها، معناها عادي جدا تلقى زوز بنات مثال وصلتهم نفس الرساله، دونك نفس البرود العاطفي. الحقيقه الحب لهنايا مع في زمن الذكاء الاصطناعي ولا كقوالب جاهزه قاعد يتقدم للطرف الاخر وفيس فيرسا، ومش بنات وكهو، يعني حتى الأولاد قاعدين يتلقاو في رسائل عاطفية مكتوبة بأدوات الذكاء الاصطناعي اللي هي تعتبر قوالب جاهزة غنية بالبرود العاطفي. التعليق لكم انتوما، شنو استعملتم الأدوات هذوما؟ كيفاش تشوفوا العلاقات الإنسانية باش تولي في السنين الجاية؟ دونك الحقيقة الموضوع مازال مطروح معنا في اللابو 2.0.
0: لابو 2.0.

0: Labo 2.0, ma selmani. Labo 2.0. Labo 2.0.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0، مازلنا مواصلين الحديث على عالم التطبيقات الذكية اللي قاعدة تعوض في العلاقات البشرية. تعرفوا مستمعينا في إدارة تفاعل مع مختلف الأخبار اللي نقدمه لكم في اللابو 2.0. قبيلة شوية كي كملت المداخلة، سمية صغير ميفيل معناها كتقنية حاضرة معايا في الديريكت قالت لي هذيك اش مازال، أي فما أكثر من هكا يا سمية. هو باش نحكي لكم على القلوب الرقمية اللي ولا الشباب عالق في حبها، أي عربية فصحى نحكي بها على خاطر ما لقيتش كيفاش باش نوصف ونوصف الحالة والأرقام اللي تم الإعلان عليها مؤخرا. دونك تصوروا انتوما فما قلب رقمي يعيش معاك أبار القلب الحي اللي انت عندك بيان سور بين ضلوعك. دونك تبدأ عندك أبليكاسيون موجودة على تليفونك، الأبليكاسيون هذه تحكي معاك كل يوم، تسألك على حالك وحوالك، تتذكر عيد ميلادك، تعطيك النصيحة زادة وقت اللي انت تكون متقلق ولا ماكش قد بعضك، كيفها كيف الصاحب وإلا الصاحبة وإلا الخو وإلا الأخت اللي تنجم تكون حاضرة معاك في كل دقيقة. يعني حتى كي في ساعات النوم دوبا ما تقوم انت هي ديريكتومون تبعت لك ميساج وتسلك تقول لك لاباس شبيك راقد التوا، يظهر لي فيك تعاني من ارق والا عندك مشكله صحيه، احكي لي اذا فما اي مشكل معناها نجمو نلقاو حل مع بعضنا. دونك ابليكاسيون كيما الصديق كيما الحبيب، لكنه في الاخر ماهوش انسان، هو برنامج مبرمج باش يتفاعل معاك بطريقه معينه. هذايا به وإلا لا، الحقيقة اللي قاعدين يعتمدوا فيه برشا شباب وبرشا بنات خصوصا في عديد المجتمعات زادة العربية، واللي قاعدين يعانيوا من الوحدة والقلق الاجتماعي اللي لقوا في التطبيقات هذية ملاذا آمنا. لا فما أحكام، لا فما رفض، لا فما خيانة، لا فما أحكام مسبقة كما نقولوا على بناء على اللوك ولا الهندام ولا المظهر ولا غيره، فقط دعم غير مشروط. ونحب نسطر على جملة دعم غير مشروط على خاطر التطبيقات هذية تمشي معاك وين انت تمشي، اللي تحب انت تعمل تقول لك فازي، هذاك هو الصحيح. الدراسات النفسية اللي أصدرتها جامعة ستانفورد في فيفري 2026 تقول أنه 40% من مستخدمي رفيق الذكاء الاصطناعي لفترة طويلة يتورطوا في الارتباطات العاطفية اللي هي غير حقيقية، ويبدأوا يخيروا اللي هما يقعدوا أكثر وقت مع التطبيقات هذه الافتراضية على غير أنهم يقعدوا مع البشر الحقيقيين. علاش؟ على خاطر الابليكاسيون كما قلت لكم سهلة، ما تتعبش، ما تجدلش برشا للناس اللي تتقلق من الجدال ومن الحديث وكل شيء، وخصوصا ما تختلفش معاك، تساير فيك في اللي تحب انت الكل. الخطر الكبير وين؟ الخطر الكبير انه احنا بشويه بشويه نجمو نفقدوا القدره على التعامل مع التعقيد البشري. وشنو التعقيد البشري؟ احنا البشر يستحيل نكونوا نشبهوا لبعضنا، كل واحد عنده خاصيات وعنده ميزات وعنده الديفوات نتاعو، دونك نختلفوا على بعضنا، نغلطوا، نتغشوا، نسامحوا، وهذه هي البنه نتاع العلاقات الحقيقيه. دونك الرفيق الرقمي ما يعاملكش كيما تتعامل انت مع التعقيد البشري ولا التعقيد نتاع العلاقات البشرية صحيحة. في الأخر فما ناس نجم تخير أنها تستخدم التطبيقات هذه إذا كانت تعاني من الوحدة مثال، وإلا تستحق هكا ديما دعم شكون وراها ويقولها فازي وصحيح واللي تعمل فيها ذيك الكل صحيح، لكن يستحيل أنها تكون بديل عن العلاقات الحقيقية. العلاقات الحقيقية صحيح هي أصعب، لكن تقعد زادة أجمل على خاطر هي في الأخر حقيقية.

0: Labo 2.0.
1: ساعتين و53 دقيقة في اللابو 2.0 رجعنا لكم مع باقي الفقرات وتوتسويت باش نخليكم مع ياسين نعيجة في كلام في الديجيتال وموضوع جديد في علاقة بالاكتواليتي. هل ترى الشركات نتاع الذكاء الاصطناعي تنجم تتكبد خسائر كبيرة وكبيرة جدا وشكون زعما اللي نجم يتسبب فيها؟ الإجابة باش تكونوا مع ياسين توتسويت.
0: كلام في الديجيتال كلام في الديجيتال.
2: السلام الناس الكل ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. معكم ياسين نعيزة كما العادة، واليوم باش نحكيو على أخبار عمل ضجة كبيرة في عالم تكنولوجيا وذكاء الاصطناعي. في الأيام الأخيرة فما شركة اسمها بوكت أو إس أعلنت على حادثة غريبة شوية ومقلقة في نفس الوقت. حسب المعلومات المتداولة عندها ايجنت ذكاء بالذكاء الاصطناعي كان يخدم في إطار تقني مرتبط بالبرمجة، وفي مدة قصيرة 9 سكوندات بريسك حذف قاعدة البيانات نتاع الانتاج نتاع الشركة الكل. الخبر هذا خلى برشا ناس تقول اسكو وصلنا لمرحلة وين الذكاء الاصطناعي نجم يعمل اخطاء وحده، واسكو هذا يعني انه الشركة بدأت تخاطر اكثر من لازم ولا لا؟ باش نفهموا الموضوع لازمنا نفسروا شنية الايجنت في الذكاء الاصطناعي. الناس برشا مرات تصور الذكاء الاصطناعي كأنه مجرد تشات بوت يجاوبك على أسئلة، أما اليوم فما نوع آخر اسمه الايجنت. هذا مش كان يجاوبك، ينجم زادة هو يقوم بالأوامر اللي تعطيهم، يتعامل مع ملفات، يشغل سكريبتات، يكتب كودات، وحتى يوصل لأنظمة حقيقية داخل الشركة. بمعنى آخر وقت اللي تعطيه صلاحيات كبيرة ما عادش باش يعاونك وكاو، باش يولي أنفيت عنصر يأثر مباشرة على البنية التقنية كاملة انت الشركة. في حدث بوكت او اس سلون التقارير الايجنت كان يتعامل مع بيئة تقنية مرتبطة بقاعدة البيانات. المشكلة ما كانتش في نية الذكاء الاصطناعي، خاطر هو في الاخر ما عندوش نية ومش وعي، اما في انه نفذ اوامر بسرعة كبيرة جدا. في عالم السيرفرات والكلاود 9 سكوندات راهو ولات معناها تعمل في تغيير كبير فيت. وهنا يجي السؤال الحقيقي، شكون المسؤول؟ برشا خبراء قالوا انه ما يلزمش نقولوا الذكاء الاصطناعي خرج على السيطرة، والتفسير الادق هو انه فما مشكله في اداره صلاحيات والسيف جاردز في شركات التقنيه. عاده الانظمه الحساسه لازمها تكون محميه، سواء طبقات مثل كيما البيئه التجريبيه منفصله، مراجعه بشريه قبل اي امر ينجم يكون خايب، والصلاحيات بيصير تكون محدوده، ما تخليش اي اداه تعمل عمليات تدميريه مباشره. وكان راهو الحاجات هذه ناقصه تولي فما مشكل للاداه وحدها، اما فما طريقه نستعملها بها. لهنا الدرس نتاعنا مهم برشا، خاصه في الفتره العاليه. اليوم شركات تحب تربح الوقت، الذكاء الاصطناعي نجم يكتب كود اسرع ويحل بيانات اسرع ويختصر ساعات خدمه كامله في دقائق، اما هذا الكل ما عادش وجه اخر. لازمنا ديما نردوا بالنا ونشوفوا. ومن اهم الدروس انه صح الاحتياطيه، اي شركه تحب تستعمل اي اي ايجنت في خدمتها لازمها تحط بلايس كيما نقولوا احتياط باش تثبت فيهم، ما تخليش عنده الاكسس لكل شيء. واليوم السؤال ما عادش اسكو نستعمله في الاي اي كيما يجي ولا، اما كيفاش نستخدموها بامان وبذكاء بضوابط واضحة. كانت هذه كلام في الديجيتال، تلقاونا كالعادة من اثنين للخميس من منصتين الاربع على لابو 2.0. باي باي.
0: كلام في الديجيتال.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية،
1: بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات

0: لترويج المواد المخدرة وإيقاف 3 أشخاص يشتبه أنهم من عناصرها، بالإضافة إلى حجز 600 قرص مخدر من نوع إريكا وشاحنة كانت تستعمل للترويج وفق ما ذكره مصدر أمني اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المصدر أضاف أنه باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهما 3 لاستكمال الأبحاث معهم بخصوص تكوين وفاق من أجل ترويج مواد مخدرة. تواصل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين عملها الرقابي بصفة يومية من خلال مراقبة المواد الغذائية المعروضة للبيع بالجملة والتفصيل، إلى جانب متابعة سلامة شبكات المياه ومادة العلف وغيرها، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك وضمان جودة المنتجات وفق المدير الجهوي للهيئة ناصر محمدي. المحمدي بيّن اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم الأسبوع المنقضي فتح بحث تحقيقي ورفع عينات من مادة استهلاكية لإخضاعها إلى التحاليل المخبرية اللازمة على إثر تعرض 18 تلميذا يدرسون بالسنة 6 ابتدائي بالمدرسة الابتدائية جباس بمعتمدي تسبيبة لتوعكات صحية تمثلت في ألام بالبطن إثر استهلاكهم لبذرة مادة عباد الشمس المعروفة بالقلوب تم اقتناء من أحد التجار بالمنطقة. أكد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم أن الدبلوماسية التونسية ستحرص على تثبيت وتطوير علاقاتها ضمن فضاءات انتمائها المتعددة العربية والإسلامية والمغاربية والإفريقية والمتوسطية، وذلك على قاعدة واضحة تشكل جوهر رؤية رئيس الدولة قوامها احترام سيادة الدول والتعامل في كنف الاحترام المتبادل والندية ورفض كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب تنويع الشراكات وفق المصالح المشتركة والانتصار لقيم العدل والحق وفي مقدمتها نصرة القضية الفلسطينية. النفطي أبرز أن الدبلوماسية التونسية تطورت من الدفاع عن القضية الوطنية إلى الانخراط في مجالات متعددة اقتصادية وتجارية ومالية وثقافية، وأسهمت في إنجاز برامج تعاون مهمة رغم تعقيدات السياق الدولي والإقليمي آنذاك الذي اتسم بالصراعات الأيديولوجية والتجاذبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الدول الناشئة ومن بينها تونس. دوليا، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عملياته جنوب لبنان في وقت يتمسك فيه حزب الله برفض أي مفاوضات مباشرة وسط تحذيرات من تهديد السلم الأهلي. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية تعمل على دعم مشروع الحرية ورفض الحصار أو فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: راديو 2.0.
1: ما 23 دقيقة رجعنا لكم في اللابو 2.0، نحكيو على الأحداث المنتظرة في بلادنا، نحكيو على غدوة موعد هام باش يكون بقصر المؤتمرات بتونس تحت عنوان كرياتيف تونيجيا. أكثر تفاصيل باش ناخذوها على ليفينمون هذايا مع سي محمد رماح اللي هو ضيفنا مباشرة من استوديوتنا في البحيرة. دونك محمد رماح المسؤول عن الهاب ديزاين بالدندان، ومعه هو باش ناخذوا كل التفاصيل. محمد أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا بيك، عايشك، شكرا على الاستضافة.
1: نورتنا يا محمد، إن شاء الله تكون الرحلة بطبيعة كانت سهلة ليك بالنسبة للاستوديو متاعنا في الـ في الـ في اللاك. دونك أنت بحذينا اليوم باش تحكي لنا على كرياتيف تونيجيا اللي غدوة إن شاء الله باش تنطلق، شنية هي بالضبط وتجمع شكون من أهل الاختصاص كما نقولوا؟
2: كرياتيف تونيزيا هو برنامج لدعم سلاسل القيمة في قطاع الصناعات التقليدية والديزاين والتصميم. البرنامج هذا هو تمويل الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، ومن تنفيذ برنامج الأمم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية. دونك دوران 6 سنين كرياتيف تونيزيا قام بدعم الحرفيين والمصممين والناشطين في الميدان متاع الصناعات التقليدية والديزاين، وحققنا برشا انجازات معناتها من لي برودوي للمشاركه في المعارض للاكسي للي مارشي. والمره هذه اللي هو هي لقاء بي تو بي ما بين مروجي ومصدري زيت الزيتون المعلب والحرفيين اللي يخدموا في قطاع الخزف والمصممين. دونك عملنا ان كونكور شاركوا فيه اكثر من 60 ديزاينر مصمم. بعد وقعوا العديد من المراحل من البروتوتيباج من الأعداد النماذج الأولية. توا خرجنا بأكثر من 30 نموذج الدبوزة لتعبية زيت الزيتون.
1: معناها محمد تو انت خليتني هكا نحلم برشا، معناها ياسر مزيان الفكرة انه باغ اكزومبل ما عادش نشوفوا تسويق زيت الزيتون يصير في دبيبس البلار بركة، ينجم يصير في دبيبس الفخار.
2: بالضبط، هو الافونتاج نتاع دبيبس الفخار هو انك تنجم تعمل دبوسه بيرسوناليزي كيما انت تحب وبالكونتيتي اللي انت تحب عليها وهي معناتها مطابقه للمواصفات، معناتها اوباك تنجم تحط فيها زيت زيتون، معناتها عاملين التحاليل اللازمه انه ما فماش انتراكسيون مع زيت زيتون معناتها للماتير واكسبورتابل. دونك ديجا هما الشركاء نتاعنا في اللقاء هذايا باش يكونوا باكتيك وسيبيكس اكيد مع ديوان الصناعه التقليديه.
1: باهي، دونك تم اختيار 30 موديل نتاع دبيبس هذوما، دونك باش يتم عرضهم غدوه ان شاء الله.
2: غدوة إن شاء الله باش تلقاو أكثر من 30 موديل بالباكاجينج متاعهم، معناتها حتى بالأمبلاج متاعهم ينجم يكونوا دي كوفري كادو، ينجم يكونوا معناتها دي بوتي يمشيوا ديريكت للإكسبور. كيف كيف تلقاو زادا المصممين اللي خدموا الدبابس هذوما اللي عملوا معناتها عطاوهم من أفكارهم، وباش نلقاو الشركات الحرفية اللي تخدم في قطاع الخزف الجري اللي باش يكونوا الدبابس هذوما إن شاء الله معمولين مصنوعين من الجري.
1: وذلك علاش هو ليفينمون بي تو بي يعني بزنس تو بزنس، دونك زيت الزيتونه التونسي اترافير لارتيزانا اي لو ديزاين. دونك المشاركين هذوما واللي باش يكونوا موجودين باش تكون عندهم فرصه الحقيقه انهم باش يبيعوا المنتوج نتاعهم، باش يسوقوا الافكار نتاعهم والكرياتيفيتي اللي كانت موجوده في تصميم الدبابس هذوما نتاع الفخار. دونك نتصورها فرصه للامهر للاشطر انه باش يقتلع كيما نقولوا فرصه نتاع مارشي وإلا كولابوراسيون بين وبين منتجي أو مصنعي زيت الزيتون هكا ولي؟
2: هو في الكونكور هذايا معناتها ما فماش جائزة كما في الكونكور اللي سبقوا، لكن الجائزة هو اللقاءات هذوما البي تو بي انه تقابل فيهم الحرفيين من المحترفين بلوتو اللي يمشيوا الأسواق زيت الزيتون، وانك عندك فرصة انك تقلع مرشي معناتها تاخذ مارشي جدد اللي هو مارشي التعبية زيت الزيتون بالنسبة للمصممين ولا اللي يخدموا في الجري هو حاجة جديدة وهو مارشي بوتنسيال. تبارك الله معناتها بلادنا من عام لعام الانتاج نتاع زيت الزيتون ان شاء الله يمشي ويزيد. دونك عندنا واحنا نحبوا معناتها ماشيين في توجه انه نشجعوا انه يمشي الزيت الزيتون يبدا كونديسيوني معناتها يبدا معبي في دبابس مش يمشيش اون فراك، باش احنا نتمتعوا نحن في تونس بالقيمه المضافه على زيت الزيتون. بالضبط، دونك هذاك علاش فرصة للمصممين وفرصة زادها للمصدري زيت الزيتون باش يلقاو حلول الأنبوزوا اللي هما عندهم اللي هما الباكاجينج متاع زيت الزيتون في حاجة كيما هما يحبها بالضبط.
1: بالضبط نتصور فما عديد الشروط اللي يتم الاستجابة لها وهذه فرصة كما قلت أنت من خلال اللقاء المباشر هذية. نورمالمون وزارة السياحة وزارة الثقافة ديوان الوطني للصناعات التقليدية على موعد مع إيفينمون كيما هكا ولا
2: هذوما بالضبط هذوما ومعاهم باكتيك اللي هو المركز الفني للتعبئة والتغليف والمركز الوطني مركز تنمية الصادرات سيبيك زادة باش يكون موجود خطر احنا الهدايا الكل عاملينه باش ندعموا تصدير زيت الزيتون المعلب.
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بالتوفيق. سؤالي الاخير اللي نحب نختم به محمد هل ترى باش يكون مفتوح للعموم الغونديفو هذايا نجم احنا كمواطنين نجي ونطلعوا على اخر الابتكارات نعيشوا كما نقولوا الحلمة خطر بالحق اللي احنا نوليو نصدروا زيت الزيتون نتاعنا معلب حاضر نتصور هكا باش المرابيح باش تكون بالحق يعني بالدوفيز لفائدة تونس خير من اللي احنا نبيعوه بالجملة فما فرصة كما هكا ليلينا.
2: هو فما فرصة خاصة للمصدري زيت الزيتون والحرفيين اللي يشتغلوا في ميدان التعبئة والتغليف ولكن مرحبا بالناس كل اللي يجيوا يحبوا يطلعوا على الباكاجينج وين وصلنا ولا شنو عملنا في الميدان هذا.
1: أكيد بما أنه الحاضرين باش يكونوا يعني من خيرة المصممين في تونس ما نعرفش عندك فكرة على الأكثر من 30 عارض هذوما اللي باش يكونوا موجودين أعمارهم من إلى مستوياتهم دونك كيفاش كانت المنافسة كيفاش كان الكونكور أصلا.
2: هما اللي مشاركين في الكونكور هذين هما مصممين كونفيرمي معناتها خريجي التعليم العالي الأعمار من ديزي تيديون مازالوا يقراوا معناها في ليزيكول دو ديزاين حتى معناتها دي ديزاينر كبار في تونس معناتها كونفيرمي أعمارهم فوق ال 40 و 50 سنة دونك باش نلقاو مختلف الأعمار واللي نلقاو اللي مازال يقرأ ونلقاو اللي ديجا كمل معناتها
1: بروفيسيونيل مزيان برشا خاطر هذايا اللي باش يخلق روح تنافسية مزيانة من خلال المنتوج نتاعهم اللي من خلاله ونحبوا نزيدوا في قيمة زيت الزيتونة التونسي. محمد رماح نخلي لك كلمة الختام.
2: مرحبا بكم غدوة في قصر المؤتمرات من 9:30 الصباح باش تطلعوا على عدد من الباب زيت الزيتون المعلب ولي باكاجينغ وتقابلوا لي بروفيسيونيل في زيت الزيتون وفي الخزف والمصممين.
1: حاجة ياسر مزيانة محمد رماح شكرا لك المسؤول عن الهب ديزاين بالدندين يعطيك صحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتينا إن شاء الله مستمعينا يكونوا في الموعد باش يشوفوا شنو فما جديد في المجال هذية ويشجعوا خصوصا الصناعات التقليدية والحرفية وخصوصا كين ثمنوها بالقيمة متاع موروثنا الغذائي اللي هو أساسا زيت الزيتونة وبرشة حاجات أخرى لكن نحنا نخدموا في خدمة كبيرة برشة وماذا بينا الناس الكل نحطوا اليد في اليد في علاقة ب قيمة وتسويق زيت الزيتونة. مشكور برشا محمد رماح شكرا لك على التفاصيل هذه الكل. احنا موعدنا مازال متواصل في اللابو 2.0 حتى للأربعة بعد شوية باش نبدلوا المجال وباش نحكي على الجورني دو لا روشيرش اللي باش يكون نهار 6 ماي 2026 بجامعة تونس المنار وكل التفاصيل باش يكونوا مع ضيفنا بعد شوية.

0: Labo 2.0.
1: ما 33 دقيقة في اللابو 2.0، رجعنا لكم بحديث عن جديد جامعة المنار بتونس وتفاصيل أطلاق منصة البحوث من خلال الجورني دو لا ريشيرش، وأكثر تفاصيل باش تكونوا مع ضيفنا توت سويت اللي حاضر معنا في المباشر اللي هو السيد رئيس الجامعة سي معز الشفرة اللي باش يعطينا كل التفاصيل اللازمة. سي معز مساء النور، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير ومرحبا بكم، مرحبا بمستمعي جوهرة أفهم.
1: يعيشك يا سيدي، شكرا لك على تلبية دعوتنا باش نحكي بشوية ونشوق الباحثين والأساتذة الجامعيين والكل للمولود الجديد هذايا أو ليفينمون اللي عندكم اللي هو الجورني دو لا ريشيرش، وكان تعطينا أكثر تفاصيل.
2: شكرا جزيلا ويعطيكم الصحة على اهتمامكم بالجانب الجامعي، وشكرا على الاستضافة. كما ذكرت سيادتك، سيقع تنظيم يوم هياكل البحث أو ما البحث بجامعة تونس منار، بش يكون يوم 6 ماي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. التظاهرة هذه سيتم خلالها الإعلان رسميا عن مولود جديد، إطلاق منصة رقمية مبتكرة مخصصة لتسيير وإدارة هياكل البحث. هالمنصة هذه تدخل في استراتيجية الجامعة في يعني للسيستم دافورماسيون يعني متاع الجامعة، تدخل في القيادة الرقمية للتحول الرقمي في تونس. المنصة هذه وفي اليوم هذه باش تستدعيوا رؤساء المخابر، باش يكون يوم تحسيسي باش نعرفوهم بالمنصة، باش نعرفوهم كيفاش المنصة تشتغل. فيه فضاء للباحث باش يحط المعطيات نتاعو، باش تكون عنده اكثر مقروئيه يعني اكثر فيزيبيليتي، باش يحط المنشورات نتاعو، باش يحط الشراكه نتاعو على لي بارتنير نتاعو الدوليين والوطنيين، خاطر نخدموا كثير على الشراكه يعني الوطنيه، هو الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي تاعنا، باش نحطو كان عنده شراكه، وباش تكون هذه تحت اشراف رئيس المخبر، يعني مجلس المخبر عنده اطلاله على اعضاء المخبر نتاعو. وكذلك ثم مساحه كبيره لرئيس المؤسسه، رئيس المؤسسه لازم يكون عميد او مدير. كما تعرفوا نحن عندنا مؤسسات عريقه في جامعه تونس منار، كما كليه العلوم بتونس اكثر من 50 مخبر بحث، في المدرسه الوطنيه بتونس كيف عندنا العديد مخابر بحث، في كليه الحقوق والعلوم السياسيه، في كليه الاقتصاد والتصرف، يعني ثم العديد من المخابر يكون هذوما المخابر تحت اشراف المدير المؤسسه اللي هو العميد او المدير.
1: ممتاز. معناها سي معز نجم نقولوا هذايا بمثابة مركز لتجميع البحوث والدراسات اللي قاعدة تصير في تونس، هكا ولا؟
2: بالضبط، هو توا في البداية بتكون منصة جامعة تونس منار، ولكن إن شاء الله علاش لا، هي وخاطر التظاهرة كلها تحت إشراف وزارة التعليم العالي، إن شاء الله تكون منصة وطنية. إلى حد نحن التجربة نتاعنا في جامعة تونس منار باش تكون منصة يعني كما نقولوا محلية في الجامعة، نعطيك رقم، ونحن عندنا 109 مخبر بحث في تقريبا في كل التخصصات.
1: 109 يعني في تونس
2: لا لا لا لا، في الجامعة فقط، في جامعة تونس منار. على مستوى الوطني فما تقريبا 500 مخبر بحث. نحن نقول هيكل بحث، فما مخابر وفما وحدة بحث، الوحدة هي مخبر أقل حجم ولكن يتسمى هيكل بحث، يعني تقريبا عندنا 500 هيكل بحث في تونس. في جامعة تونس منار 109 هيكل بحث، يعني عدد كبير جدا. لازمته هالجستيون نتاع المخابر هذية ونتاع الطلبة البحثين ومتاع المشاريع الكل ومتاع كذلك الماتريال، أنا خاطر هنا نحن باش نعملوا شراكة ما بين المخابر، يعني ديما نحكيه على الشراكة التونسية هذه شراكة ما بين مخبر ومخبر، مش حتى مؤسسة ومؤسسة، يعني عندنا مخابر يخدموا تقريبا على نفس الشيء وما يعرفوش رواحهم.
1: صحيح.
2: يتبدأ هالفيزيبيليتي هذه في وسط منصة ذكية، منصة تخدم الذكاء الاصطناعي على ذمة الطالب باش يولي مش معترف عنده فيزيبيليتي على النطاق الجامعة، ثم على النطاق وطني، ثم على النطاق دولي، خاطر نحن المنصة هذه والباز دوني اللي باش تكون فيها، اللي نحن بدينا الحقيقة فيها، ولكن الانطلاقة الرسمية باش تكون يوم 6 ماي تحت اشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وباش نحسوا باش نوريو باش نعملوا ان موديل، يعني الاكسبيريونس باش نعملوا ان موديل كيفاش يخدم المنصة، وبدينا نحن في التجربة، ولكن توا باش نعموها على كل المخابر اللي موجودين في الجامعة.
1: عندي سؤال نتصور سؤالي باش يكون في محله سي معز، على خاطر توا فهمنا نقطة السوبرفيزيون معناها الرقابة والإشراف كيفاش باش تصير لتنظيم هياكل البحث ومخابر البحث اللي موجودة في تونس الكل. أعطيني أكثر حاجة تهم الباحث في حد ذاته، يعني الأكسي كيفاش باش يكون؟
2: لا هو الأكسي نحن باش نعطيه للرؤساء المخابر، هو عنده الأكسي للمنصة وعنده الموت باس نتاعه واللوجين والموت باس.
1: دونك الأكسي بينجم يصير كان عن طريق رئيس المخبر؟
2: لا بالطبع، ورئيس المخبر باش يعطي اللوجين والموت باس للباحثين اللي يخدموا معاه. يعني لا هي العملية سلسة، يعني ما فيش صعوبة يعني في العملية المنصة، والطلبة بتاعنا نحن مستمسين مع الناس كالمنصة هذه. نحن المنصة هذه هي جديدة في البحث العلمي اللي تدخل كما قلت لك في سرية الجامعة، على خاطر هو في نظام المعلومات للجامعة ككل، ولكن نحن توركزنا على البحث اليوم، البحث هذي لخاطر باش يكون فيه الموديل هذي الجديد في الجامعة، وباش نوريوه للطلبة وكيفاش طريقة الاستعمال نتاعو، وباش نشوفوا النتائج باش تجي عليه. خاطر ونحنا كيف نقول عندي باز دوني، أنا نحنا كل سنة نعملوا رابور يسمى رابور داكتيفيتي نتاع المخبر، يولي رابور داكتيفيتي حاضر قدام رئيس المخبر. يعني ما يستحقش عمل، يعني كل شيء حاضر قدامه، والرابور داكتيفيتي تاع الجامعة الكل يبدا حاضر عند رئاسة الجامعة، على خاطر عندنا إطلالة على كل المخابر اللي موجودين يعني في الجامعة، يبدا عندنا إطلالة على كل المشاريع اللي موجودين في الجامعة، يبدا عندنا إطلالة على كل يعني الشركاء. يعني هل معقول تبدا يعني جاء مؤسسه في جامعه تونس منار ومؤسسه اخرى في جامعه تونس منار يخدموا ممكن على نفس الشريك وما يعرفوش بعضهم؟ يعني هذه باش تخلينا نخدموا مع بعضنا، باش نطوروا هالشراكه هذه ما بين بعضنا، وباش نشجعوا كذلك النقطه خاطر مهمه، باش نشجعوا البحث المتحدد التخصصات. يعني اللي كي تبدا مخبر في القانون في كليه الحقوق ومخبر اخر في الهندسه يعني الذكاء الاصطناعي مثلا، ينجموا يخدموا مع بعضهم
1: في كليه كونيكسيون، باش تصير نوع من الكونيكسيون بين مخابر البحث. فوالا يعرفوا شو اللي قاعد يصير حاليا.
2: هذا هو الهدف من المنصة اللي خدمنا عليها راو توا تقريبا عندنا أكثر من سنة، يمكن سنتين، ونحن نعمل في اجتماعات مع رؤساء المخابر خاصة وكذلك مع مدارس الدكتوراه اللي قاعدين نحن نشوفوا في البزوان نتاعهم، وبعد النقاشات الكل اللي صارت خرجنا بالبرودوي هذايا اللي هو إن شاء الله كما قلت باش نعموه على نطاق وطني في كل الجامعات، وإن شاء الله معناها باش يكون تولي منصة وطنية، باش يولي معناها انه نعملوا هالنتوركينج ما بين كل الباحثين في تونس، وهذا اللي باش يزيد كالاضافه لاضافه لبلادنا، المقروئيه نتاعنا، فيزيبيليتي على شان انترناسيونال، هذا هو الهدف نتاعنا. كما ذكرت انا صباح حكاولي على علاقه البحث العلمي يعني بالتشغيليه، نحن نحبوا نحن الانفتاح على المحيط الاقتصادي نتاعنا. نحن في يوم العلم، في يوم هو يوم علم وعرس حقيقه، هو في يوم البحث نحن ما عندناش كان المنصه اللي باش نبثقها اطلاقها، ولكن عندنا نحن دورات تكوينية، عندنا ورشات، عندنا مائدة مستديرة اللي سدعينا فيها خبراء اللي باش يحكيونا على نقاش حول البحث العلمي يعني ومستقبل البحث العلمي، علاقة البحث العلمي بالتشغيلية، أخلاقيات البحث العلمي، يعني مواضيع عديدة في المائدة المستديرة، باش يقع نقاش كامل اليوم. عندنا كذلك يعني مداخلة جد قيمة حول ريادة الأعمال، كما تعرفوا علاقة البحث العلمي بالتشغيلية، نحن عندنا بول هو قطب جامعي للتكنولوجيا والابتكار اسمه بوي باللغة الفرنسية، بول يونيفرسيتير انوفاسيون تكنولوجي. القطب هذايا المدير القطب الدكتور نعمان الرباعي باش يقدم القطب. القطب هذايا هو زاد عاملين فيه منصة ذكية، المنصة اللي فيها اسباس يعني فيها مساحة للباحث باش يحط البحث نتاعو، مش بالتفصيل يحط البحث نتاعو يعني لي موكلي نحن نقولوا خاطر ديما فما السيكوريتي وكل شيء، باش فما فضاء للاستاذ الباحث، فما فضاء للرجل الاقتصاد ولا الاجتماع، خاطر المحيط كامل احنا نقولوا الاقتصادي والاجتماعي، باش يحط الحاجيات نتاعو، باش يخلي الباحث يشوف الحاجيات نتاع المحيط الاقتصادي والاجتماعي نتاعنا، وعندنا فضاء كذلك مهم جدا هو فضاء المستثمر لي بايور دو فون باش يشوف شنو اللي موجود في الجامعه وشنو اللي كيفاش ينجم يمول ولا يدعم المؤسسه هذه اللي هي المؤسسه الناشئه اللي تخرج من من من المؤسسه نتاعنا وتبدا عندها تمويل وتبدا عندها مكانه في الاقتصاد.
1: الحقيقه ما نجم كن نحييكم على المجهود الكبير هذا اللي من خلاله تحبوا تثمنوا ديما نتائج البحث ونقل التكنولوجيا وتوجيه الخبرات الأكاديمية دونك في تونس بصفة عامة. والحقيقة قطب كيما هكا وإلا موقع إلكتروني كيما هكا ولا منصة ما تنجم تعمل كان جسر ربط بين مختلف الباحثين في المجالات العلمية والمحيط الاجتماعي بصفة عامة باش بطريقة هذه نعرفوا شنو اللي قاعد يصير وشنو هي آخر المستجدات وشنو هو المطروح وشنو اللي نحبوا نطرحوه في السنوات القادمة. وبطريقة دي حتى باحث يظهر لي سي معز ما ينجم يقول نخدم في موضوع ما خدمه حتى حد بالطريقة هذه الشفافية التامة معاد حتى باحث يقول لك اللي نخدم فيه ما يعمل فيه حد
2: لا هذاك شو نحبه. وكذلك هي نقطة أخرى راني نحب نضيفها أنه في اليوم البحث فما هو عرس حقيقة حتى باش يكون معرض باش فما عنا باش نعمل فيه جوائز وجوائز كبار يعني أحسن مشروع وأحسن دكتوراه فما تقديم فما دي كابسول فيديو بتاع طلبة فما كذلك دي بوستير باش يكونوا في رحاب المدرسة يعني في الهول تاع المدرسة الوطنية المهندسة بتونس يعني باش تكون مثابة عرس شوفوا معنا حتى مرحبا بيهم كل الطلبة الباحثين خاصة الباحثين باش يشوفوا يعني الأبحاث وين وصلت زملائهم فاش قاعدين يخدموا شنو البحث هذاك معناها هل نخدموا فيه بحث من أجل البحث ولا بحث تطبيقي ولا بحث عنده امباكت حتى نحن ديما نلوجوا على امباكت ولك علاش ان احنا فوالا الاستدامة هو من هذاك الهدف نتاعنا والحمد لله
1: إن شاء الله موافقين. سي معز شكرا لك. سي معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار على كل التفاصيل هذية. دونك غدوة إن شاء الله بش يتم الكشف عن الموقع هذية والمنصة هذية وأكيد بش نقدموها أحنا زيدا لعموم الناس ولمتابعينا في اللابو 2.0. كان حديثنا على الجورني دو لا ريشيرش يوم البحوث بجامعة تونس المنار اللي بش يكون غدوة إن شاء الله 6 ماي 2026 بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. دي ما فما جديد في اللابو 2.0 دي ما فما أخبار في علاقة بالابتكارات بتطوير البحث العلمي في تونس بالجامعات وديما تلقاو محتوى متجدد من الاثنين للخميس من الساعتين حتى للأربعة.

Imagination يوصلنا المثلثة و 57 دقيقة في اللابو 2.0 ختام الموعد بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا مساعتين حتى التوى كالعادة. بعد اللابو 2.0 يجدد الموعد مع فريق الرياضة على جوهرة فيم في راديو سبور ومتابعة لمباريات الجولة 13 إياب من البطولة وأكثر تفاصيل تلقوها مع ليكيب الكل مباشرة بعد موجز الأربعة متاع العشية اللي بتقدمهن بسمة سعيدية. أجمل تحية توصلكم من عند ليكيب. جمال بقديدة في التنسيق العام, عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, حسام الجيد في الإخراج التقني, وسنة مهنية كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول الله يجدد موعدنا كالعادة من الساعتين حتى للأربعة في اللابو 2.0. باي باي.

بعدل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الرابعة. تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بسويس من ولاية سوسة من الإطاحة بمروج مخدرات مصنف خطير وإدراج شقيقه بالتفتيش وحجز أكثر من 31 قطعة من القنب الهندي زطلة كانت معدة للترويج مخبأة داخل عداد كهربائي. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه ومواصلة الأبحاث اللازمة في شأنه. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب غدا الثلاثاء إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. يتعلق مقترح هذا القانون عدد 24 لسنة 2025 والذي تقدم به 105 نواب بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وهو يتكون من 96 فصلا ومقسم إلى 4 عناوين كبرى. يهدف هذا القانون وفق وثيقة شرح الأسباب إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية. دوليا نفت الولايات المتحدة الأمريكية تقريرا بثته وسائل إعلام إيرانية أفاد بأن إيران استهدفت سفينة حربية أمريكية بصواريخ بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير. الحرس الثوري الإيراني أكد أنه لم تعبر مضيق هرمز أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين بشأن مرور سفن عبر هذا المضيق لا أساس لها من الصحة وهي ادعاءات كاذبة، وأن أي تحركات تتعارض مع مبادئ التي أعلنتها القوات الإيرانية ستواجه وسيتم إيقاف السفن المخالفة بالقوة. من جهتها أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أن حريقا وانفجارا جدا على متن سفينة كورية في مضيق هرمز، ويتم التحقق من أسبابه ومن تفاصيل الأضرار التي لحقت بالسفينة في هذا الممر الحيوي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

0: علي خطاف الباب على الابواب الله
1: الأربعاء وسبعة دقائق. مرحبا بكم الناس كلها معنا في راديو سبور من توا حتى للستة في متابعة لمقابلات الدفعة الثانية من الجولة 28 في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. أربع مقابلات، التشويق والأنظار الكل في الصدارة، خاصة تتجه إلى مباراة ملعب شادلي زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي. بعد لحظات نعملوا طلع على رضا الخليفي، كيف كيف في جرجيس ترجي جرجيس النجم الرياضي الساحلي، تو نعملوا طلع على فاضل هنيد، وفي ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري نجم المتلوي. نعيشوا أيضا أجواء المقابلة مع وليد الجزيري ومقابلة أخرى زادا مبرمجة وانطلقت في اللحظة هذه سي بي والمستقبل الرياضي بالمرسى. باش يرافقونا في التحليل الفني كل من سي توفيق زعبو. مرحبا سي توفيق.
2: أهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا بالحضور الكل، مرحبا مستمعينا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: مجد الراجدي مرحبا،
3: تحية ليك سي نيس، تحية لكل الحضور في البلاتو، تحية للمشاهدين جوهرة تي في ومستمعين جوهرة فهم.
1: انطلاق المقابلات الكل، خلينا نبدأ بملعب شادلي زويتن. قبل انطلاق المقابلة اقتحام بعض حبات ترجي لمدرجات ملعب شادلي زويتن والأمن يتدخل.

0: نجم نقول لك حالة تقريبا استنفار قصوى لنا وإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة جدا. والحقيقة اللي نجم نقول هنا حتى الحضور الإعلامي حضور مكثف ورهيب، والمباراة تقريبا تنقل على القناة الوطنية وكذلك على قنوات الكأس القطرية. حاليا نلعب في الخمسة في الدقيقة الخامسة وما سجلناش حتى محاولة لا من هنا ولا من هناك، لا من جانب شباب العمران ولا من جانب الترجي. الجمهور الحاضر حوالي تقريبا 500 متفرج النجم نقولوا متواجدين في المدرجات بعدنا، اغلبهم من احباء الترجي النجم نقولوا تقريبا احباء الترجي، احباء شباب العمران غايبين تماما. وقبل انطلاق اللقاء سجلنا في الحقيقه في جهه البولوز دخول اقتحام عدد من شبان الترجي، كانوا تقريبا النجم نقولوا حوالي 200 شخص شاب صغار، ولكن الامن استطاع بقوه ووقع اخراجهم بصرامه شديده، وهو الآن تقريبا خارج الملعب تماما نجم نقولوا. هذا بالنسبة للمباراة. هنا كذلك في الجهة
1: المهم الأمور عادية توا مع انطلاق
0: الحمد لله الأمور عادية. وحتى المباراة فوق الميدان حتى في الحركة الحمائية كانت في روح رياضية عالية، وكان تبادل أطراف الحديث بين الملاعبية وكذلك بين مسؤولي الفريقين. في الحقيقة الأجواء نجم نقولوا لحد الآن تسير 5-5 بين الزوز فرق. هو بالنسبة لتشكيلة الفريقين تتركب على النحو التالي، نبدأ بالشبيبة العمران منتصر الصيت
1: فقط المرمى. نستسمحك رضا خلنا ناخذ هدف في جرجيس ومن بعد نرجع لك ناخذ تفاصيل لقاء الترجي ولا العمران. فضل هنيد في جرجيس، مرحبا.
2: نعم بالفعل أنيس، تحية ليك تحية لكل سادة المستمعين على إذاعة جولة أفهم. بطبيعة الحالة النجم الرياضي الساحلي يفتتح النتيجة في الدقيقة التاسعة و30 ثانية، زين الدين بطمان يسجل أولى الأهداف في مباراة اليوم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والنجم الساحلي. كانت تمريرة من يعني من وجدي كشريدة، وزين الدين بطمان ما يخص صعوبة لمغالطة الحارس، وبمفرد مغالطة الحارس كما قلت في الدقيقة التاسعة منذ انطلاق المباراة.
1: أعطينا التشكيلة الأساسية فاضل بسرعة.
2: نعم بالفعل الفريق الضيف النجم الرياضي الساحلي ريان الأندرسي ياخذ مكان في حراسة المرمى في مكان صبري بن حسين، نسيم عنيد، حسام دحدوق، وجدي كشريدة، أمين بوزعبية، محمد أمين بن عمر، فادي بشوك، سيدريك نقوم قبو، زين الدين بطمان، سامة عبيد، ريان عنان. بالنسبة لتشكيلة ترجي الجرجيسي سيف الدين الشرفي عودة لهذا الحارس يسر الضفلاوي، لمجد الرجيلي، محمد فراس نومة، باب ديالو، غسان المحسي، خليل القصاب، دافيد ريو، أشرف بن ضياف، مؤمن الرحماني، وأولي اسمه عبيد بو. بالنسبة لطاقم التحكيم أشرف الحركاتي كحكم ساحة، يساعده زياد النايلي، هاشم سعيدية، والحكم الرابع حسام بنساسي، حكم الفار أيمن نصري، يساعده هدى عقيل. وهذه فرصة على الترجي الرياضي الجرجيسي وركنية على كل مباراة حماسية منذ البداية. يعني في الدقيقة 12 نلعبوا ولا ركنية للترجي الرياضي الجرجيسي كما قلت، هدف زين الدين بطمان جاء في الدقيقة 9.
1: واضح. قبل ما نرجع لرضا الخليفي مرة أخرى في ملعب الشاد لزويتن، تتغير النتيجة في ملعب مصطفى بن جنيه، تفاصيل ناخذها مع وليد الجزيري. مرحبا وليد.
3: مرحبا بك نيس. صحيح نجم المتلوي يفتتح النتيجة في الدقيقة 11 أمام الاتحاد الرياضي المونستيري، وكانت فرصة أولى للنجم المتلوي في الدقيقة الأولى من المباراة، يتألق الحارس عبد السلام الحلاوي في التصدي لها، ثم فرصة أخرى للنجم المتلوي لكن الحكم يشير إلى تسلل. المرة الثالثة دخول بقوة للنجم المتلوي في المباراة، حمزة المنصري في الدقيقة 11 يسجل الهدف الأول للنجم المتلوي أمام الاتحاد الرياضي المونستيري.
1: التشكيله الاساسيه وليد نتاع زوز فرق
3: اكيد نبداو بنجم المتلوي حمزه بن شرفيه قائد فريق في حراسه مرمى نجم المتلوي، مع اسلام القاسمي، اسامه البحري، محمد بن حسين، ياسين بوخريس، كوسي اريك، محمد ديامي، ياسين السلطاني، نبيل سلا، اسماعيل هرميس، حمزه المنصري صاحب الهدف الوحيد الى حد الان. الاتحاد الرياضي المنصري عبد السلام الحلاوي قائد فريق في حراسة المرمى، معاه ريان عزوز، رائد الشيخاوي، عثمان دياني، مالك الميلادي، صالح البرهومي، فابريز زيجي، فخر الدين بن يوسف، يوسف العبدلي، رائد بوشنيبة، ياسين العمري. برشا تغييرات في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري، وبرشا غيابات كما أيمن بن محمد شيء مش

0: بالي ياسين الدريدي جابتيكا هذوما يكون غايبين في تشكيله الاتحاد الرياضي المنصري. صادق السالمي حكم رئيسي، مساعد اول عمر بريدع، مساعد ثاني عاطف العاشوري، وحكم الاحتياطي امين بقير، امير العيادي حكم البار.
1: واضح هذا في ملعب مصطفى بن جنات. نذكر 12 دقيقه بين السي بي ومستقبل مرسى، دائما التعادل 0-0. خلينا نرجع لرضا الخليفي. رضا مرحبا من جديد، معذره الاهداف قصت عليك في مختلف الملاعب، تفضل رضا.
2: في زويتنا عندنا 10 دقائق تقريبا منذ انطلاق لقاء شباب العمران والترجي الرياضي، والنتيجه لازالت على حاله التعادل 0-0. في الحقيقه تقريبا في الدقائق اللي مارست السيطره تكاد تكون كليه للترجي الرياضي اللي قاعد ينوع في اللعب، تحصل لزوز كريات وتقريبا لكن ما شكله حتى خطوره على مرمى منتصر الصيد. بالنسبه لتشكيله الفريقين، شبيبة العمران منتصر الصيد في حراسة المرمى بلال مقدم، سامر المرواني، هارون الكوكي، عمر الزواغي، علي قسمير، محمد امين بن عمر، حاي غيث بن حميدة، مصطفى سويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي. تشكيلة الترجي أمن الله من ميس في حراسة المرمى، محمد بن علي، حمزة جلاسي، محمد أمين توقاي، محمد أمين بن حميدة، أونيسو بولو، حمزة رفيعة، شهاب الجبالي، عبد الرحمن كوناتي، أمان الله الحميدي، وفلوريان دانو يدير هذا اللقاء. طاقم تحكيم بقيادة محرز المالكي، المساعد الأول وائل الحناشي، المساعد الثاني ياسين السعداوي، الحكم الرابع أحمد الدوادي، وثنائي الفار هيثم قيراط ويساد وغسان مطاوع، ويراقب هذا اللقاء المراقب. وهذه فرصة للترجي، فرصة للترجي، وتمشي منتصر الصيد في المكان المناسب وينقذ مرمى من هدف محقق. قلت ومراقب المباراة ماجد رحومة حاليا نلعب في دقيقة 11، والنتيجة 0-0 بين شبيبة العمران والترجي الرياضي.
1: واضح، يعطيك الصحة رضا. هاي سي توفيق، نبداو المقابلات، فما زوز أهداف مع مباراة خلينا نقولوا الأنظار الكل عليها، خاصة من أجل الصدارة. الترجي ينزل ضيف على شبيبة العمران.
3: باش نبداو بالنجم الرياضي الساحلي اللي اليوم تغييرات راهت كثيره في التشكيله الاساسيه نتاع النجم. الاندلسي اليوم ياخذ مكانه كاساسي من البدايه، وزاد كيف كيف بوزعبيه على الجهه اليسار، اللاعب هذا كان ينشط في فريق الامال، اليوم نشوفوه كاساسي مع هنيد ودقدوق وكشريده بن عمر وقبو، وزاد كيف كيف عنان موجود، العواني، الشعباني. دونك النجم الرياضي الساحلي تحسوا ماشي جرجيس افيك لانتونسيون، ماشي ريكوبيري على الاقل الثلاثه نقاط اللي ضيعهم في المتلوي. وشفنا في البدايه برشا انضباط الى حد الان من اللاعبين تاع النجم، فما فراغات قاعدين يستغلوا فيها كما يلزم، وزاد كيف كيف الروح موجوده، شفناهم يقاتلوا على برشا كور، وخاصه الهدف كيف جاء. انا هذا معنى باس حلوه برشا الكشريده في الفراغ على الجهه اليمين، وذيك من نقاط قوته انفرد وقعد ينتظر في الابيل نتاع بوتمان، لانه بوتمان مشى برومي بوتو وعاد عاود جبد روحه وحط نفسه في وضعيه ممتازه جدا، وتمريره عكسيه وسجل هدف. فالبدايه طيبه بالنسبه للنجم لحد دقيقه 16، وننتظر التدعيم اذا كان تجي الفرص، لانه ترجي جرجيس مش يسكت ومش يخرج، وشفنا فرصه خطيره للمؤمن
1: الرحمن،
3: ونجم حذاري من اللعبه هذه، خاصه بالسرعه نتاعه وقت اللي يبدا يجيك من الخلف. هذا بالنسبه لمباراه النجم وجرجيس.
1: به مجدي الراجدي، مباراه الترجي الرياضي التونسي اللي ينزل ضيف على شبيبه العمران.
4: 12 دقيقة من اللي مرت معناتها على بداية المباراة، الحقيقة سيطرة كلية للترجي الرياضي التونسي، وبرشا ثنائيات معناها في وسط الميدان وحتى في المناطق الكل في الملعب، تحس فما برشا ثنائيات وفما تدخلات عنيفة معناتها نوعا ما شوية من لاعبين العمران على الترجي الرياضي التونسي. لكن كما تعرف أهمية اللقاء وأهمية النقاط للترجي ما تخليهاش معناها ما تسمحلهاش اليوم بعثرة أخرى. الترجي معناتها مصمم وعاقد العزم من أول ما بدأت المباراة باش يحاول يسجل هدف الأول اللي نجم يعطيه أريحية شوية وينجم يدعمه بعد باش يقتل به المباراة. لكن شباب العمران منافس عتيد الحقيقة، واقف بكده سوف كو يردوا بالهم كان ملي بلاليدي، خاطر فما برشا كرات ثابتة قاعدة تصير توا، وممكن الترجي من نقطة قوة نتاعو الكرات الثابتة ينجم يستغلها وينجم يسجل بها.
1: فما هدف ملغى، ناخذوا تفاصيله مع رضا الخليفي، تفضل رضا.
2: فعل الحكم محرز المهيكي الغى الهدف، كانت مخالفه، تنفذت المخالفه وتوقعي يطلع من الحارس منتصر السيد، تم احتكاك يسجل براسية توقعي، لكن الحكم كان ظفر قبل واعلن مخالفه لصالح منتصر السيد، وتبقى النتيجه لحالها 0-0 بين شبيبة عمران والترجي الرياضي.
1: سي توفيق، اللي صار قبل المقابله هذه نجم ياثر على مجريات المقابله، خاصه شفنا التصريحات المضاده المدير الرياضي عبد السلام بوحوش اللي اكد البارح انه صار اعتداء على الكارم تاع العمران على ملعب العمران، حكى على التكيات قال 50,000 كنت النجم نحط حتى 100,000، قال العمران ما عندهاش جمهور، اللي باش يجيو هما جمهور الفريق وجمهور الترجي فمرحبا بهم.
3: وين احنا؟ ما في تونس تنتظر كل شيء، دونك الاشياء هذه الحاجات اللي معناها لي زاكوتي تاع الماتش منتظره، ما نصورش معناها فما واحد ما ينتظرش اللي فما استفزازات مش تكون، وفما اشياء معناها تحت الطاوله، فما برشا كلمات وسلامات تعطيت الاسبوع.
1: لا هو عبد السلام بوحوش كان واضح، قال محب للنادي الافريقي لكن مسؤول في شبيبه العمر،
3: هذيك امور وخاصه هذا كمان الواحد ما يدخلش فيها، تبقى احنا نادينا من امس نهديو والتهدئه يهديكم ربي، راهو الجداره للافضل والاجدر فوق الارضيه الميدان اللي يستاهل يربح مبروك عليه، والخاسر نقولوا له ان شاء الله فرصه قادمه، تبقى الاشياء هذه راهو للاستفزاز للنرفزه لخروج بعض اللاعبين على الاجواء، للمدير الرياضي نتاع العمران مش يحاولوا كيفاش يستفزوه ويخليوه معناها يتاثر بالاجواء المحيطه، ولكن نعرفوا اللي تونس بلاد قانون، انا اي واحد يعمل خطا كيما هذا ولا يحب يتعدى ويفوت حدوده فما دوله فما قانون، واللي يخطي ولا اللي يعمل اشياء خارج على الروح الرياضيه يتحمل مسؤوليته، هذا اللي انا معناها نشاطر فيه برشا ناس اللي معناها مع القانون ومع تطبيق القانون ما فماش هذا السماح، سورتو لانه الوضع بدا يسخن وبالعكس قد ما نهديه شويه، ولكن يهديكم ربي راهو مش في صالح ولا حد انه تزيدوا تتشنج الاعصاب قبل هالمباراه هذه نتاع الدربي، خلي نشوفوا نهايتها شنو.
1: واضح. مجدي،
4: انا مش نزيد كلمه واحده على اللي قاله التوفيق، راه في تونس راه فما برشا ناس ما زاد مش فايقه، رانا ماشيين نحو الأسوأ في كره القدم، وراه يمكن الكره مش تنحى في تونس، نقول لك انا اذا كانت تصير حاجات خاطر توا هي شنو على مش على كف عفريت، هذا واحد على الحافه نتاع الهفوف كما يقولوا، اي حاجه باش تصير فيها معناها اي حاجه تصير فيها فن تطيح فيها روح مثلا
1: لا قدر الله، احنا
4: اسمعني اسمعني شوك العام صارت في باجه وكانت بشتاق في الكره، اما تو خاطر ماشي ولات معناها فما ناس ولات تعمل في حاجات خارج نطاق الجمعيه، انت ما تصورش ترجي الرياضي التونسي اليوم باش يحرض جماهير باش تمشي للعمران، فما ناس تغير
1: فما تستغل زاد الوضع
4: كيف كيف، وعاد سليم بوحوش ابار انه هو استنى معناتها استنوم سبونتاني برشا، هو يحكي معناتها اللي على قلبه، هو مسؤول في العمران اليوم من حقه باش يربح، والترجي تحب الشامبيونات يربح العمران، اذا كان انت ماكش قادر جبت 3 بوان مع العمران عنده حتى دخل بوحوش في الحكايه يعني.
1: واضح. سي توفيق، فاجاتك النتيجه في المستير، تقدم نجم المتلوي على الاتحاد المنستيري؟
3: والله شوف على الاداء نتاع النجم المتلوي ضد النجم الزاهلي ما فاجاتنيش، لانه شفنا عماد بن يونس وحتى الوليدات اللي قاعد يلانسي فيهم، والهداف اللي سجل الهدف الاول الثاني المخالفه ضد النجم الزاهلي هو بيدو اللي سجل الهدف
1: الاول، هو اللي سجل
3: منصري هكا ولا؟
1: حمزه المنصري،
3: حمزه المنصري سامحني حمزه، هاي حمزه صحيح اللي سجل الهدف الاول السلطاني ضد النجم الساحلي، فاعتقد اللي المتلوي قاعده تلعب بكل هدوء بدون معنى ضغوطات، قاعده تحضر في الماتش الكوب نتاعها نتاع مع الترجي الرياضي في المتلوي، فرغم ذلك الكل راهم اللاعبين اللي خذوا مستحقاتهم ولا عندهم شهيري ولا مقرفين وكونترير كانوا مقرفين ورجعوا دار نيرمون، فالاجواء طيبه توا بور لو مومون بين عماد بن يونس واللاعبين، وفما برشا ملاعبيه اللي قاعدين كل مره يعطيهم الثقه الا وشفناهم اليوم هو بداية طيبة مع المستير، مسجلين واحد بلاش وقت اللي المستير اليوم حاجتها بالماتش
1: صحيح،
3: لأنه الانتصار متاعها تزيد تولي ضرب فرط ترتيبه والملعب تونس، فمهم جدا المستير انتصارها اليوم، ولكن المتلوي مش مقصر لحد الآن.
1: واضح. خلينا نعملوا جولة في الملاعب ونشوفوا التوقيت ولا النتيجة وأبرز الفرص، البداية من ملعب شادلي زويتن شبيبة العمران الترجي، رضا الخليفي تفضل.
2: 18 دقيقة لعب هنا في شادلي زويتن، وهذه ركنية وركنية وبولو يسدد بقوة لكن تضرب في الدفاع وترجع. كانت تقريبا أبرز فرصة منذ انطلاق اللقاء رغم أنه السيطرة كانت تكون واضحة للترجي الرياضي اللي تحصل لحد الآن على ثلاثة ركنيات كاملة لكن لحد الآن ما اهتداش الشباك. على كل 18 دقيقة صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي وشباب العمران.
1: في جرجيس ترجي جرجيس النجم الرياضي الساحلي فضل هنيد
5: 23 دقيقة لعب في انطلاق منذ انطلاق المباراة الترجي الجريسي وضيف النجم الرياضي الساحلي والنتيجة هدف لصفر للنجم الرياضي الساحلي في الدقيقة التاسعة عن طريق زين الدين بطمان. الترجي الجريسي عمل كل ما في وسعه للعودة في النتيجة ولكن دفاع النجم في كل مرة بالمرصاد يعني حتى وجدي كشريدة كان معاون ياسر في التصرفات وهذا ما خلى الدفاع والترجي الريسي كل مرة يكون في الخلف.
1: واضح. في ملعب مصر بن جنات الاتحاد المنستيري نجم المتلوي وليد الجزيري.
2: مرحبا بك نيس. 24 دقيقة لاعب التقدم نجم المتلوي هدف لصفر على الاتحاد الرياضي المنستيري وممتاز جدا نجم المتلوي. صراحة نجم المتلوي زاد ضغط على الاتحاد الرياضي المنستيري بعد تسجيله للهدف أكثر من فرصة أضاحها نجم المتلوي بس يسجل الهدف الثاني آخرها لاعب حمزة النصري سجل الهدف الثاني لكن قرار الحكم أنه تم تسلل للاتحاد الرياضي المنستيري فما زلنا في انتظار تقريبا أول فرصة جادة للاتحاد الرياضي المنستيري في المباراة. الاتحاد بصراحة إذا باش نلوموا عليه كثرة التغييرات الملاعبية بعد كل مباراة حتى وسط الميدان الأسبوع الفارط فيه دياني مهدي القانوني واللاعب من مدغشقر بها جاء اليوم وصل الميدان يتغير يقعد فيه كان دياني يرجع رائد بوشنيبة. على كل الاتحاد الرياضي المنستيري بعد 25 دقيقة لاعب مازال ما لقاش الريبير نتاعه مازال ما لقاش كيفاش يدخل مرمى نجم المتلوي.
1: واضح. بينما في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت السيابي متاخر في النتيجه قدام مستقبل رياضي بالمرسى هدف مقابل صفر مقابله في الدقيقه 22 محمد امين الخلوي سجل هدف الوحيد من ضربه جزاء مع ورقه حمراء للمرسى ليسري العرفاوي في الدقيقه 16. بعد الموسيقى مواصلين معكم في راديو سبور لمقابله الدفعه الثانيه من الجوله 28.

0: 32 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. نعملوا طلع على ملعب شادلي زويتن، مباراة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي. معطى جديد في المقابلة، تفاصيله مع رضا الخليفي. مرحبا من جديد رضا.
1: اهلا وسهلا بك انيس. في زويتن تركنا دقيقه 27 ودائما التعادل 0-0 في الحقيقه. نسق المباراه متوسط والترجي النجم يكون يسيطر بالطول والعرض على مجرى المباراه. وفي المقابل فان شباب العمران منك مش في الدفاع وغايب تماما في الهجوم، حتى انه الحارس امان الله ما جاتوش حتى كوره. والملاحظه الثانيه انه شباب العمران منذ مطلع دقيقه 26 اصبح يلعب ب 10 لاعبين بعد اقصاء اللاعب محمد امين بن عمر بحصوله على الانذار الثاني، وتصبح شباب العمران تلعب كما قلنا ب 10 لاعبين. والترجي لحد الان يسيطر، ولكنها سيطره عقيمه في الحقيقه، رغم انه كانت ابرز فرصه في الدقيقه 19 تصويبه قوية محمد بن علي ومنتصر السيدي خرج الكرة بصعوبة للركنية تقريبا. في المقابل كما قلنا شباب العمران منكمش في الدفاع غايب تماما في الهجوم لحد الآن.
0: واضح يظهر لي في الورقة الحمراء اللي هي صفرة ثانية، رجع الحكم محرز الميكي للفار هكا ولا رضا؟ ثبت في اللقطة ولا لا بالفار؟
1: لا بلاش فار، هي مخالفة ارتكب وكان قريب العملية.
0: واضح به، خلينا ناخذ توقيت ولا نتيجه بعد ناخذ تعليقكم على المقابله هذه. نعملوا طلع على ملعب جرجيس، ترجي جرجيس النجم الساحلي مع فضل هنيد. فضل
2: مرحبا بك انيس. دركنا دقيقه 33 من عمر المباراه والشوط الاول والنتيجه تبقى هدف لصفر للنجم الرياضي الساحلي عن طريق زين الدين بطمان في الدقيقه التاسعه. الترجي الجرجيسي في كل مره يحاول يهدد الحارس الاندلسي لكن بدون نتيجه، في حين هجومات النجم المعاكسه وكيميري ولا دفاع ولا مخالفه، يعني لمسه يد للنجم الرياضي الساحلي قريبه من 18 متر، يعني دفاع كان نفس الكره بيدو. على كل في الدقيقه 30 كان النجم تحصل على زوج ركيات متتاليه، ولكن الدفاع في كل مره كان بالمرصاد، وهذه كما قلت قريبه من لمسه يد ومخالفه للنجم الرياضي الساحلي.
0: في توقيت فاضل
2: توقيت 34 دقيقه لعب منذ انطلاق المباراه.
0: واضح، يعطيك الصحة. في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري نجم المتلوي وليد الجزيري.
3: مرحبا بك نيس. 35 دقيقة لعب باقي تقدم نجم المتلاوي على الاتحاد الرياضي المنستيري هدف لصفر، هدف حمزة المنصري منذ دقيقة 11 مع النجم يقولوا خروج الاتحاد الرياضي المنستيري من انكماشه، أصبح يهدد في الحارس حمزة بن شريفية لكن دفاع متماسك لنجم المتلوي، ولو أنه يوسف العبدلي وفخر الدين بن يوسف في مناطق 18 متر الإشكالية شكون باش يعطيهم الكرة، لأنه شفنا تقريبا في النصف ساعة الأولى فخر الدين بن يوسف هو اللي يخرج من مناطق 18 متر يمشي ياخذ الكرة ويبعث على يوسف العبدلي أو صالح البرهومي. على كل الضغط حاليا للاتحاد الرياضي المنستيري بانتظار أكيد تشتيم الفرص.
0: واضح، بينما في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت مستقبل مرسى يضيف الهدف الثاني عن طريق يوسف داوو بعد الهدف الأول اللي كان من محمد أمين الخلوي من ضربة جزاء، ورغم النقص العددي لمستقبل المرسى ورقة حمراء ليسري العرفاوي في الدقيقة 16. نبدأ معك مجدي، مباراة فيها معطى جديد، ورقة حمراء لشبيبة العمران قدام الترجي ويبقى التعادل في هذه المباراة.
4: جستمو مش نحكي على الورقة الحمراء، شبيبة العمران بعد ما ظن البقاء المفروض انه اللاعبين نتاعو تتحرر اكثر، يكونوا محررين اكثر، معناها ما عادش عندهم ضغط يعني. وفرصه لاي لاعب كيضمن البقاء ماتشات هذوما نتاع الترجي ونتاع النادي الافريقي هذه فرصه للاعبين باش يبدعوا يوريو روحهم، لكن للاسف في تونس الحقيقه الضغط ولا يعيشوا الملاعب حتى في ليزونترينمون. دونك ورقه حمراء اهل اختصاص
0: هما اللي نجموا يحكموا عليها
4: يحكموا عليها، ما نجمش نعطي رايي فيها صحيحه ولا غلطه. لكن تحس علاش الضغط؟ علاش انت مضغوط تلعب عليه؟ معناتها الكارتون الاولانيه معناتها في 10 دقائق ومن بعد في 15 دقيقه اخرى تاخذ دوزيام اسافوار صحيحه ولا غلطه، لكن تحس فما ضغط حتى في الديويل ترى فما شويه عنف، فما تحسهم اجيتي الملاعبيه ما ماهمش شكل كما قلت لك لازم يكون متحرر الملاعب. اليوم اذا كان انت ضمنت البقاء العب، وري روحك اليوم قدام الترجي، وري امكانياتك، مش تولي روحك مضغوط معناها بالطريقه هذه.
0: به سي توفيق، الورقه الحمراء المعطى جديد بالنسبه للمقابله هذه، ويظهر لي زاد شبيبه العمران كان قريب من التسجيل رغم انه من الاول بدا كما قال رضا منكمش دفاعيا، لكن جيتو زوز فرص يظل لسان حالة
5: تاج وخاصة الفرصة اللي
0: تعودي بالحاج
5: تعب الحاج في دقيقة 30 معناها دابل كيك مشيت الكرة معناها بجانب محاذي المميش مالغريكو المميش قاعد يتبع فيها ولكن مشيت محاذي للقام وفرصة سانح التسجيل لأنه ما وش ماركي دوبري خليه جلاسي وتوغاي خلوه معناها ممش ما يفو بيان كادري الملاعبية سورتو لي زاتاكان تو كل ما يدخل 18 ما تخليلوش الحرية هذه زوز مترو في زوز مترو اللي كابابل مش يعمل لك جيست تكنيكي من هذا وكاد لامراني سجل ولكن تو بالنقص العادة دي والمخالفة بصراحة الثانية اللي خرج على أثر اللاعب العمران بطاقة صفراء
0: محمد أمين بن عمر
5: أي بصراحة بن عمر ما فماش علاش أنا والله كنت تقول تاكل بردريير تشوف قبلها جاو زوز مخالفات والحكم مشى اللاعب وجوي ولكن تاع العمران أنا لا فما تاكل لا فما مسك مدلو الكارتون الثانية فريمون
0: نقطة هذه تشوفها غير مستحق
5: يعني نشوفها الثانية الأولى لا أما الثانية غير مستحق ما فماش علاش مش يخرجوا الماتش مازال كيبدا بون تقول لي داكوردو اذا كان فما اخطاء يخرجوا حتى ولكن البارح شفنا مباراه الملعب التونسي والنادي الافريقي فما معناها تدخل عنيف كان على يخرجوا ولكن اخطر من اللي شفناه تو
0: بقيت النتائج مجدي كيفاش تشوفها مازال تقدم الليتوال المرسى زوز بلاش كونتر السي ا بي
4: دوزا
0: بنزرت
4: الفرق معناتها المباراه هذه فاش تكون يصير فيها برشا هذه في الحقيقه ونستناو رده فعل تاع اتحاد المونستيري معناتها على ارضيه ميدان ونعرفوا اتحاد المونستيري
0: نوردين اي ان دي هو اللي ذلل السي ا بي
4: اتحاد المونستيري على ارضيه ميدان ونجم يرجع في اي وقت بالنسبه للنجم الساحلي لحد الان معناها مش مقصر والنتيجه معناها باهيه في صالحه والنتيجه تخليها حتى يكمل لي جورني الاخرانيين نجم يلعب على بلاصه في كوب دافريك
5: شكون
4: ليتوا
5: صلي على النبي
4: ها ونعطيك الكلاسمون سي توفيق
0: بالنسبه للكلاسمون نذكر بالنسبه للنادي الافريقي 62 نقطه ترجي بالتعادل الاني 58 نقطه سي اس اس عندها 56 نقطه الملعب التونسي 44 نقطه من بعد الاتحاد المونستيري عنده 42 نقطه ثم ليتوال 41 نقطه
4: كيفاش مش معناه
5: يا ودي مش نقاط نحكي لك هذيك ربي يا ودي جميع غارقه اللمبات الكل
4: شاله هذيك حاجه اخرى
5: شاله تقول لي
4: ممكن ما يساعدهمش انهم يتكلاسيو في المركز هذاك
5: يا ودي ان شاء الله تخلص الديون من هنا شهر جوان راهو انا كوب دافريك وانا
4: صحيح
5: راهو معانيت راهو النجم الساحلي اللي نجم من هنا لجوان جوي ماكس ما تلقاش في المسجل لانه السنه الجايه القانون الجديد يلزمك عندك ليسانس الليسانس هذيك ما تتعطى الا ما تكون خالص وجيب الشهاده نتاع خلاص وهذه من الفيفا دونك انا كوب دافريك اعطينا نخلصوا الديون انا
0: تقول انت الاولويات بتبيعها تقريبا 5 مليارات قبل انطلاق الموسم
5: كيان النجم الساحلي في خطر نخمو في الكوب دافريك تو انا كوب دافريك اعطيك ساعه تسجل السنه الجايه باش تلعب في الممتاز انت
0: فنين خير شويه اليوم النجم الساحلي في المقابله
5: لا ابرك ماتش بصراحه ما فيش اونجو ولكن تحس النجم الساحلي بالتغييرات اللي صارت الملعب هي قاعدة فما كورة كمان مش كيما شفنا ماتش مثل فما شيء رجوع قبو زاد كيف كيف مع بن عمر مع بوتمان مع أسامة عبيد مع الوليد زاد بو زعبية ما نتحس فما جو جديد معنا بنشوك في وسط الطيران قاعد هو اللي يعدل قاعد مع الزملاء فرص جات تخلقت دفاعين زاد ماهوش قاعد يقبل في برشا لعب ولكن جرجيس لذهان في الكأس مهنة طول الفرق
0: خم في مباراة النجم
5: الساحلي اللي خرج كومبليتمون ترجي جرجيس ونادي البنزرت يخموا في مباراة الكأس قاعدين يحضروا في الملاعبية نتاعهم ورتحوا الملاعبية اللي عندهم دوزيام افارتيسمون وقاعدين يحسبوا
0: بالنسبة لمباراة الترجي والعمران غياب كل من ينساس وكسيل أبو علي اليوم على حتى على التشكيل على بنك البودلاء يظهر لي تفكير في المقابلة القادمة في مقابلة الديربي حتى على الجانب ربما انه خير الاطار الفني يعطيهم راحه
4: والله أكثر. تعرف سي انيس باش نعطيك اكزامبل صغير نتاع البارح نادي النصر والقادسيه المدرب شعمل يخير انه يستغنى على ماني في المباراه هذه شنو هي النتيجه خسر 3-1 يترتح فيه للهلال يا اخوي يربح ماتشوك اليوم
0: لازم كل مقابله تعطي حق
4: عمران اهم الدربي العمران يزمك تجيب 3 بوان عمل العمران
5: جبت له بالامكانيات باللاعبين اللي عنده قادر
4: وكما يجيبش 3 بوان هذوما مع العمران الدربي مازال عنده مازال عنده امبورتونس مازال عنده اهميه
5: اذا كان بالملاعب هذوما ما يربحوش العمران
4: اش بها العمران استوفى
5: لا مقبعان كامل احتراماتي للعمران
4: فريق صعيب
5: اما بالاتاك هذه يا حبيبي
0: فلوران دانو المحيبي
5: كوناتي ودانو والحميدي وقبيلوج
4: ماهوش موجود انا مش موجود من الماتش اللي فات لا مش موجود من الماتش اللي فات والماتش هذا غايب
0: يقصد مش موجود
4: ماهوش موجود على الملعب يعني انا راه فيه تو الفرص وبرشا ايغويزم توفيق يلعب برشا وحده
5: يعني ماني موجود
4: بالنسبه لي انا الاستوريك بتاع العمران مع الترجي الموسم الفرط مرات 1-1 ولا 2-2 يعني نقرا لها 1000 حساب اليوم نقرا لها 1000 حساب مش مباراه سهله هاي بعشرة وشويه لسجلت وقت اللي حكيت على الملاعبيه مش محرين سي انيس وقت اللي تو الملاعبيه تحرت جابت نصف فرص وكانت تسجل العمران
0: صحيح رغم يعني الضغط المتواصل
4: يعني
0: نتاع الترجي
4: يعني توفيق الجوار في تونس اللي يعمل ديفيرونس بين فريق وفريق هو جوار ترونجي اليوم كي راه دنا وخارج الموضوع يعني اليوم 50-50 يكفى بين الترجي والعمران
0: باهي خلينا نرجع ناخذ الابرز الفرص وايضا الدقائق اللي تعديت مع رضا الخليفي شبيبه العمران الترجي تفضل رضا
1: مرحبا يعني في الشد الزويت أن في الدقيقة 37 ودائما التعادل 0-0 في الحقيقة الترجي هو الأفضل على الميدان هو الأكثر استحواذ على الكرة هو الأكثر رغبة في التهديف لكن دانو من شيرة وكوناتي والحميدي والجبالي يتفننون في إهدار فرص في الحقيقة قد يندمون عليها كثيرا في المقابل فأنه شبيبة العمران تقريبا فرصة وحيدة كانت في الدقيقة 30 توزيع من نصف السويسي وتصويب سعودي بالحال تمر بجانب القاعد تقريبا هذيك الفرصة الوحيدة أو بالأحرى أبرز فرصة للشبيبة منذ انطلاق اللقاء في الحقيقة الترجي لحد الآن ما لقاش الحلول وخاصة المهاجم دانوب بصراحة كل من مباراة إلى أخرى يترك أكثر من لغز بصراحة لحد الآن مقارنة بالفرص اللي تتوفر له سواء في المباراة السابقة وحتى في المباراة الهيب
0: رغم أنه هبت ستوري بعد المقابلة الفارتة وقال أنا الأفضل رغم الكم الكبير متاع الفرص اللي ضايح ما هذا فلوران دانو باي تتغير نتيجة في جرجيس مرة أخرى نعمل طلة على فضل هنيد مباراة ترجي جرجيس والنجم اللاساحلي تفضل يا فضل
6: نعم بالفعل جمال أنيس في الدقيقة 43 النجم لترجي الرياضة الجرجيسي يدرك التعادل بعد كما قلت حلاء طويل وتقدم وتسرع ولكن في الأخير فراس غوما يعدل النتيجة في الدقيقة 43 ليصبح تصبح النتيجة هدف مقابل هدف بين ترجي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي إلى حدود الدقيقة 44
0: واضح يعطيك الصحة وليد الجزيري في ملعب مصطفى بن جنات قداش وصلنا وقت وأبرز الفرص
3: 44 دقيقة و30 ثانية أنيس في انتظار الوقت البديل باقي تقدم نجم المتلوي على الاتحاد الرياضي المنستيري هدف لصفر هدف حمزة القصري منذ دقيقة 11 صحيح امتلاك كرة للاتحاد الرياضي المنستيري أفضل في مستوى خلق الهجومات لكن دون تجسيم أمام مرمى الحارس حمزة بن شريفية ودون خطورة زادة بالرغم من وجود ياسين العمري يوسف العبدلي صالح برهومي فخر الدين بن يوسف في مناطق 18 متر لكن كل مرة يا الحارس يا الدفاع يكون هو الأول على كرة في انتصار تقريبا أول فرصة شدية للاتحاد الرياضي المنستيري 3 دقائق وقت بديل في الشوط الأول
0: واضح بينما في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت السيابية ما زالت متأخرة في نتيجة قدام المستقبل الرياضي بالمرسى هدفين مقابل هدف مقابلة تلعب في دقيقة 43 نعمل ترتيحة مع الموسيقى نرجع ننهي الأشواط الأولى في كل المقابلات

0: لا ربعة وتسعة وربعين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور مع الثواني الأخيرة في الأشواط الأولى في المقابلات متاع الدفعة الثانية من الجولة 28. ذكر الدفعة اليوم ثم يقعد زوز مقابلات فقط وتوفى البطولة. خلينا زوز جولات، زوز مقابلات قلت هكا، زوز مقابلات كل فريق سي طبيب. باهي نعمل طلع على وليد الجزيري في المونستير. وليد تفضل.
1: نهاية الشوط الأول تقدم نجم المتلاوي على اتحاد رياض المونستيري، هدف لي صفر، هدف حمزة المنصري في الدقيقة 11.
0: واضح هذا الشوط الأول في المونستير في جرجيس. فضل هنيد، وفي الشوط الأول ولا لا؟
2: نعم في الأول بالضبط، يعني على كل نشوف الحكام اش يعلن أشرف الحركات هو في هذه الأولى بالضبط. نعم في هذه الأولى بالضبط يعلن الحكم على نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين سرج غريسي والنجم الساحلي، هدف من قبل هدف زين الدين بوثمان للنجم الرياضي الساحلي بالدقيقة 9، ويعدل النتيجة محمد جرس غومة بالدقيقة 43.
0: في ملعب الشادلي زويتن شبيبة العمران الترجي، رضا الخليفي.
3: في زويتن الحكم تخلنا في الوقت البديل، أضاف 5 دقائق، ما زلنا في الدقيقة الأولى والنتيجة لازالت لحالها التعادل 0-0. أما يمكن ملاحظته أنه فريق يلعب ويضغط ويواجب وينوع في اللعب متاعه وهو الترجي، وتحصل في الدقائق الأخيرة على زوز فرص كانت دقيقة 41 وركنية ينفذها شهاب جبالي رجعها منتصر الصيد وفرصه مش معقول، تصويبة قوية برشا من أقبله والصيد منتصر الصيد اللي نجم نقوله لحد الآن هو رجل المباراة فرزوكو، مش معقول الفرص تتعدد وتتنوع ولكن لم تجد طريقها إلى الشباك. قلت دقيقة 41 ركنية ينفذها شهاب جبالي منتصر الصيد يرجعها بكلتا يديه يجي قدام عبد الرحمن كوناتي يصوب على الطاية لكنها فوق المرمى. دقيقة 43 هجوم دانو يتوقع منطقة 18 متر يسدد بقوة لكن الكرة تضرب في وجه منتصر الصيد. في الحقيقة كما قلت كنيس تنوعت الفرص وتعددت لكن لحد الآن النتيجة هي التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي وشبيبة عمران نلعب في الدقيقة الثانية في الوقت البديل.
0: واضح بينما في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت السيابي مازال متأخر في النتيجة قدام مستقبل رياضي بالمرسى 2-1، مقابلة تتلعب في الدقيقة تقريبا الخامسة من الوقت البديل في الثواني هذه منتظر الإعلان على نهاية الشوط الأول. كلمة كلمة سي توفيق على ماتش شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي وبقية النتائج بتاع الأشواط الأولى.
4: شبيبة العمران والترجي فرص بالجملة للترجي، سيطرة ميدانية،
0: ضغط كبير متواصل من الترجي،
4: ضغط متواصل وقاعدين نشوفوا اللي قاعد الترجي ينوع على اليمين على اليسار، استعمل التصويبات، استعمل التوغلات، استعمل العكسيات، وكل مرة إلا ولقاو
0: منتصر
4: السيد منتصر ذاك آخر واحد من الخط الدفاع هو الأول اللي كان سند معنا صد منيع قدام الهجومات متاع الترجي، وثم لقاو الحارس المرمى اللي هو آخر اللاعب اللي قاعد يقدم في مستوى كبير اللي هما أنقذ شبيبة عمران من زوز أهداف محققة لحد دقيقة 47، فمسألة وقت لا لا لا أكثر، لأنه العمران تلعب ناقص لاعب دقيقة 26 بعد إقصاء بن عمر من وقتها، و جات فرصة وحيدة للعمران على اثر معناها هجمة مرتدة، بخلاف هذا ماهوش قاعد معناها اللاعبين تاع يفون تونير تونير تونير وبعد ايه، اذا كان فماش شكون باش يعاونهم القدام، اذا ما فماش شكون باش يشد كورة القدام، اذا كان فماش شكون باش يخرج بالكورة باروبي، خايفين من اللي يقبلوا هدف وهك علاش ويمكن تجيش حويج القدام، الحويج اللي مش تجي هذه من الصعب مش تجي في ظل الظروف هذه. فاعتقد اللي الترجي قاعد مسيطر ولكن ضغط الأجواء الكل خلت لاعبين معناها تصويباتهم الكل بقوة، وهذا كيف كيف شفنا الحارس المرمى تألق متاع حارس العمران هو اللي خلى النتيجة إلى حد الآن 0-0.
0: باهي مجدي خلينا نكمل الدقيقة تقريبا اللي مازالت وبعد نجيك للتحليل نتاع الشوط الأول. تفضل رضا الخليفي، قداش مازال الوقت بالضبط؟
3: مازال تقريبا مازال دقيقة ونص والنتيجة لازالت لحالها التعادل 0-0 في الحقيقة. هذا هجوم آخر للترجي، تتوقف المباراة ثم مخالفة للترجي، اندفاع تعرض لاحد اللاعبين اللاعب أمان الله الحميدي على ما أعتقد يسقط على الميدان إثر تصادمه مع أحد المدافعين، على كل كما مازال اللاعب متوقف في انتظار التنافس ومخالفة للترجي الرياضي. في الحقيقة أنيس وما نحكي لكش على أجواء هنا في المدرجات، أجواء سخونة، أجواء الناس كلها على أعصابها، الناس كلها على أعصابها، مباراة سخونة منها في المدرجات أكثر منها على الميدان، وحضور في الحقيقة لافت لجماهير الترجي، وتقريبا كل مسؤولي الترجي موجودين لهنيك. على كل الحكم محرز الميك يقول مخالفة للترجي، والوقت البديل مازال تقريبا أقل دقيقة، ماذا أقبلوا باش ينفذ المخالفة؟ الحكم يعطيه إشارة التنفيذ، يغير اتجاه اللاعب، تمشي لبن علي، بن علي يرفع كرة عالية تتوزع، تمشي وتخرج، وحمزة جلاتي تخرج الكرة في 6 أمتار يعني.
0: وتقريبا مع الثواني الأخيرة في المقابلة دي فقط نهاية الشوط الأول في بنزرت، سيابي ينهي الشوط الأول متأخر في النتيجة قدام المستقبل الرياضي بالمرسى هدفين مقابل هدف. نذكر لتوال في جرجيس الشوط الأول هدف مقابل هدف، ونجم المتلوي في المنستير أنهى الشوط الأول متقدم بنتيجة هدف مقابل صفر. وفي الشوط الأول رضا ولا مازال؟
3: بالفعل نيس في هذا، لأنه بالضبط يعلن الحكم محرز الملكة عن نهاية الشوط الأول بين شبيبة العمران والترجي الرياضي على نتيجة تعادل 0-0، مع الملاحظ وأن شبيبة العمران كان تلعب بعشر لاعبين منذ دقيقة 26 إثر إقصاء اللاعب محمد أمين بن عمر حصول على إنذار ثاني.
0: أي مجدي شو نجم نقول على الشوط الأول 0-0 في ملعب الشهيد لزويت؟
5: سيطرة مطلقة لمدة 45 دقيقة، فيها إن ترانزيسيون، فيها تحول هجومي لشبيبة العمران وفرصة سنحة للتسجيل، لمعنتها فرصة واحدة قدام الحقيقة ما نجمش نحسب لك عديد الفرص اللي ضاعت اليوم. نفس البروبليم معناها نتاع المهاجم دانو مازال في فخ التسرع. أنا أوليو يعمل تدوينة يقول أنا الأفضل، لو ظهري ما تفرجش وعلى روحه هبط التدوينة قبل ما يتفرج، نورمالمون تروح ترتاح تتفرج على الماتش نتاعك، تتفرج على روحك شو عملت وش ضيعت، وما تقولش ما تحطش ستوري هذاك اليوم.
0: ربما وقت اللي وصلت برشا انتقادات حاب يدافع على
5: تلعب في الترجي راك توصلك انتقادات، تلعب وفمك ساكت وتحاول تحسن وتصلح من روحك سواء ترونجي ولا تونسي. اليوم نشوفوه زادت تضيع الفرص كيف وحتى شفت لقطين بكري كان معناتها هو وشياب الجبالي معناها فما سوء تواصل بيناتهم، خليني نقول الجبالي لامو في في في فرصه وهو كان رد الفعل نتاعو حتى في الكاميرا شفتها وراوها في التلفزه، معناتها كانت النظره نتاعو ما كانتش باهيه، يعني يدل ان فما ضغط مازال حتى على لاعبين ترجي. شبيبة العمران نحب نقول برافو للحارس المرمى منتصر السيد اللي كان النجم نقول هو رجل الشوط الاول الحقيقه، ما نجمش نقول لاعب اخر، ممكن فما حاجتين لونتونسيتي اللي خلقتها الترجي والفوليوم دو جو اللي خلقه الترجي باهي برشا قدام حارس ممتاز جدا، حارس انا نقول حارس مظلوم اعلاميا ومظلوم كان ينجم يكون حتى برمي لي غارديان اللي مشاو وشافهم المدرب في المنتخب ما نقصوا حتى شيء، كاريزما طول تكنيك ريفلكس عنده كل شيء.
0: عبد السلام كان وقت حكي عليه قبل قال مليار ونص وقتها بالنسبه لي
5: اللي حبيش ما هو اللي يضر بالمبلغ هذاك
0: طلع له السوق
5: يعني ممكن نشوف الشوط الثاني نفس الطريقه ونفس الضغط من الترجي وممكن مع التزيين فرص.
0: سي توفيق كلمه على الاشواط الاولى اون جينيرال واللي يتصدرها ماتش العمران والاسبيرو.
4: بدنا نرجع نحكي على الهدف اللي قبل النجم الساحلي على في الركنيه
0: بصراحه غوما.
4: انا ايه شكون
0: اللي سجلوا غوما؟
4: اي اللي سجلوا غوما مش معقول في دفاع كما النجم الرادي الساحلي واللاعبين اللي عنده واللاكس سنترال اللي فيه دكدوغ وهنيد اللي عندهم خبره كافيه وفيه زادك كشريد وعندك كبو وعندك بن عمر وعندك بن شو، كيفاش تقبل المشاكل هذه؟ شنو المركاج معناها تشدوا بعد تسيبوا؟ معناها معقوله معناها وقت اللي عندها قبل انطلاق الكوره الناس كل كلها تشد صح باهي مسؤوليه هذيك، اما بعد وقت اللي تلعبت الكوره الادفرساري عمل بيك خطوه تقف وتسيبوا انتهى الموضوع قمت بمهمتك. لا بصراحه اللي كان ماسك غومة معناها عليه نقاط استفهام ويلزم يعاود يشوف روحه في الفيزيوناج ويلزم المدرب نتاعو يفيقه ويصلحه لانه مش بالشكل هذا معناها تضيع مجهود زملائك. و نجم الساحلي كان متقدم واحد بلاش ومسيطر على المباراه، الهدف هذا رجع جرجيس في الاجواء وشفنا نهايه الشوط الاول جرجيس كان الافضل رغم اللي جات مخالفه قريبه من 18 ولكن هنيد مش هنيد دكدوك ما عرفش كيفاش يصوبها وجات فوق المرمى. بخلاف هذا المرسى فيكتوار ميريتي على
0: مازال مش فيكتوار تقدم
4: متقدم على الدو كونتر اتاك اللي عملهم وتحسوا اللي مستقبل المرسى معناه يحب يفوز بالمباراه هذه مش يبعد نهائيا على المشاكل الكل نتاع هذه تفادي النزول. النادي البنزرتي زاد رغم الضغط ورغم عده ركنيات اللي جات
0: حاول يرجع
4: في المباراه ورجع وسجل هدف الأول ولكن ضيع زوز فرص أخرين. بالنسبة للمتلوي بصراحة واحد بلاش رابحة شفنا الهدف
0: اتحاد المونستيري
4: ممتاز جدا من اللاعب نتاع المتلوي اللي هو حمزه وردة فعل المستير ماهيش واضحه مازالت لانه فما برشا تغييرات وشفنا حتى التشكيله غير مستقره في المستير من ثلاثه مباريات الاخير
0: واضح. بعد شويه نرجعوا مع انطلاق الاشواط الثانيه في المقابلات.

0: عاد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الآخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج
3: جوهرة
4: بيزنس نيوز.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. استقبل اليوم رئيس مجلس النواب شعب إبراهيم أبو دربلة بقصر باردو ممثلين عن التنسيقية الوطنية للمقاسم الفلاحية حيث أطلع ضيوف رئيس البرلمان على مشاغلهم المتمثلة أساسا في المطالبة بمراجعة المقرر المشترك لسنة 2022 من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والمتعلق بتحديد القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وطالبوا بمواصلة العمل بمقرر 95 و97 الذي حدد قيمة الكرائية للأراضي الدولية الفلاحية وسعر قنطار القمح الصلب وبيّنوا أن ارتفاع سعر القمح يساهم آليا في الزيادة من القيمة الكرائية. تنظم الدورة الرابعة من برنامج صندوق البحث والتطوير والتجديد كوانوف يوم الخميس 7 مايو الحالي بالقطب التكنولوجي بصفاقس وذلك في إطار دعم الابتكار التشاركي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية. كما يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة الصناعية من تطوير مشاريع مبتكرة بالشراكة مع هياكل البحث إلى جانب توفير مرافقة منظمة تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وتعزيز قدراتها الابتكارية والتنافسية وتسهيل النفاذ إلى آليات تمويل ملائمة. وتندرج هذه الدورة أساسا ضمن مقاربة وطنية ترمي إلى تعزيز الربط بين المؤسسات والباحثين ومختلف الفاعلين في منظومة الابتكار بما يساهم في تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي. ويشارك في فعاليات هذا الحدث عدد من المؤسسات والفاعلين الصناعيين والباحثين وشركاء منظومة الابتكار. دوليا ارتفعت أسعار النفط هذا اليوم الاثنين بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في عملية أسماها مشروع الحرية في وقت وصلت فيه المخاوف الجيوسياسية دعم أسعار الخام فوق مستوى $100 للبرميل. وفي التفاصيل ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 2.28% ليستقر السعر عند $110 للبرميل بعدما كانت قد فقدت أكثر من $2 اثنين عند تسوية في آخر جلسة يوم الجمعة الماضية. تراجعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف متأثرة باستمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وبترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وانخفض المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى مستوى $4,568 للأوقية. هذا بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب1.23% إلى مستوى $4,587 للأوقية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: بيزنس نيوز
6: جوهرة تندنس
7: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
8: أريدو طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة FM. كالعادة نبدأ أسبوع جديد مع بعضنا ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة توندونس. أيامات التالي الانترنت قامت وما قعدتش. علاش؟ على خاطر فما تقرير خرج على صفحات التواصل الاجتماعي يقول اللي كونوا متى خرجت برنامج تتبع جديد على أجهزة الكمبيوتر متاع الموظفين متاعها في الولايات المتحدة الأمريكية. والبرنامج هذا متاع التتبع شنو يعمل؟ يرصد حركات السوري الكليك اللي يتعملوا وحتى شنو يتابيو للموظفين هذوما على الكلافي متاع ليزورديناتور متاعهم في الخدمة. الهدف من الأداة هذه برشا قالوا اللي هو مراقبة الانتاج والانتاجية، لكن الهدف الحقيقي قال عليه مارك زوكربيرغ في بيان كان خرجه، وهو استخدام تجربة هذه متاع الموظفين متاع ميتا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا. الخبر هذا كان أثر مخاوف بعض موظفي ميتا. علاش؟ على خاطر ما كانش واضح في البداية سبب لجوء الشركة إلى تتبع الموظفين متاعها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. لهنا وين يخرج مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي ويقول بالفعل رانا قاعدين نتبع في الموظفين متاعنا، وهذا مرتبط بمستوى الذكاء. دونك التقرير كان خرج على موقع The Information ويقول اللي كون النشاط الداخلي للموظفين هذا بالطبيعة على لسان مارك زوكربيرغ قاعد يولد في بيانات قيمة. علاش؟ على خطر الموظفين اللي يخدموا في ميتا عندهم مستوى ذكاء أقوى وأعلى بكثير من متوسط مستوى ذكاء الموظفين الأخرين واللي قاعدين يستعينوا فيهم في شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى عبر متعاقدين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ويزيد يأكد رئيس التنفيذي الميتا مارك زوكربيرغ اللي كونوا المنهج هذايا ينجم يعاون ميتا على التفوق على المنافسين اللي قاعدين يعتمدوا بشكل كبير على المتعاقدين. بلغة أخرى، رانا حطينا لكم في الليزورديناتور متاعكم برنامج يتبعك شنو اللي قاعد تخدم على الورديناتور متاعك في إطار العمل متاعك، والهدف هو على خاطر كنت ذكي برشا بارابور على الشركات اللي قاعدين نخدموا معاهم، دونك باش نستعينوا بيك في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي اللي نستعملوا فيهم في شركة الميتا. وهكا سي مارك زوكربيرغ يضرب عصفورين بحجرة، يعس عليك قاعد تخدم وإلا ماكش قاعد تخدم. والحاجة الثانية، يستفيد من الذكاء اللي موجود عندك مادامك موظف في ميتا وانت أذكى بكثير من الشركات الأخرى اللي قاعدين نتعاملوا معاهم. دونك تنجم تدرب لي نماذج الذكاء الاصطناعي جراتويتمون وانت قاعد تخدم في ميتا. نخلي لكم التعليق لكم انتما. أنا هذا شو اللي عندي اليوم في توندونس. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
9: تسمعوا نهار 3 من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
10: برعاية
11: تحب ما أحسن تعدل ما خير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى ليزوفر.

0: الخمسة واربعتاشر دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة لمقابلة الدفعة الثانية من الجولة 28 في البطولة. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تيفي. نجدوا تحية سي توفيق زعبو، مرحبا من جديد.
1: أهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي، ومرحبا بالحضور كريم
0: مجدي الراجدي، مرحبا من جديد.
2: مرحبا نيس، مرحبا بكل حضور في البلاتو، مشاهدين جوهرة تيفي، مستمعين جوهرة فام.
0: نرجعوا ناخذ

0: الأشواط الثانية في كل المقابلات في ملعب زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي. رضا مرحبا من جديد.
1: مرحبا أنيس. في زويتن عندنا تقريبا نلعب في الدقيقة الخامسة ودائما التعادل صفر مقابل صفر بين شبيبة العمران والترجي الرياضي. في الحقيقة الترجي مثل الشوط الأول بدأ الشوط الثاني بقوة قاعد ينوع في اللعب نتاعه، وكان تصويبة في الدقيقة الثانية تصويبة قوية من أوبولو والحارس السيد يتصدى. مع الملاحظ وأنه تشكيلة الترجي شهدت زوز تغييرات، دخول أشرف الجبري مكان أمان الله الحميدي وجاك الديارة مكان عبد الرحمن كوناتي. تقريبا نكاد تكون السيطرة تكاد تكون كلية لصالح الترجي. نجم نقولك أمان الله مميش في إجازة تامة تقريبا، ولكن لحد الآن هذه فرصة أخرى، فرصة أخرى تتعدد الفرص، وهذه جاك الديارة تضرب الدفاع وتخرج للتنازل.
0: واضح هذا في ملعب الشيط لزبيتن. خلينا نعمل طلع على جرجيس، ترجي جرجيس النجم اللاسحلي، فضل هنيد.
2: مرحبا بك أنيس، تحية ليك، تحية لكل سادة المستمعين موج جوهرة فام. دقيقة العاشرة منذ انطلاق الشوط الثاني بين الترجي الرئيسي والنجم الساحلي، والنتيجة تعادل، تعادل الشوط الأول هدف مقابل هدف، يعني زين الدين بطمان في الدقيقة التاسعة ومحمد فارس غوما في الدقيقة الغربية. في بداية الشوط الثاني شفنا الترجي الرئيسي بشكل مغاير، وهو اللي كان سباق في الضغط وتحت له أكثر من فرصة لضغط الهدف الثاني، لكن بدون زخمة ويبقى كما قلت في التعادل هدف مقابل هدف بين الترجي الرئيسي والحدود.
0: فماش تغييرات فاضل في جرجيس؟ فما تغييرات ولا فما تغييرات ولا لا؟
2: لا بدون تغييرات في التشكيلتين.
0: واضح واضح. في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري نجم المتلوي وليد الجزيري.
3: عشرة أهلا وسهلا بك نيس. عشرة دقائق لعب في الشوط الثاني، باقي التقدم نجم المتلوي على الاتحاد المنستيري هدف لصفر، هدف حمزة المنصري منذ دقيقة 11 شوط ثاني. عشرة دقائق كلها للاتحاد الرياضي المنستيري، ضغط الاتحاد الرياضي المنستيري منذ بداية الشوط الثاني لكن دون تسليم، خاصة عن طريق توغلات ياسين العمري صالح البرهومي، كذلك دخول يوسف العبدلي وفخر الدين بن يوسف في المناطق 18 متر، خلق التفوق العددي، لكن في كل مرة الدفاع نجم المتلوي يدخل. اسماعيل هرماس من نجم المتلوي يخرج مع بداية الشوط الثاني، يدخل مكانه لاعب باينغورا.
0: واضح. بينما في بنزرت ما زال التقدم المستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النادي الرياضي البنزرتي هدفين مقابل هدف مقابله في الدقيقة 53. سي توفيق شنو نجم نقولوا على المقابلات خاصة في مباراة العمران والترجي؟ ضغط متواصل من الترجي مع صمود من ملاعبية العمران،
4: وتغيير زاد دخول ديارة،
0: زوز تغييرات.
4: ما هو الجابري حابوا نشوفوا تو التمركز، مش يكون هل مش يقعدوا على الأطراف؟ الجابري ماهوش لاعب طرف وديارة داكوردو، ولكن قاعد نشوف اللي معناها اللي يلعب بالجابري وديارة زوز اون بوينت. سامحني، يلعب بدانو والجابري،
0: دانو جابري زوز
4: اون بوينت، وحط جلاسي قاعد على الجهه اليسار مش يرفع مع بن حميده، لانه اللي قاعد نشوف فيه اكثر الرفعات على اليمين وعلى اليسار، ويغيروا كل مره يغيروا، ولكن سيطره الكليه للترجي.
0: النقص العددي تراه أثر حتى التوى ولا لا؟
4: ما أنا رغم الفرص الفراغات هي اللي ما هيش موجودة، معنات الخطوط تاع شبيبة العمران أشك فيها وين يخسروا كورة كلهم قراب لبعضهم، فأعتقد اللي ما فماش تقول أنت فراغ على اليمين أو على اليسار أو عمق اللي نجموا يستغلوا الترجي الرياضي، سواء بالسرعة متاع ديارة ولا الكل قاعدين يرجعوا قدام 18 متر، زوز خطوط قاعدين ينتظروا في الرفعات، 4-1 4-4-1 شبيبة العمران، وقاعدين ينتظروا في الهجمة المرتدة، بخلاف هذا قاعد يقبل في برشا لعب شبيبة العمران،
0: زيد مع الورقة الحمراء
4: نقص عددي، دونك ما فما مكان اللي مش يكون ناقص مش موجود فيه لاعب اللي مش يعاون زملاء، فقاعدين يعطيوا في 120% من لعبية العمران، ولكن إلى متى؟ لا راهو المجهود البدني عنده حد وعنده وقت. دونك هنا وين لازم مدرب شبيبة العمران يعرف يتعامل مع المباراة ومع التغييرات، وزاد كيف يعرفوا كيفاش معناها يريحوا شويه زملائهم القدام، توصل الكره ما يزمش تتفك بسرعه وترجع، هاي ما با 30 سكوند وتفكت ورجعت. دونك يبين لك اللي العمران مالغري معناها ليفور والكل اللي سون با كابابل دو غاردي لو بالون في على الاقل في نص ملعب الترجي الرياضي، دونك هنا خلي الترجي يلعب في نص ملعب بوبرك، النص الملعب تاع شباب العمران، وقاعد يحاول وقاعد يحاول مش يصوب، ولكن زاد كيف شباب العمران معناها فاقده تنجم تقول واحد سريع القدام اللي نجم يركزوا عليه اللعب نجم يفاجئ توغاي وجلس.
0: مجدي الراجلي يظهر لي برشا ضغط قاعدين نراو فيه وبرشا فرص للترجي الرياضي التونسي.
5: مش برشا ضغط والله توا كان الفرصه شفتها نتاع دانو نحاها من ساق من ساق من ساق جبالي كان مش يسجل نحاها له دار وشاط هو ضيح معناها بالحق راهو الترجي اليوم اذا كان مش باش يفوز راهو كراس دانو. هذه واحده. اثنين حبيت ملاحظه الصفيق عطاه هو رايه في تشكيل الترجي راهو يلعب ب 4 3 3 معناتها ثلاثه مهاجمين ما لعبش بزوز بالجبري ودانو يلعب بدانو في نفس راس حربه جبري يلعب رواق يمين وجاكيتي رواق يسار وجاكيتي اللي هبط لعب كله على جهه جاكيتي وجاكيتي عطاه اضافه كبيره لخط الترجي في الامامي وقاعد هو اللي يلعب في بيركسيون ويدخل في التدخل التوغلات نتاعو في 18 تاع العمران وقاعد يجيب في برشا خطر لكن كالعاده دانو هو اللي قاعد يضيع.
0: يا سي توفيق بقيت النتائج ليتوال ما زالت متعادله
4: في الجرس. ساحلي لحد توا دقيقه 60 بريسك متعادل 1-1. جرجيس تحسه ضاغط اكثر يحب يسجل الهدف الثاني ولكن النجم الساحلي زاد كيف كيف قاعد متماسك ويرد باله وبرك من التمريرات الخاطئة لأنه شفنا في بعض الأوقات برشا تمريرات خاطئة فبوتمان خذا اليوم طون دو جو كبير وقاعد يلعب أساسي فمطالب هو زاد كيف كيف مش يعطي الإضافة ويزيد عون زملائه في الشوط الثاني باقي نص ساعة لعب ونتيجة 1-1.
0: باهي خلينا نرجع للرضا في ملعب زويتن. رضا تفضل.
1: مرحبا بك. تقريبا 55 دقيقة لعب اللعب متوقف كان ثم شوية تشنج والحكم معطاه زوز انذارات لمحمد بن علي وبلال مقنم ولا يستأنف اللعب ولكن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد باستثناء أنه قاعد الترجي في الحقيقة يتفنن في إهدار الفرص بصورة عجيبة وغريبة وهذا حين أنه كرة القدم ليس دائما الأفضل هو الذي يفوز وإنما هناك حقيقة على الميدان حقيقة أنه الحبينة والكران شباب العمران قاعد يلعب 10 لاعبين صامت الترجي ما لقاش الحلول وأعتقد أنه أن شاطر التوفيق المسؤولية تماما يتحملها الباتريس بوماد اللي تقريبا اليوم تشكيلته كان تقريبا شفنا من أما كوناتي معناه كوناتي ما يلعبش حتى على الجهة اللي صار وقاعد يلعب تقريبا قرب لبعضهم وهذا ربما
0: واضح رغم أنه زاد فما نقاط بالنسبة لباتريس بوميل سي توفيق وعاود تقريبا الاعتماد على حمزة رافي علي قدم مردود ممتاز في المقابلة الفارطة.
4: اليوم ما شفناش صدقة اليوم ما شفناش حاجة عليه لأنه زاد عنده المباراة الريفيرونس اللي لعب ضد النادي الصفاقسي الأسبوع اللي فات معناته بصراحة شفنا أداء ممتاز أفضل مباراة يمكن في الستة مباريات الأخيرة اللي لعبها الترجي كانت ضد النادي الصفاقسي والكم الهائل من الفرص اللي حصلت ولكن اليوم حافظ على نفس التشكيلة ولكن ما فماش السرعة السرعة في الأداء والتنفيذ وأخذ القرار السليم هذا اللي فقده الترجي لحد دقيقة 60 لازم تسيطر وتنجم تكون بأكثر عدد ممكن في نص ميدان العمران ولكن مش تاخذ القرار سليم ومش تاخذ وتكون أسبق من الخصم وتكون أنت المبادر هذا كله فقده وقدام زادة والدفاع وحارس ممتاز متاع العمران بصراحة اللي قاعد يأدي في مباراة ممتازة لحد دقيقة 60
0: باهي خلينا ناخذ توقيت والنتيجة في الملاعب في جرجيس فاضل هني ترجي جرجيس النجم الساحلي
2: 62 دقيقة من عمر المباراة والنتيجة تبقى لتعادل هدف مقابل هدف ونشوفه في موسى سانغورا على ما يبدو بعد حين باش ياخذ مكانه في التشكيلة على كل في الانتظار شكون باش يعاود.
0: واضح في ملعب مصر بن جنات الاتحاد المونستيري نجم المتلوي وليد الجزيري.
3: مرحبا بك. 62 دقيقة لعب في المباراة بقي تقدم النجم المتلاوي على الاتحاد هدف لصفر.
0: وفي ملعب زويتن شبيبة العمران الترجي رضا الخليفي.
1: يسير في ملعب شد زويتن لعب دقيقة 59 والنتيجة لازالت الحالة تعادل 0-0 وفي هذه المباراة بالتغيير ثالث في صفوف الترجي يدخل ياسين مرياح بعد غياب طويل مكان محمد أمين توغاي.
0: واضح. وفي ملعب 15 اكتوبر في بنزرت السيابيه ما زال متاخر في النتيجه قدام المستقبل الرياضي بالمرسى تقريبا مقابله في دقيقه 57 بعد الموسيقى موصلين معاكم في راديو سبور حتى للسته.

0: من جديد في راديو سبورت. تحية الناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام تي في. مع تقريبا بدينا نقرب من 20 دقيقة الأخيرة في بعض المقابلات. خلينا نبدأ من ملعب زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي مع رضا الخليفي. رضا
1: أهلا وسهلا بك. كان في استاد زويتن تقريبا 66 دقيقة لعب ودائما التعادل 0-0 بين شبيبة العمران والترجي الرياضي. الترجي الرياضي تقريبا نجم يكون يسيطر بالطول والعرض على المباراة، قاعد يتحرك، قاعد يلقط، يخلق الفرص، وكان أبرز وأهم الفرص كانت في دقيقة 62 تصويبة قوية من حمد رفيعة لكن تضرب على القائم وترجع. وفي بينما شبيبة العمران تقريبا يعتمد على هجومات المعاكسة لكن غايب تماما في الهجوم. والملاحظة الأخيرة أنه الترجي لحد الآن قام بأربع تغييرات، وآخر التغييرات هو بوبكر ديكيتي ياخذ مكان فلوريان دانو، كانت ياسين مريح مكان محمد أمين توغاي، زكا ديارا مكان عبد الرحمن كوناتي، أشرف الجبري ياخذ مكان أمان الله الحميدي، وبوبكر ديكيتي مكان فلوريان دانو. هذا هجوم للترجي، هجوم لأشرف الجبري، تضرب كالعادة، تخرج 6 أمتار في الحقيقة، سيطرة واضحة، سيطرة كلية للترجي الرياضي لكنها سيطرة عقيمة لحد الآن في دقيقة 67.
0: واضح. نعمل طلع على جرجيس، ترجي جرجيس النجم الرياضي الساحلي مع فاضل هنيد. فاضل
2: نلعب في الدقيقة 72 هنيد، ولكن تدخل نتيجة هدف مقابل هدف بين ترجي جرجيس والنجم الساحلي. فخطش بدقيقة 69 هجوم معاكس ترجي جرجيس الدفلاوي يصبح الحكم يعني عند الخلع ثم يعود للتشاور مع الفار اللي يعلن عن صحة قرار الحكم في المسلل، وتبقى نتيجة كما قلت هدف مقابل هدف. وهذا تغيير ثاني، التغيير الأول للنجم الساحلي موسى سنغور خلاه مكان زين الدين بكمان، والتغيير الثاني يعني هذه مسلمة ياخذ مكان
0: واضح. هذه زوز تغييرات في تشكيلة النجم. نعمل طلع على ملعب مصطفى بن جنات مع وليد الجزيري.
3: مرحبا بك أنيس. 73 دقيقة لعب في المباراة، بقي تقدم النجم المتلوي على اتحاد رياض المونستيري هدف لصفر هدف منذ دقيقة 11 من بداية المباراة عن طريق حمزة المنصري لاتحاد رياض المونستيري. الشوط الثاني صحيح أفضل من نجم المتلوي لكن ما لقاش الحلول تقريبا. عبد السلام الحلاوي في إجازة ولا فرصة. عبد السلام الحلاوي الاتحاد رياض المنسيري يجرب الركنيات الكرات الثابتة الدخول من وسط دفاع نجم المتلوي، لكن في كل مرة كرات سهلة قاعدة تضيع من أقدام فخر الدين بن يوسف ويوسف العبدلي. زوز تغييرات في كل فريق، صالح البرهومي ويوسف العبدلي يخرج في تشكيل الاتحاد رياض المنسيري، دخول بهجاء لاعب من مدغشقر وسامي ابو علي لاعب الجزائري. بالنسبه لنجم المتلوي نبي سلا واسماعيل هرماس يخرجوا، دخول اللاعب بنغورا واللاعب براندون لاتحاد رياض المنسيري. كما قلت ما لقاش الحلول في التسجيل.
0: واضح. خلينا نرجع تتغير النتيجه في جرجيس، ترجي جرجيس النجم الساحلي. من جديد معك فاضل، تفضل.
2: نعم نيس، دقيقة 73 يحدي الهدف الثاني للترجي الرياضي عن طريق أشرف فاروق.
0: واضح. فين بواحد ترجي جرجيس يضيف الهدف الثاني ضد النجم الساحلي. خلينا نشوف واش فما في ملعب الشاد لزويتن. رضا الخليفي تفضل. رضا
1: رضا
0: تفضل. تفضل يا رضا.
1: وغرفة الفار نرجع في الحقيقة مباراة أصبحت مملة جدا نتيجة التقطع في المباراة، والحكمة مع غرفة الفار 12 دقائق تاقف ترجع تاقف ترجع. حاليا يمشي الفار أعتقد وأنه ورقة حمراء حسب ما الواحد في الهجوم الأخير للترجي. ننتظر ماذا سيقرر في الحقيقة. أن النقاش بين غرفة الفار والحكمة الرئيسي يتطلب دقائق كبيرة، دقيق زوز دقائق ثلاثة دقائق أعتقد وأنه ورقة حمراء لحمزة الجلاسي حسب ما شفت اللقطة.
0: بالفعل هي اللقطة اللي قاعدين يعودوا فيها في التلفزة واللي قاعد يثبت فيها محرز الملكي، هي تدخل حمزة الجلاسي على لاعب شبيبة العمران. إذا كان أخذ القرار تفضل رضا.
1: ما زال الحكم قاعد نشوف فيه بحذايا قدامي، نشوف فيه قاعد يعاين في اللقطة ومن فوق قاعد يتفاوض مع الحكام في غرفة البار. ما زال ما أخذش قرار، يرجع الحكم يأخذ القرار. ما هو القرار؟ ما هو القرار الحكم؟ ماذا سيقرر؟ يقول غرفة الفار يجبد الانذار. وماذا؟ حمراء حمزة الجلاسي. الحمراء الحمزة جلاسي غريب عجيب بصراحة بصراحة ما ما ما تلقى حتى تعليق في مباريات كما هكا تسيطر بالطول والعرض وتاخذ ورقة حمراء في وقت
0: هو في الحقيقة مستحقة رضا حسب ما شفنا الصورة
1: سيتوفي. أنا مش نقش على مستحقة أنا اللوم على الملاعب اللي تقريبا معناه فريقك مستحق في المشوار الأخير من البطولة ترتكب خطأ كما هكا بصراحة غير مبرر.
0: لا والغريب زاد يا رضا ربما الفار قاعد ياخذ في برشا وقت في كل ديسيزيون هذا اللي أكدت
1: والله أنيس بكل صراحة مع احترامنا يعني يعني ولست المملة حتى المباراة فماش ريتم ما فماش نسق ضربة هذا تقريبا مرة ثلاثة مرتين يتناقش مع الفار وما يرجعش والمرة هذه يرجع الفار نجم نقول لك مباراة تقريبا توا عندنا تقريبا حوالي 70 دقيقة ما فماش تقريبا 30 دقيقة لاعب بريتم كامل مع على كل على كل هذا هجوم للترجي هجوم للترجي ماذا هو دفاع الشبيبة صامد صامد وقت اصبح الزوز تقريبا زوز فرق يلعبوا ب 10 لاعبين الشبيبة توامنا 13 لاعبين بعد اقصاء محمد امين بن عمر منذ دقيقة 26 والترجي يلعب 10 لاعبين بعد اقصاء حمزة جلاسي وحاليا نلعب في دقيقة 71 والنتيجة دائما التعادل 0 مقابل 0
0: واضح يا رضا شكرا خلينا نعمل طلة تتغير النتيجة مرة أخرى في جرجيس ترجي جرجيس النجم الساحلي مع فاضل هنيد تفضل يا فاضل
2: نعم هنيد 77 تغير النتيجة مرة أخرى دقيقة 76 مؤمن الرحماني يضيف الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3 مقابل 1 ترجي رياض جرجيس في أحد الدقائق كما قلت 77
0: واضح سي توفيق تعليقك على ليتوال حكينا بكري شويه قلنا فنيا ربما فما تحسن لكن بعد تسجيل الهدف الاول النجم الساحلي يقبل 3 اهداف كامله قدام ترجي جرجيس
4: والله شيء دوخني اخطاء دفاعيه بالجمله على الهدف الثاني شفنا الخطا وكيفاش سجل الهدف وانا قعدنا باتين كيفاش الهدف هذا يدخل والثالث ثور على الركنيه حارس المرمى يخرج ما قولي يمسك في حاجه معلقه يقبل هدف بشكل هذا
0: لوريان لاندورسي اليوم
4: لاندورسي بصراحه يتحمل مسؤوليته في الهدف اللي يقبله الهدف الثالث نجم الساحل يقبل 3 اهداف بالشكل هذا وبالطريقه هذه وكان متفوق واحد بلاش وكان هو اللي متسيد الشوط الاول والشوط الثاني انهيار تام وتحس اللي انا اخطاء بدائيه في المركاش في الوقفه نتاع اللاعبين الحارس يزيد يعمل خطا فادع بالشكل هذا يغسل وحده
5: هي واضح. المسؤولية هنا للحارس كاوس توفيق
4: لا مسؤولية جماعية
0: حتى في التمركز
5: مش مسؤولية لتار فني توفيق
4: داكورد ولتار فني يتحمل مسؤوليته ذاك بعد نحكي وما نحكي أنا على اللقطة نحكي على اللقطة الهدف شكون يتحمل مسؤوليته
0: باهي خلينا نشوف
4: شنو فما صحيح
0: خلينا نشوف
4: شنو نجيو لل
0: خلينا نشوف شنو فما في زويتن مرة أخرى تفضل يا رضا مرة أخرى توقف اللعب
1: مرة توقف المباراة توا عنا قداش وقت ما ضايع الحكم قاعد يتناقش مع غرفة البار هجوم للترجي كان الدياكيتي يسدد الكرة يعتقد وأنه ثم لمس يد ضربت في أحد المدافعين ورجعت ما زلنا نتناقش حتى من الناس هنا مملة ولا بصراحة البار أنصوكة هنا قصة الجماهير تصفير وغضب ولي حد الآن ما زال ساق في المباراة قاعد يتناقش لاعبين واقفين يرجع يضغل على ما زلنا ما نتفضل لحد الآن ما زلنا خلاش قرار هل بش يرجع للبار هل ماذا سيعني ما قاعدين واقفين في الحقيقة خاصة في الشوط الثاني أليس نجم قلت ما لعبناش أربع ساعة بصراحة كم
0: في انتظار القرار النهائي من غرفة الفار معناه فهم بوسيبيليتين بتاع ضربة جزاء رضا هكا نفهم من كلامك
1: بالفعل ثم احتمال ضربة جزاء لكن أنا ما زلنا قاعدين نصف قرار
4: الغريب
1: أنه أنيس المفاوضات بين الحكم محرز الميك وغرفة الفار للدرجة هذه تتطلب يقول الفار يرجع للفار يرجع للفار محرز الميكي يمشي للفار لمعاينة اللقطة ويتثبت من إمكانية ضرب الجزاء لصالح الترجي ثم إمكانية ضرب الجزاء لصالح الترجي في بعد نلعب في الدقيقة 30 75 تقريبا كل اللاعبين قاعدين وراء الحكم على خط الماس ينتظروا في القرار الحكم ما زالت النقاش بين الحكم محرز الماكي وغرفة البار في انتظار ما يؤكدوا ننتظر ما زلنا ننتظر تقريبا رغم التعزيزات الأمنية في الحقيقة بغرفة الفار اللي قاعد اللاعبين المدربين الكل منتظر يرجع يعاين اللقطة ماذا سيقرر محرز المالكي ماذا سيقرر محرز المالكي يرجع يغرب الفار وضرب الجزاء مثل ما قلنا ضرب الجزاء للترجي في دقيقة 75 ضرب الجزاء للترجي ثم ضرب الجزاء في دقيقة، نرى في دقيقة 76 فرحة كبيرة لهنا في صفوف في جماهير الترجي. ضرب الجزاء، من سينفذ ضرب الجزاء خاصة بعد خروج حمزة الجلاسي وخروج محمد أمين توغاي؟ أعتقد ياسين مرياح، ياسين مرياح هو اللي باش ينفذ ضرب الجزاء. ياسين مرياح ياخذ الكرة، ياسين مرياح يعود بعد أشهر طويلة من الغياب. الحارس منتصر الصيد موجود في المكان المناسب، ضرب جزاء هامة حاسمة قد تكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل الفريق في المنافسة على اللقب. ما زال النقاش بين اللاعبين والحكم، في الحقيقة يرجع الحكم لاعب العمران يرجع للخط.
0: خمسة دقائق فار وخمسة دقائق باش نخرجوا الملاعبين تقريبا.
1: بصراحة هما على كل، والله بعد ما طلعت ما يستحقش تعليق. على كل الحكم يمشي مرة أخرى للحكم منتصر الصيد باش ينبه عليه اللي ما تفوتش الخط. معروف ياسين مرياح أمام موجود في المكان المناسب. ما زلنا فرصة للاسترجي وفرصة لياسين مرياح، فرصة للاسترجي، فرصة لياسين مرياح. الحكم ينبع على جدار الدفاع يعطيه إشارة انطلاق. ياسين مرياح ما زال ينبع على الملاعبية، الحكم محرز المالكي. ياسين مرياح قاعد مركز أمامه منتصر الصيد على الخط. ياسين مرياح فرصة أمامه كبيرة، يتقدم أنيس مرياح، ويسجل الهدف الأول للترجي في الدقيقة 77. ضرب الجزاء من ياسين مرياح، وسيناريو جديد ومعطيات جديدة وتغييرات جديدة وفرحة كبيرة هنا في المدرجات. 1-1 للترجي أمام شبيبة العمران بعد معاناة كبيرة في الحقيقة كان فيها الترجي الأفضل، لكنه لم يتوصل للشباك إلا عن طريق ضرب الجزاء في الدقيقة 76 بإمضاء ياسين مرياح.
0: نمشي وبيوب بعد نرجع للتعليق على هدف التقدم للترجي قدام شبيبة العمران.
6: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
7: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
6: يا محلاها الفي تقتل.
7: انا ماشي باش نتفاهم مع الطبيبه على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كورة شكورة
6: يا بنتي كورة كل عملتهم. أنا ماني شكيفة
7: فريدة، والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
8: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
9: Le printemps s'invite chez Toyota. Roulez au rythme de l'hybride et redécouvrez le plaisir de conduire en toute sérénité avec les Toyota Spring Days. Rendez-vous le 6 mai chez votre succursale Toyota Sus à Kuda et vivez une expérience unique lors de notre journée Test Drive. Pour plus d'informations, contactez le 36 404 603.
6: Johara FM. Publicité.
0: رجعنا لكم من جديد في راديو سبور. خلينا ناخذ توقيت ولا نتيجة في كل الملاعب في جرجيس. فاضل هنيد قداش وصلنا وقت؟ فاضل هنيد في جرجيس تسمع فينا ولا؟
10: نعم 85 لاعب من عمر المباراة، والنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد لصالح الجرجيسي أمام النجم الساحلي.
0: واضح في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المونستيري النجم المتلوي وليد الجزيري.
10: خمس دقائق لنهاية الوقت القانوني للمباراة، التقدم لنجم المتلاوي على الاتحاد هدف لصفر.
0: في ملعب شهد لزويتن شبيبة العمران الترجي رضا الخليفي.
1: في زويتن 81 دقيقة لعب والنتيجة تقدم الترجي على شبيبة العمران هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو ياسين مرياح من ضربة جزاء في دقيقة 77.
0: بينما في بنزرت ما زال السيابية متأخر في النتيجة قدام مستقبل مرسى هدفين مقابل هدف. سي توفيق نبدأ معك، هدف التقدم للترجي الرياضي التونسي قدام شبيبة العمران من ضربة جزاء في التنفيذ ياسين مرياح.
4: وأخيرا لأنه بصراحة طارج يحاول عليمين على اللي صار بالرفعات بالعكسيات بال... ولكن ما نجحش. التغييرات اللي صارت دخول ديكيتي ما كان دانو، دخول جابري، دخول ديارا، هذوم الكل ما همش كانوا قادرين مش يعملوا حاجة في ال... في هجوم الترجي الرياضي ولا شيء. من يبين لك اللي فهم حاجة ذهنية اللي مش ماشي في الترجي مش من اليوم.
0: ونشوفه في تغيير يظهر لي أشرف الجابري هكا ولا لا رضا؟
1: بالفعل في الحقيقة تغيير مفاجئ، تغيير مفاجئ جدا. أشرف الجابري اللي كان خذاه مكان الله من الحميدي في بداية الشوط الثاني يقع تغييره ويدخل حسام الطقاء، مش عارف شنو الفلسفة من التغيير.
0: ربما باش يسكر أكثر
11: دفاعيا
1: يا جماعة. بصراحة ربما سي توفيق ومجدي نجموا يجاوبون على السؤال هذا، ولكن الترجي قاعد يسيطر بالطول والعرض على المباراة يعني.
0: باهي سي توفيق.
4: بصراحة مفاجئ التغيير، لأنه حتى المعنويات اللاعب مازال كيتخلى 45 دقيقة وتخرج وتو مش دخل تقا في 10 دقائق الأخيرة على أساس أنك مش تسكر اللعب. يا شنو مع كامل احترامات العمران، شنو هي الهجمة الخطرة اللي تعملت اليوم من العمران اللي مش تقلق مرياح وتقلق معناها خط الدفاع اللي فيه أوكبيلو ومرياح تو بعد ما خرج توغاي وخرج جلاس وبن علي موجود وبن حميدة موجود، شنو هو البروبليم؟ أتوقع تغييراته بصراحة اليوم ما تفاجئنيش، لأنه مش أول مرة اللي يعمل أخطاء بالشكل هذا. تبقى بصراحة الرجل اليوم مالقري الكمل هي لا من الفرص ولكن عجز كيما قلت لك راهو هنا ساباس بارلاتيت دهنيا فما حاجة اللي ماهيش قاعدة مواكبة التحضيرات والأمور الفنية والتكتيكية في الترجي، لأنه فريق آخر وملاعبيه يمكن ذهنيا يكونوا جاهزين افضل من اللي شفناه اليوم. يمكن الترجي كان ينهي المباراه بالشوط الاول، وخاصه العمران يلعب 10 لاعبين من الدقيقه
0: 26
4: وشفنا الحارس السيد معناها عمل لك كل ما في وسعه اليوم مش يعدي ان جرون ماتش. شوفوا وقت ايش غير مدرب العمران، لانه من هذاكم اللي عنده ال 11 الاساسيين عنده غيابات فتلز توا مش يعمل تغييرات. فأعتقد اللي ترجي مالغري لا فيكتوار واحد بلاش وبضرب الجزاء، ولكن مش هذا ترجي اللي متعودين نعرفوه ونشوفوه. حتى مباراة السياسيس كانت أفضل من اليوم، برشة تقطعات وبرشة لعب معنا بطيء جدا في التحضير، ولكنك هذيك الكورة وفرافة في ماتشات كما نادهم.
0: مجدي كيف أشوف التقدم الآني؟
11: أول حاجة نشوف التغيير منطقي صعب اللي صار من الترجي الذي تنصي
0: دخول تقا ما كان
11: 10 نبكي نحكي ولا 11 ضد 10 موضوع اخر تو 10 ضد 10 والمدرب هذا معناته خاف من ردة فعل شباب عمران بعد الهدف هذا و10 ضد 10 وفريق يلعب على ارضيه ميدانه اللي هو شارع عمران ما نقولوش اوصص في تونس لحد شيء راهو في زويتن شباب عمران هو الملك نتاع زويتن وقام معناته بعده مباريات ايجابيه مع برشا فرق كبار كما المستير وكما برشا فرق كبيره اللي وقفهم في الملعب هذا. يعني المدرب اعطيه معناها ينتصر في المباراه هذه 1-0 ما يلوش حتى الهدف الثاني ما يقلقوش اما ما يقبلش بونتو. وحاجه اخرى زاده كيف كيف اللي الترجي اليوم اذا يكمل فايز في المباراه هذه باش ممكن في مباراه الدربي باش يحاول يتعلم من اخطاء الكل السابقه ويحاول في المباراة الجاية باش ياخذ 3 نقاط نتاعه وباش يتوج بالبطولة.
0: واضح. خلينا نرجع لرضا الخليفي مع التغييرات اللي صارت. تفضل رضا.
1: 85 دقيقة لعب ودائما الأسبقية للترجي أمام شبيبة عمران هدف مقابل صفر. الحقيقة برشا تغييرات وقت تغييرات الترجي حكينا عليها، ثم تغييرات 3 تغييرات في صفوف شبيبة عمران. في راس المهدوي المهدواني خذا مكان غيث بن حميدة وشهاب الجبالي خذا مكان بلال التويتي صهيب العبدلي بلال مجنب. بالنسبة لتغييرات الترجي ياسين مريح مكان محمد أمين توغاي جاك ديارا مكان عبد الرحمن كوناتي أشرف الجبري خذا مكان أمان الله الحميدي وأشرف الجبري يخرج ويزيد يخلي مكان حسام الطقاء وأبو بكر زكي مكان فلوريان دانو حاليا نلعب في الدقيقة 86 تقدم الترجي على شباب عمران هدف مقابل صفر.
0: واضح. في جرجيس فاضل هنيد قداش وصلنا وقت في لقاء ترجي جرجيس النجم الساحلي؟ فاضل
12: نعم أضاف الحكم 5 دقائق بديل نعم كل دقيقة الأولى من الوقت البديل ولا نتيجة 3 أهداف مقابل أهداف الترجي
10: امام الناس الساحلي محمد اللاطاوي من ضحية السلام كان فادي بشكو هذا نزوم عاكس الكرز الجريسي ولا الحارس ينقذ الموقف على كل محمد اللاطاوي كنت اقلام كان فادي بالمشو وتغييرات بالجملة بالنسبة للطرز الجريسي هذه جريسي اقلام كان بشو وهذا مقرب لا اشرف كان اشرف الضياف واخيرا الصعب يخرج وقال لي مكانه معتز شوشان ومنذ حين يعني ثم زوج تغييرات اخرين في تشكيل الطرز الجريسي على كل على كل لعب متوقف في انتظار نشوف
0: واضح ما زالوا تقريبا 3 دقائق في الوقت البديل هكا ولا فاضل 3 دقائق ما زالت في الوقت البديل في لقاء نجم الساحلي وترجي جرجيس. وليد الجزيري قداش وصلنا وقت في المونستير؟
3: نلعبوا في دقيقة و40 ثانية في الوقت البديل. الحكم أضاف 5 دقائق. نجم المتلاوي ما زال متقدم على الاتحاد هدف لصفر. الاتحاد صحيح مسيطر على امتلاك الكرة هجومات أكثر للاتحاد لكن دون تشتيم صراحة كثرة التغييرات اللاعبية في المراكز متاعهم أثر على مردود الاتحاد. أنت فزت في المباراة الفارطة ما فهمناش اليوم تغيير مراكز اللاعبية تغيير التشكيلة اللي فازت في المباراة الفارطة موسم كامل تلعب بمالك الميلادي والرائد الشيخاوي في محور الدفاع اليوم مالك الميلادي القوي كظهير أيسر وانت عندك يوسف الحرج ظهير أيسر موجود على البنك رائد بوشنيبة ظهير أيمن يلعب في الترجي اليوم متوسط ميدان دفاعي بصراحة مهدي القنوني كان أساسي في المباراة الفارطة اليوم على بنك الاحتياط وما يدخلش الكل في المباراة اللاعب المدغشقر بها جاء كان أساسي مباراة الفارطة وقدم مردود ممتاز لكن اليوم لقوه على بنك الاحتياط صراحة ما فما حاجات في التشكيلة الفنية ما احناش فاهمينها على كل دقيقة أو دقيقتين لنهاية الخمس دقائق الاتحاد ما زال متأخر في نتيجة هدف لصفر.
0: سي توفيق كلمة على اللي حكيه وليد تقريبا الاختيارات الفنية تغيير مراكز البرشا ملعبية في الاتحاد المونستيري
4: مش من اليوم كما قال وليد مباراة الثلاثة الأخيرة بتاع الاتحاد المونستيري شفنا تغييرات في المراكز وتغييرات في برشا ملعبية نعرف المشاكل بتاع الاتحاد المونستيري ولكن على الأقل استقرار ضروري إذا كان مش يشرك أكثر لاعبين للسنة الجاية أو مش يعطي فرصة بالتفاهم مع الإدارة والله كي نمشي معك ما أمام ماشي الهزيم وراء بعض والنتائج السلبية في الاتحاد المونستيري وهزيم على الريت ميدانه ضد فريق ممتاز جدا بصراحة من اليوم متلوي ولكن أنت زاد كيف كيف قوم بواجبك وحاول مش تفلسيف هذي في الأمطار الأخيرة أو في المباريات الأخيرة والله كان فريمون فم بروغرام العام الجاي تحب تجرب تحب تشوف تحب والله فم هي مديرة فمدير رياضي جلستوا مع بعضكم وقررتوا نمشي معك يا اما هيك الواحد يقوم يرقد يقول لك هنجرب هذا هنا وخنشوف هذا هنا وهذا ما بصراحه فما شيء اللي برشا المراجعه في الاتحاد المصير
0: واضح ماشي كلمه على بقيه المقابلات خاصه تاخر النجم الى حد الان قدام ترجي جرجيس
4: غريبه
11: بصراحه تاخر النجم هذا يفكرني مباراه بيجا نسا مباراه بيجا من ناحيه الاداء والسكورس توفيق اليوم تشوف لي توال حتى لا تراديسيون تاع ليتوال تاع انك تسجل الاولاني في ارضك ولا خارج ارضك راك تكمل الرابح ولا الدعم وتقف وقفه باهيه وتكون تغييراتك في محله ويكون الاداء معناه ممتاز اليوم لاعبين نجم الساحلي يلعب وراهم رابح بنفس النسق خاسر بنفس النسق متعادل بنفس النسق يا اخي يحشموا على روحكم شويه يحشموا وزح والله اقسم بالله انا نتفرج على ليتوال تو 3 جولات الاخرانيين شيء اسف شنو هو هذا حتى متصرف الشوط طول 1-0 توا تشوف النتيجه 3-1 ما صدقش مع احترامنا ترجي جرجيس فريق ممتاز جدا على ارضيه ممدانه ما يسامحش لكن انت اليوم في نهايه موسم وقمت بعديت الهفوات اليوم كي انت بعد مباراه المتلوي اليوم كي تبدا انت متصرف الشوط الاول 45 مينوت فما ديسكور راه يتقال سيانيس بين الشوطين
0: صحيح.
11: فما ديسكور فما على الجانب الذهني زاد كيف خدمه برشا خدمه وعلى الجانب التكتيكي ما احنا نقولوا ديما الشوط الثاني شوط المدربين اللي انا مراني ما نوافقش برشا هذه المدرب راه من اول الاسبوع ومباراه من المباراه ما بين الشوطين وحتى بعد المباراه
0: بهتو ما عادش عنا برشا وقت في تقريبا في المقابله الكل في اخر الدقائق والثواني نتاعهم خلينا نشوف قداش مازال وقت في جرجيس يا فاضل فاضل هنيت
10: نعم 95 و37 ثانية في انتظار إعلان الحكم على نهاية المباراة، وهذه فرصة للنجم الساحلي وكرة البراء على كل في انتظار إعلان الحكم على نهاية المباراة. وفي هذه الأونة في الفترة الثانية شعر الحكم على نهاية المباراة طارق الجريسي والنجم الساحلي بانتصار طارق الجريسي على النجم الساحلي بسبع أهداف مقابل هدف. جريسي بوكمان في 6 أهداف على نجاح النتيجة الساحلي عمد جرس موما في 46 لعد النتيجة 73 متر فوقيات يعد يليف الثاني
0: واضح عندك الصحة فضل هنيد في المستير. قداش وقت وليد في مباراة الاتحاد المنستيري نجم المتلاوي؟
13: نهاية المباراة أنيس بانتصار نجم المتلاوي على الاتحاد المنستيري هدف لصفر.
0: واضح هذا بالنسبة لمباراة الاتحاد المنستيري نجم المتلاوي في ملعب شادلي زويتن. رضا
14: في زويتن الوقت القانوني انتهى والحكم معرض المالكي أضاف 5 دقائق، ما زلنا في الدقيقة الأولى والأسبقية للتراجي على حساب شبيبة العمران هدف مقابل صفر، وتذكر بالهدف هو عن طريق ياسين مرياح في الدقيقة 77 من ضرب الجزاء.
0: واضح دونك تقريبا ما زال هو 4 دقائق في مباراة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي. سي توفيق كلمة على هزيمة النجم، هزيمة الاتحاد المنستيري.
4: لا هزيمة النجم بصراحة نقاط استفهام، قلنا من قبل الماتش المتلوي قلنا مباراة الملعب الكابسي في الكاس، ولكن تحس وكأنه اللاعبين طبعوا مع الهزيم وكأنه لاعبين ما عادش يعني لهم النتيجة والشعار اللي يلبسوا فيه والأداء متاعهم اللي يخليهم ينهزموا ضد المتلوي ضد جرجيز ضد قابس ضد باجة. اي وين ماشيين؟ لا حسيب ولا رقيب، إلى درجة وصل معنا النجم الساحلي مستباع. برافو جرجيز، مبروك عليهم الانتصار، يستحقوا تبقى النجم الساحلي بصراحة. مش بوكو تشوز أرفوار توت أرفوار.
0: كلمة مجدي في 30 ثانية
11: على شكون باش نتكلم
0: اون جينيرال النتائج الكل الحاصلة اليوم بما فيها
11: تقدم الترجي بالنسبة لمباراة الترجي الرياضي وشبيبة العمران
0: في 30 ثانية مجدي.
11: بعد الضغط المتواصل تلت المباراة الكل يتمكن في ضربة جزاء باش يسجل الهدف الأول اللي مريح بعد العودة متاعه كان أعطى إضافة للترجي في ضربة الجزاء، وما شاء الله عليه معناها عينيه ترف على اليمين حتى على اليمين تمركت. ممكن هذه فيرسيون جديده،
0: عينين شكون ترف؟
11: عينين مريح، خاطر انا قبل نشوف مريح كيشوت
0: هنا فما إيحاءات حسيت
11: انا قبل كيشوف مريح يشوت بينالتي يغزر ويركز ويشوت. اليوم شفت مريح يرف عينيه اليمين رفت، ما يقول لك انا على الخير لفي كان على الشر كفي، هو تبع ما حتى رفت اليمين حتى على اليمين اتسجلت. معناها هذه الفيرسيون الجديدة اللي شفتها اليوم في مريح في ضربات الجزاء.
0: واضح، يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة سي توفيق، مشكور جدا. مجدي الراشدي، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، حسام القايد كوتي تكنيك. كل التفاصيل موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
15: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.

0: publicité. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة إنياي سينت 0W20 pour moteur moderne thermique et hybride. La gamme إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت la performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.
1: Publicité.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جوهرة تي في، هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك سعاد نكون معكم في هذا الموعد الاستثنائي كالعادة. إذا كان فما المباريات تاع البطولة دونك نبداو مخر شوية، ما نبداو مخر بساعة كمان. دونك نستقبلوا الأسبوع هذا ب أنتيبيوتيك في هكا نسخة مصغرة. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وبداية أسبوع موافقة لكم الكل. نحييكم، نحيي الجروب تاع اليوم. أنس بن مالك مرحبا بك.
1: مرحبا سامي، مرحبا مستمعات مستمعي جوهرتين.
0: مرحبا سليم بوسفارة.
2: مرحبا، مرحبا بكم. مرحبا أنس،
0: في تعويض لزميلتك ساوسر معاج. يلا حاضرين
2: حاضرين
0: حاضرين،
1: ليتس جو.
0: يلا كواد نف كواد نف، تفضل سليم.
2: كواد نف، انا باش نحكي على الدواء الجديد لمرضى السكري.
0: انت رقم 17 اليوم الناس.
2: اما لا، انا مش نركز على الدواء ولا على سومو ولا على، باش نركز على 900,000 تونسي مرضى بالسكر.
0: وي
2: معناتها فريمون عدد كي معناتها تشوف لا بوبولاسيون لو بورسونتاج نتاع التوانسه المرضى حاجه كبيره
0: كبيره
2: كبير كبير ياسر. نشوفوا حتى العادات
0: السكري بنوعيها.
2: ليه معناتها كي نشوفوا العادات
0: الغذائيه
2: نشوفوا معناتها شنو
0: الفريت والمقلي والسكر وغيره.
2: معناتها مش في تحسن كي نشوفوا المرضى قداش وليزابيتود نتاعنا كيفاش ماشيه.
0: وي
2: انت حاجه من وراء العقل. دونك هذا لو شيفر اللي
0: يخوف شويه،
2: اللي يخوفني
0: اليوم. ان توكا بتتر الزاده اللي يكون مضر ابار ان الناس تمرض بالسكري ان شاء الله معناها ربي يقي الجميع، ولكن زاده التكاليف نتاع المرض هذا على الدوله. لانه السكري هو مرض مزمن، مرض مكلف، مرض فيه تداعيات على الكلى وعلى القلب والشرايين وعلى برشا حاجات. معناها
2: ليه حتى السيستم تاع الصحه في تونس معناتها هل الدوله عندها القدره باش تقف ال 900,000 معناتها مواطن على توفر؟
0: لازم التوعيه.
2: اي معناتها التوعيه هي الكل، التوعيه زاده للصغار كي نشوفوا الصغيرات كيفاش
0: شلون نوكلوهم.
2: اي
0: اكزاكتومون. ميرسي سليم. انس
1: باش نحكي هما زوز قصص الحقيقه في امريكا صاروا وزوز يشبهوا لبعضهم.
0: اذا كان زوج يشبهوا لبعضهم نحكي واحده بارك دونك.
1: لا زوز باش نحكي زوز كيف كيف دونك باش نبدل الكلام لسامي. باش نبدا بالحكايه الاولى اللي هو مارك ويرسكي. مارك ويرسكي هذا ربح في الميجا مليونز 273 مليون دولار. مليون دولار معناتها السيد هذا شنو هو السبيسيال اللي فيها الحكايه؟ برشا فما ناس يربحوا، وانه طلق نهار اللي يربحوا طلق
0: صدفه
1: يعني. صدفه طلق نهار اللي يربح الفلوس. الحاله الثانيه صارت جمعه الاخرى كيف كيف مواطن اخر يربح 20 مليون دولار، ولكن الجمعة اللي فاتت كانت المحاكمة لأنه زوجته مشيت شكي. تعرف كي تلقوا في أمريكا فما قوانين في
0: يعني الثاني زاد ربح
1: 20 مليون دولار
0: وعنده خلاف مع زوجته
1: طلق
0: زاد
1: مرته. تعرف في أمريكا فما ديزيتا كي طلق تقسم ممتلكات كل
0: هاي
1: هذا معروف في أمريكا في برشا ولايات في أمريكا. دونك هذا الأولاني تستصويرت الأولاني اللي ربح 273. نجيو للثاني. الثاني دونك صارت محاكمة لأنه مرته قال
0: يعني سامحني الأولاني تو كي باش يطلق باش يقسم مع مرته الثروة.
1: ما قسمش طلق ديجا.
0: طلق ديجا هذا عنده زهر به.
1: عنده زهر. الثاني مرته مشات شكات. قالت صحيح احنا طلقنا قبل الطلاق، خرج 9 متاع الصباح. صب في المحكمة 9 متاع الصباح.
0: الورقة اللي ربحها وقتاش؟
1: وهو اوريزمون بور لوي
0: ربح العشرة.
1: التيكي اللي شري بيها زوز مشروبات

0: قضيتش بهذا
1: في المحكمة هي
0: هي عطته الإلهام
1: كانت قاضية هي معناتها تعديت حتى في التلفز في أمريكا القاضية قالت نعرف ان انت معناتها تون ديزرواي غون معناتها خيبه الامل نتاعك كبيره وكنت ترى روحك معناتها كنت نجم تي خاصه الخلافات نتاعهم ماليه نتاع الطلاق شو زهر معناتها
0: انت حكيت هذوما على اساس انه كيفاش الحظ مثلا يجي
1: فولا
0: مع
1: فوالا المستخدمين تواصل شي معي شي يقولوا شنو هي الكلمه اللي تتعاود ديما سي لا كارما تعرف الكارما هي كيما العناية الإلهية أو العقاب الإلهي أو حاجة معناتها ولا حاجة تعملها ترجع لك كان عملت خايب يرجع لك الخايب ولا البيه يرجع لك البيهي دونك هذه هي التوى الترند في أمريكا علي طلقوا ومن غدوة يربحوا برشا فلوس ونسي متاعهم يخسروا كل شيء كان ما صبروش شوي
2: اما راو سي مودي معناتها راو جينيرالمون اللي يربحوا الارقام هذه 200 و100 وكل يتبعوهم في شنو عملوا بفلوسهم وكيفاش تصرفوا فيهم وكيفاش
0: يفيسوا
2: وكل شيء معناتها لافام تاعهم جينيرالمون يلقاو رواحهم بلاش حتى شيء
0: جينيرالمون علاش يا سليم فما انا شفت اما شفت ناس عملوا ثروات وعملوا قصورات وعملوا
1: تعرف على
2: فلوس سهله تقول انت
0: تعرف على حظ يعني انا ما نشجعش على ذا
1: لا خاطر مثلا 20 مليون دولار يشري يزوز كراهب ولا ثلاثه كراهب ب 3 مليون دولار اكل مثخمين ضمكه واحده كتفاكات كبيره واحده سبور واحده درشنية ويشري فيلا كبيره مصاريفها برك معناتها حاجه كبيره وهو ماهوش يدخل في فلوس وزيد في امريكا فما حاجه في بالك في امريكا كي تملك دار تخلص عليها ارقام مهوله كل عام كاين كيري معناتها بالملك
2: اللي تاكس نتاعهم
1: معناتها ملكك هي دار ملكك
0: تاكس كبار
1: انا نعرف شكون في امريكا قالت لي معناتها فما شكون يخلص 300 دولار في العام 90 مليون في هو دار وملك معناتها كي تكري قداش مال دونك
0: انا في بالي اللي تحكي لك في كندا هذا دور في امريكا
1: عندي في امريكا عندي في كندا هذيك كاميليا في كندا وهذه هند في امريكا نسلم عليهم الزوز
0: فماش ايمن مكرم
1: مهدي في حكايه الجابون يحكيهم لي ليس
0: فما حمزه في المغرب
1: فما حمزة رمشي نهار سبت المغرب وفي بالك
0: اي في بالي بعث لي امبارح تصويره قاعد يتفرج في ليميسيون تيلي حي حمزة يلا نمشيو لغنية اليوم غنية اليوم زعما
1: زعما شكون زعما
0: شكون شكون
1: صوفيا صادقة
0: لا
1: اه
0: بس احلى نختموا بعد طبعا تحية لروح هاني الشاكر ربي يرحمه الفنان الكبير واحد من اعذب الاصوات اللي جابتهم ال 20 30 سنة الاخرانيين في عالم الفن والموسيقى اي معنى من اعذب ما فما بصراحة
1: ال 50 مش 30
0: انا نقارنه مع اي هو بدا
1: 74 اقوى غنيه عنده اللي عملت سكسي عام 74 هذيك قسمه ونصيب هذيك
0: عنده الامر ما شنو عنده برشا محقق
1: سلم سلام والحب هذيك 74 الحب هذيك
0: انا قارنه بعبد الحليم بصراحه
1: اي هو كي طلع الناس قارنوه بعبد الحليم وعبد الحليم تغشش برشا معناتها الغنيه هذيك تفكرني وقت اللي ترشحنا الارجنتين مهبطوا التوانسة الكل يغنيوا في شوارع هاي جات التونيزي على نغم سلم سلام وحب رماني
0: يعني شكر تنوفوا بيه حلقه اليوم من باش نقول هذا المساء من
1: انتيبيوتيك
0: من انتيبيوتيك
1: ريت اللي عدت في الخدم باش يصير له
0: الحمد لله
1: ربي يحمي عدت في نساء برك ولا يغلط في الاسامي
0: تحب نجاوبك
1: جاوبني
0: نجاوبك بالغنيه يلا
1: جاوبني
0: هذه ذكرى تغني عزيز غالي بعد شويه نرجعوا في انتيبيوتيك

0: حياتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا.
4: جوهرة
0: أفهم بوبليسيتي.
5: من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
6: مع سامي بن نور
5: على جوهرة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. يلا نبداو. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول، شكون البلد العربي اللي كان بطل أوروبا في كرة السلة؟
2: بلد عربي بطل أوروبا
0: يجيش لبنان. لبنان
3: نعم،
0: هذا في الأربعينات.
2: لبنان
3: مصر.
0: مصر كانت بطلة أوروبا في كرة السلة بمشاركة عربية. لبنان وسوريا لعبت 4 بطولات في أوروبا من عام 37 يقبل بطولة إفريقيا تقريبا ب30 سنة كاملة بسبب عدم وجود اتحاد إفريقي للعبة ذي. تمكنت مصر من الحصول على المركز الأول والثالث والانتصار في 16 مباراة. 49 توج المنتخب المصري ببطولة أوروبا لكرة السلة ليصبح المنتخب الوحيد غير الأوروبي المتوج بالبطولة هذه. وقبلها في 47 كان قد حصل على الميدالية البرونزية مرتبة ثالثة. مصر تشارك في بطولة أوروبا لكرة السلة من عام 37 أي قبل انطلاق أول بطولة قارية. وقتش انطلقت البطولة القارية كرة السلة؟
3: 56
0: بعد شوي 62 ربحت مصر جميع المباريات وقتها ضد لبنان، تركيا، هولندا، اليونان. في المباراة النهائية فازت على فرنسا 57-36
3: وبوسكار زاد
0: وجدت فرنسا المركز الثاني واليونان في المركز الثالث. سمعكم أصوات ناس معروفين اليوم صغار، ولكن شكونهم؟ لأنه الصوت يتبدل طبعا، يبدأ صغير وبعد يكبر المطربة والمطربة تتبدل فيه برشا حاجات. إذا كان حاضر معزنا نسمعوهم. حاضرين، يلا صوت الأول.

0: 10 محنوش. برافو سليم. يلا ثاني حاضر. اي انا سرد بالك راح تذيب بالنقاط.
1: بربي يعطي نقاط.
0: انا قاعد
1: يعطي زيد
2: بدلوهم ونقسموهم بعد.
0: هاي ثاني هاي.

0: تفضل. هاي تعرف روحك على اش قادم؟
1: وي
0: اها. شكون؟
1: ريم رياحي؟
0: لا ولكن قريب. هاي
2: قاعد ابو بكر؟
0: لا
2: قريب.
0: اي قريب معناها ماهيش المطربه.
2: اي
0: ولكنها
3: كوثر بارد.
0: وي برافو كوثر البارد. بعد واحد هذو. هاي الثالث تفضل معز.

0: مش تونسي.
1: لا هي ما ينطق زا ما ينطقش ذا.
2: اي لا زا صغير خاطر صوت صغير مازال.
1: لا خاطر احنا في تونس
2: نطقوا ذا.
1: هو ينطق في مصر ما ينطقوش ذا.
2: تولد بالقاهرة، درس في معهد الموسيقى بالقاهرة، شارك في فيلم سيد درويش بدور سيد درويش في صغره، ثم شارك مع عبد الحليم حافظ في أغنية بالأحضان وين كان ضمن الكورال. أول من اكتشفه هو محمد الموجي وعطاله أول أغنية.
0: مازال يغني؟
2: سطع نجمه بعد تعامله مع ملحنين كبار
1: محمد عبد الوهاب
2: في فترة قصيرة أنه يلقب ب
1: توفى.
2: أي
1: مازالك توفى؟
2: وي
1: هاني شكر.
2: برافو. حلوة يا دنيا هي أول أغانيه توقيع محمد الموجي، حققت ألبومات ونجاح كبير في أنحاء العالم العربي. هو كان مدير أعماله عزيز العياشي لمدة كبيرة كمان، وبعد ترأس هاني شكر نقابة الفنانين المصريين، النقابة بتاع الفنانين يعني نقابة حقيقية راهي هذه. به اي خاطرها معناها تنجم انس مغني تونسي باش يمشي يغني في اوتيل خمسه نجوم في عرس استاد عاوه حتى من غير فلوس.
0: ايوه قعد
2: ما عندوش الحق يغني.
0: اي كي اكتشفوا محمد الموجي قعد لو بروتيجي نتاعو معناتها ولا جوست الاكتشاف
2: قدم له حاجات. أي. قدم له حاجات مزيانين معناها.
0: وكل هذاك علاش يقول له عبد الحليم ما فرحش ياسر ب
2: ما فرحش ياسر خاطر طلع له عبد جديد. نذكر انه
1: مغني شبابي جديد خاطر عبد الحليم كان معناتها هو نجم الشباب.
2: هو نجم الشباب. نذكر في مصر ما حكايات شائعه على صعود هاني شاكر وقتها الى في ستان جون معناها عمره 18 19 سنه وقت اللي يبدا عنده حفله في اوتيل. فعبد الحليم مش يشتت الانظار لذي يمشي يقعد في الريسبسيون تاع الاوتيل.
1: الناس تجي لعبد الحليم
2: الجمهور الكل تمشي لعبد الحليم
0: للدرجه هذه.
2: وي
1: كما عملوا له عبد الحليم عملها هو معناتها.
2: من افلام هاني شاكر سيد درويش هذا احب وهذا اريد، عندما يغني الحب عايشين الحب، يا ريتك معايا تسلم لي عيونه كده برضو يا قمر
1: كده برضو يا قمر.
2: الحب ملوش كبير لا يا حبيبي صدقيني علي الضحكايه اغنيه خذت نجاح رهيب معاك حكايه كل عاشق برشا تخسري الحلم الجميل بحبك انا بحبك يا غالي احلى الليالي احلى الليالي الحان غازي عيادي بعدك ماليش وعديد عديد الالحان تونس يا حريه مزيانه برشا الاغنيه على تونس الله يرحمه. من اغرب الحدود السياسيه في العالم موجوده

0: حلوة. بتصحيح عزيز البيجي هو كان مدير أعمال هاني شاكرة. عزيز العياش الله يرحمه مسكين الله يرحمه. يلا من أغرب الحدود السياسية في العالم موجودة في إفريقيا. دولة حدودها دولة واحدة معناها حالة جغرافية نادرة معناها دولة دولة محاطة بدولة واحدة.
1: لوزوتو في
2: لافريك دو سود.
0: لا لا لا
2: استنيني
0: تقدر مرة عاود ليه
1: هي ما لوزوتو هي في وسط لافريك دو سود.
0: الشكل الجغرافي هو إرث تاريخي يعكس تداخل سياسي
2: غامبيا
0: استثنائي ما بين
1: غامبيا
2: والسنغال.
0: غامبيا والسنغال
1: حتى لوزوتو في لافريك دو سود.
0: ولكن فما دولة أخرى هذول يا مهيش الوحيده معنا. شو التصويره معنا كيفاش هي محاطه بدوله ونديري فيها في ونديري ولايه فيها
2: الحكايه الكل في الفلوف هذيك والقصه معناتها
0: المنفذ الوحيد لغامبيا على العالم هو الساحل الصغير هذاك المطل على المحيط الاطلسي ويفرض التوزيع الجغرافي تعاون وثيق وتداخل يومي في حركه السكان والتحرك ما بين الشعبين.
1: عملوا اتحاد راه ولات دوله واحده في وقت من الاوقات ولات سينيغامبيا اسمها مع مع السنغال وغامبيا واحده ولات سينيغامبيا.
0: وقتاش هذا؟
1: والله نسيت في الثمانينات يظني وبعد فشل ورجعت ورجعت كل دوله
0: كيما اغلب الاتحادات اللي هي تجي
1: هذوما
0: على قرارات سياسيه
1: هذوما ما يتعاملوش على قاعده صحيحه. ما يتعملوش مثلا تنحي الديوانه ومن بعد تعمل عمله برك ومن بعد تعمل قوانين ومن بعد كذا لا طول هاي قرار من فوق. اول فتنه بين زوز واحد
0: نرجعوا كما كنا
1: نرجعوا كما كنا
0: قال بورقيبه قبل الزيادات.
2: ليه ولا نوسيون تاع الحدود راهي في افريقيا راهي ما عندها حتى قيمه. ما تشوف انت البلدان معناتها لي زيشونج بين البلدان كاين وما فماش راه حدود.
0: وين هذا
2: في نحكي مثلا في افريقيا الشرقيه تشوف لي زيشونج وكل عادي على الاخر ما معناتها ما معناتها كي تجي تشوف ترجع تاريخيا تلقى ما كانش فما حدود كانوا معناتها عايشين
1: في افريقيا مش حدود مش معناتها حتى بين تونس والجزائر
2: حتى تونس والجزائر اي معناتها كولتوريلمون ما تنجمش تجي كما قلت انت في ليله ونهار تسكر بيناتهم.
1: فما الاستعمار والاستعمار ساعات خبيث شو يعمل
0: في اغلب الاوقات
1: اي تجي انت الهوتو والتوتسي في عوض تعمل دوله للهوتو دوله التوتسي تعمل في عوض تقسمهم هكا تقسمهم هكا
0: خلي
1: الهوتو توتسي هوني وهوني هو اغلبيه هوتو واقليه توتسي والتوتسي ويحكموا هوني اغلبيه توتسي واقليه هوتو والهوتو
0: يقعدوا يتعاركوا
1: وتعمل رواندي ورواندا وبوراندي وكل واحده معناتها في اختلاط
0: ويتقاتلوا
1: هذا خبث معناتها تاع استعمار.
0: سمعكم مقاطع تعطوني اسم العمل مسرح تلفزه ولا السينما المسرح الاولي المقطع الاولي.
3: سيد هذا الماثل امامكم هذا طول حياته هو يلف في الدنيا من بلاد لبلاد ومن بر لبر يتبع في الرخص ما ثماش فورد في العالم ما في مالوش بيه ما ثماش ليكيداسيون ما خداش الطيارة وشق البحور وبرور ومشالها وطلعها في زنقة من زلاقي حتى نهار كيف لقت بيه الدنيا قالك راهو يزيني توا نروح لبلادي نموت غادي أرخص ما أرخص كي حاصيلو هيا
0: مش عندي فكره خايبه توفيق جبالي
2: كلام الليل واحده منهم
1: مذكرات ديناصور
0: لا نص ورؤيه واخراج توفيق جبالي بطوله توفيق جبالي توفيق العايب زهره زموري عطف بن حسين شكرا رماح خول الهادف فؤاد لي تيم
1: مش صفر
0: لا
1: سنة
0: لا مش صفر فاصل هاي هذا من اول او من اول المسرحيات اللي مشيت لهم انا في تخت نعم في روبورتاج وقت ما نزلت بداية
2: 2005 2004
0: قبل شوي في الاخر يقول عاش يقلد بن علي في الاخر توفيق جبالي بصوت هكا يشبه بن علي في الاخر وبعد يقول عاش تونس المسرحيه يعني افهم وحدك
1: افهم وحدك
0: هنا
1: هنا تونس
0: 2002
1: في تلها فكر عنده تفكر انا وقتها اكتشفت الممثل توفيق العايب ابدع في المسرحيات ابدع
0: شكرا زيد. الملقة هي قرية صغيرة في جنوب تونس تعيش على وقع الاعياد الوطنية وبعد مكالمة من العاصمة
4: عاصمة يا اهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الوزير ماكش انت باهي ان شاء الله تولي الوزير عاديلي الو والله حبيت نقول لك باسمي الخاص وباسم الأعضاء الموجودين في الهيئة وباسم الجهة خاصة لا حبيت نسأل بركة ليش وقت يوصل وين في غضون الشهر هذا في بالي الألمان أثبت أنا ما عندي كان رجال إن شاء الله. أي نعم السلامة.
2: يلا تلفزة جيت هذه منصف
0: وي تلفزة جاية
2: جاية أي فوالا
0: 2006 خرج منصف ذويب بطولة فاطمة بن سعيدان مكرم نسيب رؤوف بن عمر جمال سيسي عبد الحميد قياس والممثل الدور الأول ذكرني به رامي يعني كان هناك ممثل اللي عوض عبد القادر مقداد لأنه كان عبد القادر مقداد هو بطل في المدائرة نورمالمون
2: يسرحوا الفيلم
0: أي المكالمة من العاصمة تعلن أنه فما فريق عمل قادم للقرية وفيه يا بوكو ديكستري في عيسى حراد زادة فيها بوكو ديكستري معناها ضامرين في تجربة منصف ذويب في الضمار هذه في السينما. يلا الاكستري الثالث
5: نحكي معاك ماك شنية تخرج توجع على خدمة أخطاني عصبيح ما نخطاكش سمحني الوين مروحة من البلاد مش سكر على روحك في بيت لا تاكل لا تشرب ما وقعت بحذ أمك حطيت راسك على ركبتها وهيت يبكي
6: حاجة تخصني
5: لا ما تخصكش هك تأزمت وغردت علي جمعتين توا إيزي وفاء يا خشنية أخرج ألقى حل ألقى خدمة يعجبكش توا ما تنجمش تعدل حاجة أخرى وتنساها اللي خلقه ما خلقش غيره
0: والله
5: حتى كان جاي يستاهل
1: خلقه خلقه
0: يلا هاي شنو هذا يا ساعة
2: مسلسل
0: اوكي
1: رمضاني زاد
2: رمضاني كيني كيني مريم بن عزيزه
0: لا تعاني سلمى من ابنها العاق اخوها لقيد حريتها لانها من غير زوج ويقترح عليها لحبيب انه يتزوجها لكن ترفض لاجل ابنها تتعرض لعده مشاكل توفى سامحوني بموتها غرقا في البحر خرج حمد عرفه تأليف رفيقة بوجدي بطولة فتحي هداوي وحيدة دريدي سونيا السافي توفيق العايب منال عمارة عاطف بن حسين سلاح مصدق لطفي عبدلي عايشة بن أحمد
1: من أجل عيون كاترين
0: لأجل عيون كاترين 2012 هبي ذكرنا معاذ شوية بالأغنية متاع الجينيريك أنا نعتبر الأغنية ذي من أحلى الأغاني اللي تعملوا في الجينيريك في السنوات هذوما معناها في رمضان مزيان المسلسل هاي 30 حلقة اون بلوس وقت اللي كنا هكا وتوا وليت بعشر حلقات تعمل ثلاثة مسلسلات سي بيان هو با ولكن هذوما المسلسلات اللي كيما تعودوا عليهم الناس في الثمانينات والتسعينات اللي هما مسلسلات رمضانية افيك 30 بيزود
2: سامي برشا برشا مسلسلات الغناية هي اللي جابت لهم لاتونسيون
0: صحيح
2: جابت لهم البوبليك
0: انا نعتبرها هذيا واحدة مش معناها هو خايب المسلسل ولا متوسط أما هو قوي المسلسل

0: سمير لوسيف وبلطي هما سمير لوسيف وبلطي
1: صوت مزيان برشا سمير لوسيف
0: مزيان ياسر صوته
1: شكون اللاعب الوحيد اللي سجل في جميع مباريات كأس العالم من أول مباراة إلى النهائي شكون اللاعب الوحيد اللي سجل في جميع مباريات كأس العالم من أول مباراة إلى النهائي في إديسيون نتاع
2: إديسيون واحدة
1: أي واحدة بس كي والي بعد
0: نجم يكون
1: بعيدة شوية
0: من الأولانيين اللي في الليستة
2: بعيدة برشا ولا شعب بعيدة شوية
1: بعيدة برشا معناها ماهيش في الأربعينات ماهيش في الخمسينات بعيدة ماهيش في التسعينات
0: فرنساوي
1: أبعد شوي
0: فرنساوي لا
2: جيرد ميلر
1: لا سجل في مونديال 1970 ضد منتخبات تشيكوسلوفاكيا وقتها انجلترا رومانيا البيرو الاوروغواي وايطاليا كل ماتش ماركي هو
2: بيلي
1: لا برازيلي اخر
2: ريفلينو
1: لا
2: جايرزينو
1: جايرزينو مونديال 70 مكسيك 70 هو
2: مكسيك
1: فشكون يعمل هكا توا اليوم صحيب
2: فما ليه هو مثلا رونالدو نتفكر في كوب دي موند 2002 معناتها سجل
1: رونالدو البرازيلي
2: الحقاني دونك ماي البرومي فهمتني
1: فلته من فلته
2: ولو في 2002 ماهوش هذاك رونالدو اللي في تمكو خاطر ديجا عمل دو ليغامون فما رونالدو الاولاني لرنوف الاولاني اللي قبل الدوب ليغامون ولا
1: عبقري
2: كل وفما 2002 بالرغم هذاك مازال قوي
0: 2002 لو روتور نتاع رونالدو
2: اما ماهوش هو
1: القوي
0: خاطر تفكر رونالدو الطيحه اللي طاحها ماتش لاديو
2: اي هذيك ليغامون
0: الثاني هذيك قالوا يستحيل باش يرجع يستحيل باش يرجع
2: هو في القلعه نتاعو نحكيو على 95 و96 وقت اللي و97 وقتها
1: لو ممكن
2: فما عام فما عام برشلونه معناتها بوبي روبسون وقتها يشد في راسه كل ماتش
1: يشد في راسه معناها في التسعينات تاع رونالدو الدو
2: الفينال كونتر لاتسيو زاد الفينال نتاع اليو اف ا شو عمل في ثلاثه بلاش وقتها الانتر ربحت لاتسيو مع الانتر ولو تظلم وقتها في البطوله
1: تاعت الانتر
2: لكن هو عدى 3 سيزون يا مالا غالب اللي قاموها هي اللي ذرت
0: البارح نقرا في ديكلاراسيون عملها ديرنييرمون على الكوب دي موند 94 كيفاش روماريو كيفاش العلاقه بينه هو وروماريو جاء روماريو قال له يا تسمع كلامي انا اللي نحكم هوني ما فهميش الكوتش
2: روماريو
0: يا تسمع كلامي انا يا لا قال كان إلى تيمتيدي ومفجوع لا سمع كلامه كان يخاف منه برشا وسمع كلامه ومعناتها ومشيت الحكايه وكيما نقولوا
2: خدام ما لعبش ملعب حتى دقيقة وقتها في طلعت وقتها
1: 18
2: سنة وقت عمره
1: من بين التفاصيل المهمة في حياة مايكل جاكسون اللي ما توجدتش في فيلم مايكل هي انجذابه العاطفي مع حب كبير في حياته اللي هي
2: دانا روس
1: اللي أكبر منه ب 13 سنة دانا روس كانت نجمة في أواخر الستينات وبداية السبعينات وانضمت لفرقة جاكسون فايف اللي هي كانت الوجه الدعائي المثالي اليوم هما وتروج للفرقة وتقدمها للجمهور وأحيانا تشارك معهم في العروض باش يتشهروا ومايكل الطفل المعجزة وقتها رأى فيها النجمة لامعة جميلة ناجحة وكانت حنونة وعلى الوقت أصبحت بالنسبة لي شخصية محورية في بداياته وكانت مصدر إلهام ليه مع مرور السنوات حتى بعد خروجه من فرقة جاكسون فايف وبعد نجاحه كفنان سولو يعني استمرت العلاقة بيناتهم مايكل تطور إعجابه الطفولي بها لحب صادق ومعقد كما كل شيء في حياة مايكل جاكسون وممزوج بالإعجاب شاف فيها الشريكة لحياته ربما الزوجية ولكنها كانت تحبه كصديق صغير أخ صغير لا أكثر يذكر أنها وقت عرس ديانا روس دخل مايكل جاكسون في اكتئاب وتواصلت الصداقة ذي لسنوات طويلة مع احترام وتقدير متبادل من الطرفين يعتقد أن أغنية The Billion Girl كتبها مايكل كإسقاط رمزي على المرأة المثالية رغم أنه تزوج مرتين قعدت ديانا روس عالقة في ذهنه وأثرت فيه نفسيا حتى قال أنه بعد سنوات وأمام في حفلة التوزيع هذي قال I'm crazy about you يعني يحكي على ديانا روس
2: مجنون من أجلك يا ديانا
1: بريان جيرل من أحسن ما
2: غنى من أحسن ما غنى
0: الكليب فيه نومي كامبل
2: فيه نومي
0: كامبل
1: بريان جيرل في مش بعد في
2: نومي كامبل عملت معاه زادة في
1: عملت الآخر
2: اندي كلوست
1: ايه اندي كلوست فاصل
2: وإيمان عملت اسمه الآخر
1: إيمان للمانكانس الصومالية مرت ديفيد بوي
2: مرت ديفيد بوي هي وماجيك جونسون في كليب فراعنة مثله فراعنة غنية مش عند كلاودز الاخرى
1: اي اي اي في هيستوري هذا
2: لا لا اي الالبوم لا لا لا الالبوم الالبوم تاع 91 اي اسمه بلاك اور وايت
1: اي بلاك اور وايت فاصل نرجع لكم يلا انتي بيوتيك

0: خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. صنع في تونس.
1: في سونيا في تونس نمشي اليوم لحكاية تبدأ بالرعاية وتكمل بالدعم. حكاية فيها قلوب تعطي وأطفال يلقاو شكون يسمعهم ويحضنهم. نحكيو على الدور قرى الأطفال السواس اللي اختارت تكون أكثر من مجرد فضاء رعاية. رعاية هنا ماهيش خدمة، هي التزام يومي، هي التزام وحضور وحنان يتزرع في تفاصيل صغيرة من كلمة لابتسامة لاهتمام ربما يبدل في حياة كاملة. ونعرفوا زادة أنه الرعاية هي وحدها ما تكفيش، يلزمها الدعم ويلزمها ناس تأمن بالفكرة ذي. وبطبيعة الحال باش نحكيو على هذا الكل كما حكينا مرات على الفكرة نتاع دار ديجيتال، الحملة اللي هدفها بسيط في العنوان ولكن المغزى كبير في المعنى، هو توفير دار تفتح أفاق جديدة للصغيرات، دار تجمع ما بين الأمان وما بين الدفء وفرص التعلم وما بين الأمبيانس بتاع العائلة كما صغيرات الكل. المبادرات هذه ما كانش تنجح إلا بتضافر عديد الجهود، والجهود هذه ما بين أفراد ومؤسسات، وكل يد عاونت باش الحلم يولي واقع. هو عمل كبير. على ذاك اليوم ضيفتنا باش نحكي معها مدام كرام فرشيشي، هي مربية ومسؤولة عن متابعة المنازل المندمجة بقرية الأطفال SOS. قمرت مرحبا كرام.
2: وبيك يا عايشك.
1: كنت نحكي فيه هنا ذي الكل، معناها راهو الالتزام اليومي ماهوش حضور مش أنه يكون موظف ولا يكون حد مسؤول على حاجة، هو مأمن ساعة بذي الكل باش ينجم هذاك الكل يعطي لو بلوس.
2: هو الإنسان لازم يكون مأمن، لازم يكون يحب اللي يعمل فيه.
1: أنت هك
2: بالطبيعة.
1: علاش جيت لسواس؟
2: بديت مع إسواس، بديت غرق، كنت بينيفول وبعديك دخلت للفي بروفيسيونيل.
1: وانت شنو تخدم ولا منين جيت؟ من عالم قراية شنو؟
2: قلت لك غرام، انا من الاول كنت نقرا عامله بيولوجي جيولوجي في ليفيستي، ومن بعديك عمل دوزيام فونكسيون دوزيام ليسونس وقريت ادوكاسيون دو لونفونس، ومن بعديك دخلت
1: الاس. يعني مغرومه من الاول حتى من قبل اس او اس. لقيت في اس او اس الحاجه اللي انت تستنى فيها
2: بالطبيعه،
1: كل جسد الالتزام نتاعك، الحب للصغيرات،
2: حب لا مشروط، حب من جهتين، انت تحب وتتحب.
1: اكيد اذا كان انت تحب فاكيد الاخر يرجع لك، يعني
2: تكون انت العائله ويعطيوك هما العائله.
1: انت اليوم كي تقول لي مربيه مسؤوله على متابعه المنازل المندمجه، نعرفوا ان اليوم في اس او اس هناك التجربه هذه بتاع المنازل المندمجه اللي تخلي صغيرات يعيشوا في المجتمع في العائلات مع الامهات.
2: بالطبيعه التجربه نتاع المنازل المندمجه هي التجربه الهدف نتاعها انه صغيراتنا يعيشوا حياه عاديه. شو معنى حياه عاديه؟ معنى انهم يكونوا في وسط المجتمع، عندهم اصحاب، عندهم جيران، صغير يمشي يقضي كيما صغيرات الكل، يمشي ليكول على ساقيه وحده، تكون عنده علاقات، يعمل عيد ميلاده مع الصغيرات، يعيش كيما انسان طبيعي، انسان تونسي كيما صغيرات الكل.
1: انت كي تقول المسؤوله والمربيه، ماكش المسؤوله المربيه اللي عن بعد اللي اداريه وغيره، ما انك تقولي مغرومه وباسيوني وهذا الكل عاتشه برشا من وقتك للحاجه هذيه، وحتى قرايتك يعني مشيت عملت حاجه اخرى في نفس الاختصاص باش تكون قريبه من الصغيرات. كيفاش تراها الدوره ذي؟ فما حاجات ياثروا فيك في الصغيرات، علاقتك بيهم؟
2: بالطبيعه انا نعطيهم وننسبيري منهم. يعني انا اليوم كي نحكي على طموحي وعلى اهدافي ما عادش نحكي على اكرام، نحلم بعينيهم هما، معناها الاهداف في حياتي هما، معناها نشوف لي بوتونسييل اللي عند صغاري ونقول هذيك غدوي كان راها طبيب، هذيك غدوي كان راها ميوزيسيان. كل واحد حسب معناها تلمون يعيشوا لي ديتاي نتاعهم ونعيشوا طموحهم، تولي انت تشوف الدنيا بعينيهم.
1: انت تقول صغاري
2: صغاري يا وليدي.
1: فما مفضلين عندك ولا كلهم كيف كيف؟
2: والله الحق هم كلهم كيف كيف.
1: معناها عندك صغار؟
2: اما جست حسب لي بزوان نتاعهم، ساعات تلقى روحك معناها عندي 31 انفون.
1: بارك الله، يعني نهار اخر الام اللي باش تلقى الصغار هذوما الكل، باش تلقى سند واحد، باش تلقى 31 سند.
2: كاول
1: مازال الوقت،
2: مازال الوقت ان شاء الله.
1: الدعم هذا وخاصه عبر الاقتطاع البريلفمون هذا البي ا بي يساهم في تحسين الحياه اليوميه للصغيرات. نعرفوا قديش مهم انه احساس التوانسه كي يبداوا يسمعوا فينا هكا الناس في الكراهب في الديار في الخدمه، ويجيو برشا تليفونات ويجيو برشا تفاعلات يقول لك انا نحب نعمل هكا. ديما نقولوا لهم اللي تدخل على www.sosve.tn باش تدخل وتعمل الاقتطاع الشهري اللي هو ماهوش كوميلابل. كان ما عندكش فلوس ما يقصولكش في الروج يعني تساهم باللي تنجمه
2: ومعطيتك الشخصيه الكل تكون محميه معناها حتى حد ما عنده اكسي عليهم.
1: ترى انه هذا يتحسن كي التبرع ولا الاقتطاع يتحسن حياتها الصغيرات
2: بتبيع حس. بتبيع هو كما قبيلة أنا قلت لك الهدف من المنازل المندمجة أنه صغارنا يعيشوا الحياة الطبيعية. احنا كي نحكيوا على عائلة في المجتمع العائلة عندها شهرية تصرف من بالنسبة احنا لصغيراتنا البي بي هذه تمثل الشهرية نتاعها
1: يعني
2: احنا كيبدأ عنا مدخول قار نفهموا احنا شنو عنا مدخول نجم انت تتخمم الصغيرة ذيك شنو باش تخدم معاه نجمو نحن نعملوا الاهداف نتاعنا نعملوا البلانيفيكاسيون نتاعنا حسب شنو عندنا فلوس حسب امكانياتنا.
1: خنقرب شويه التصويره لانه احنا في العمل هذايا اللي كل يوم احنا نستقبلوا سواء المعلومات او الناس المسؤوله والمتطوعين او غيره من SOS باش نعرفوا انه الاستراتيجيه جديده باش انه تمشي SOS في المنازل المندمجه باش انه صغيرات يعيشوا في المجتمع وغيره. انا راه كل دار فيها صغيرات عايز سويس ومعاهم الأم متاحهم راهو عندهم بيجي وعندها كارتة هي تتصرف فيها. كي تحسن أنت التونسي تحس بالصغيرات هذوكم راهو فعوذ شجي أي رقم فعوذ البيجي متاحهم باش يكون 500 ألف ولا 600 ألف في الشهر راه باش يولي 700 ولا 800
2: بالضبط
1: وتحسن حياتهم
2: بالضبط حاجات زاد يكون صغير يحبهم مثلا
1: حياتية معنا
2: حاجات حياتية فوالا. وصغار مثلا كيما تعرف انت صغيرات تاويكا فخفا كيمشي ليكول يشوف لهم جاي يقول لك نحب الحاجة هذيك يشوف لبسة يقول لك الحاجة هذيك معني خاطر التجربة نتاع المنازل المندمجة تخلي انه الصغير يحتاج اكثر بالمجتمع دونك يعني باش تتحل على برشا حاجات باش يشوف برشا تجارب جديدة حتى اللي بزوام نتاعو باش يكبروا باش يختلفوا معناها
1: اكيد وتويسة ديما يحسوا طبعا بالصغيرات. نعلنوا على انه نجاح كان مميز لحملة دار ديجيتال وانه حاجة حكينا عليها مرات وانتم عملتوا لها برشة كوميونيكاسيون باش نجم توصل لتوينسا باش نجم توصل للعباد الكل. تشريت الدار
2: الحمد لله فضل التوينسا الكل
1: ان شاء الله ديار اخرين
2: ان شاء الله ان شاء الله هذه البداية ومازال مازال كما يقولوا فيها ان شاء الله
1: بفضل دعم التوينسا
2: بفضل دعم التوينسا بالحق تونسي للتونسي رحمة مش حاجة غلطة.
1: تشريت الدار
2: الحمد لله ب300 وصلنا لمينا 351 مليون. نعطيكم لشيفخ بالضبط تبرعوا 2156 تونسي من 34 دولة معنى الجالية اللي تعيش مواطنين بالخارج وإلى المواطنين التونسي وفما شكون تبرع ب 500 مليم كما فما شكون تبرع 36 مليون معناها رانا لازمنا اليوم من أمن اللي معناها ما نقولوش مثلا أنا ب 10,000 وإلى 5,000 ما تعمل حد
1: شيء
2: كل واحد بإمكانياته معناها خاطر من لا شيء رانا نجم ونصنع المستحيل
1: تحس بيك كصغير عندك 5,000 نجم تحطها
2: كيف قلبك كبير هذه
1: لا لا سي ليسونسييل انت هنا جبت في استوديو يعني جو بونس هذوما كيما دي بلوك نوت ولا
2: هذوما كادويت من عند الامهات
1: واللي هما ديار
2: الام والخاله بعثوا لكم المبروك نتاع الدار خاطر بالحق فرحتنا اليوم ما تتوصفش
1: ومحلاها اللي مكتوب عليه شكرا لانكم كنتوا صوتنا وبدعمكم احنا فرحانين وملمومين في دارنا. محلاها المساج هوك على شكل دار صغيره ان شاء الله نشوفوا الجار اخرين في اس او اس شنو نجموا المساج نوفوا به للناس تسمع فينا.
2: قبل كل شيء نحب نشكر بالحق توينس الكل في تونس والا خارج تونس. نحب نشكر الاعلام المؤثرين والطلبه السفراء اللي هم زاد ساهموا انه معناها الحمله هذه انها تكون ناجحه وكل شيء. نحب نقول للشعب التونسي معناها اللي احنا رانا ماهيش هذه حلمتنا ما تقفش لهنا احنا نطمحوا معناها انه ان شاء الله في المناسبات في معناها في كل ما نستحقوكم نلقاوكم معنا ان شاء الله
1: ان شاء الله.
2: يعطيكم الصحه
1: يعطيكم الصحه توينس شكرا لك كرام وان شاء الله العمل ديما يمتد ذا عمل SOS عمل مجتمعي كبير برشا كبير وفي برشا احساس برشا حب وبرشا خدمه وتطوع وبرافو. شوفوا اكرام قد ايه عمرها معناها يعني مش تفهم شو معناها هالجيل هذا شو قاعد يعطي وبنسور مفخورين برشا بالعمل اللي تقوم به SOS والتوانسه زاده فخورين برواحهم لانهم كما تقول انهم ينجموا يشريوا الدار هذيا للصغيرات ومازال الديار اخرين ان شاء الله باش انهم يعيشوا كيما الناس الكل. كانت هذه صنع في تونس
0: صنع في تونس جوهر FM.

0: معنيش شازام اليوم ها؟ معنيش
1: يلطيف
0: عنا سؤال كمان يلا اسألك أنا شكون تفضل
1: راجل
0: نعم
2: حي
0: لا
1: عربي
0: نعم
2: تونسي
0: لا
1: مصري
0: لا
2: لبناني
0: نعم
1: مطرب
0: لا
2: ممثل
0: لا
1: أديب
0: لا
2: رياضي
0: لا
1: فنان
0: نعم
1: فنان ومش كده
2: كاتب
0: لا
2: أديب قلت انت
1: ملحن
0: كاتب مش تقصد به كاتب كاتب روايات أديب شاعر يعني مش يكون مؤلف وي وي
1: ملحن
0: وي
1: ملحن
2: ملحن متوفي
0: ملحن ومسرحي وشاعر
1: ومسرحي وشاعر
0: ومايسترو
1: تزوج بممثلة مطربة معروفة
0: نعم
2: اي من رحابنا
1: اسمها خرجت فيها اشياء اشياء عليه توفيت جمعة اللي تعديت وهي مازالت حياة
2: عاصي عاصي الرحباني
1: عاصي الرحباني
0: مريد 400
1: ماش بالاشياء
0: ولا
1: ريتها في لبنان وتونس ومصر ومهبتينك البقاء أو لله وتصورها ما عادش تدخل فيسبوك
0: ربي يطول في عمرها لا والله لا بام مريتهاش هاني شاكر وقتها الاشاعه توفيت وشفتها برشا
1: خاطر هي تخلص البيتار
2: قبل الاشاعات كانت حتى في الجرايد تلقاهم اشاعات الموت توصل تلقاها في جريده معناتها ساعات
1: صعيبه
0: خاطر كلهم لازم يطاردوا
1: جريده خاطر مش بالوقت معناتها تتباع هذه فهمتني خاطر
0: استونتاني
1: توا استونتاني لو ساعات تسمع بحد مات قبل ما يخرج في وسائل علامة
0: من مواليد 423 عاصي الرحباني هو موسيقي مؤلف لبناني توفي في 21 جوان 86 قالت فيروز وقت توفى ترك مملكة من الجمال وفل بكير شيء بكري يعني تولد وهو الشقيق الأكبر لمنصور في لبنان وولده هو حنة رحباني وموسيقي ملحن لبناني وتعد القدس إحدى أروع ملحن عاصي رحباني الفنان المبدع فيروز 54 عرس بفيروز وأسهم عن مشوار فن وحياة من أشهر أبناء المؤلف والملحن طبعا الراحل زياد رحباني قدم مع منصور رحباني غناية ومسرحية تحت اسم الأخوين رحباني ورحل عاصي رحباني 21 جوان 86 في يوم عيد الموسيقى وبقى ديما يسكن في لبنان رغم سنوات الحرب وبطبيعة الحال قدم روائع لفيروز انديبندمون أنا زوجته لكن الأغاني كانت مميزة اللي قدمها لها في المسيرة وطبعا الرحابنا حتى بعد منصور رحباني وغيرهم قدموا برشا حاجات للموسيقى والياس رحباني طبعا يلا شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في أنا اخترت غنية بشنو فيه بصوت الراحل هاني شاكر الله يرحمه هذه غنية ذي تغنيت بالبيانو هاني شاكر في آخر حصة قدمها نجيب الخطاب في التلفزيون نهار 18 أفريل 1998 اسمعوا الغنية مشبهة غدوة إن شاء الله نتلقاو في حلقة جديدة
3: المدينة كلها نايمة في هدوء

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. شركة تايكينج إلكترونيكس تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين. في اليوم الأول من مشروع الحرية الأمريكي حول مضيق هرمز الوضع على ما هو عليه مع تكدس أكثر من 2000 سفينة. والإمارات تعلن رصد واعتراض صواريخ قادمة من إيران. تفاصيل الأخبار، البداية بشأن الأمني. وحسب بلاغ وزارة الداخلية، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 من تنفيذ عملية نوعية متكاملة تواصلت لمدة 10 أشهر من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر القنب الهندي في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويلها. وقد أسفرت هذه العملية على الاحتفاظ ب67 شخصا مشتبها في تورطهم في الشبكة بين تونسيين وأجانب، بالإضافة إلى إدراج 29 آخرين بالتفتيش. أيضا حجز 106 كيلوغرامات من مخدر القنب الهندي ومبالغ مالية تقدر ب 1.442 مليون دينار، ومصوغ بقيمة جملية تناهز 600,000 دينار، و26 وسيلة نقل تستغل في عملية التهريب أخرى متأتية من أنشطة غير قانونية. هذا بالإضافة إلى تحرير 17 محضرا عدليا شملت قضايا مخدرات وصرافة موازية في صلة بأنشطة مشبوهة كغسل الأموال باعتماد العملات الرقمية المشفرة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد من شركة تايكينج إلكترونيكس التي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين. وسينطلق نشاط هذه الشركة الصينية فرع تونس والمتخصصة في صناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاج المؤسسة للتصدير كليا. بالمناسبة، تم تقديم عرض حول نشاط هذه المؤسسة الأم إلى جانب خططها وبرامجها الاستراتيجية الرامية إلى مزيد تعزيز النشاط وتوسيعه باعتماد أحدث التقنيات بما يرسخ قدراتها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية. أيضا بيّن القائمون على هذه الشركة الصينية أن اختيار تونس لإقامة أول نواة للشركة الأم على مستوى الإنتاج خارج الصين جاء بعد دراسة معمقة أكدت ما لتونس من ميزات وإمكانيات لإنجاح برامج الشركة وتحقيق أهدافها. من جانبه، أعرب الوزير عبد الحفيظ عن ارتياحه لاختيار تونس، مؤكدا استعداد الوزارة وهيكلها ذات العلاقة بالاستثمار لتقديم الدعم الضروري وتوفير المرافقة اللازمة حتى تتمكن الشركة من الانطلاق في العمل والإنتاج في أحسن ظروف وأفضل الأجل. هذا وقد وقع قطب المنافسة بسوسة وشركة تايكينج إلكترونيكس تونس الممثلة للمجموعة الصينية المتخصصة في أنظمة الميكانيك الإلكترونية الدقيقة لصناعة السيارات اليوم عقد اقتناء قطعة أرض ستخصص لإقامة المشروع الصناعي للشركة في تونس، وفق ما أعلنته الهيئة التونسية للاستثمار. دولياً، قالت حكومة إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة إنه تم تسجيل إصابة 3 أشخاص في هجوم بمسيرة إيرانية على مجمع صناعات النفطية بالإمارة. أيضاً وحسب منصة فلايت رادار، فقد تم أيضاً تعليق الرحلات الجوية المتجهة إلى دبي والشارقة عقب التقارير عن تفعيل الدفاعات الجوية الإماراتية. يسود الغموض مع حلول مساء هذا اليوم الأول من تنفيذ مشروع الحرية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب دون أن تظهر مؤشرات تعكس ما وعد به الإعلان بتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز الحيوي والتي بلغت وفق تقديرات 2000 سفينة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل 66 يوما. وفي وقت شكك فيه مراقبون بجدوى العملية الجديدة الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي صبيحة هذا اليوم، معتبرين أن إطارها غير واضح. تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التهديدات بشن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور المضيق، الأمر الذي نفته واشنطن. ختام هذه النشرة الإخبارية بفكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بداية الليل بالشمال الغربي، ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق وفق نشرة الطقس للمعهد الوطني للرصد الجوي. الريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملا.

Como era tão importante. كان ميكروجا على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000. جوهرة FM.

0: تضحك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. توفيت هذا المساء فتاة في العقد الثاني من عمرها متأثرة بإصابتها، وذلك بعد حادث المرور الذي جد يوم أمس بمعتمدية السواسي من ولاية المهدية بين سيارة أجرة وسيارة خفيفة. وكان الحادث قد أسفر عن وفاة شخصين على عين المكان، وهما خطيب الضحية ووالدها وإصابة عشرة أشخاص آخرين. وزارة الشؤون الدينية تدعو في بلاغ نصدرته اليوم جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما ذكرت الوزارة في بلاغها بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام، إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. وللتذكير مستمعين، فإن أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة ستكون يوم الخميس القادم 7 مايو الجاري عبر الخطوط التونسية، فيما تنطلق آخر الرحلات يوم 22 من نفس الشهر عبر الخطوط السعودية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي اليوم أن إيران هاجمت سفنا حربية أمريكية وسفنا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. جاء ذلك على لسان قائد القيادة المركزية في معرض تقييمه للوضع الأخير في مضيق هرمز خلال مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من ممثلي وسائل الأعلام الأمريكية. تصريحات القائد الأمريكي جاءت أيضا بعد وقت قصير من إعلان إيراني باستهداف سفن حربية أمريكية في المنطقة. وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات تعلن عن قرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى الجمعة الموافق للثامن من ماي 26/2000 للطلبة والإطار التربوي والإداري في جميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وذلك حرصا على سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي، على أن يتم إعادة التقييم للوضع الراهن يوم الجمعة في حال استدعت الحاجة إلى تمديد المدة. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بداية الليل بالشمال الغربي، ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق. الرياح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون هذه الليلة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات. أما درجة الحرارة فتتراوح بين 15 درجة و 21 بالشمال والوسط وقرب السواحل، وبين 22 و 28 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: عشرين 100
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
2: ايه حبيت نسال الاستاذ عندي اشهاد ولا الاستاذ كذا في الامور القانونيه، عندي عقد، عندي في عقد معناتها في التسلسل الملكيه، عندي عقد مش مسجل، معناتها عندي تقريب في تسلسل 4 عقود ولا حاجه، ثم عقد منهم مش مسجل، نحب نسجله، المشكله اني عندي عقد نسخه مطابقه للاصل معناتها، ما تقبلليش الاقباض اللي تقبل كان الاصول ولا كذا، ما عنديش عقد اصلي، العقد عنده معناتها فينا الله عند قديم برشا، ملو بالكل اول بيعه صار فيه عام ما نعرفش قداش، نحب نسجله انا هذاك.
3: الكلاب السائل هذه في منطقة كويدة على التنتير شيء أسف يرضوك بالستة بس منها مع بعضهم وإحنا نخذ الستة مع الصباح والله لا معقولة أنا شيء أسف ولهذا انظروا أنه عملونا حل وبرا
4: بالله يشوفونا حل الدبابس الغاز يبيعوا فيهم الدوسة ما فيهاش جوان اختر على شكي أغلب الدبابس متاع الغاز تتباع توا ما فيهاش جوان داخل يعني كجي تشعل ولا حاجة النار تشعل كلها شوفونا حل سلامت وهذا دبوس الغاز ما عملش جوان داخل مش منقالة في فص الدبوسة الجوان ما تماش
5: ربي بوليد بالعروس تراقب الرخصة تاع الدخان وفما ناس تاخذ فيهم وعندهم الكرني الابيض ويكريو فيهم الجمعة بمليون والناس بطالة ما عندهم حتى شيء ما يعطيوهمش ربي بربي بربي راقبوهم
6: مندوب التعليم بسوسة عندي ولدي بربي يقول لي عاوني باش ياخذني ما خش كيفاش نوصل له حتى مشيت المندوبيه ما نجمش تحصل عليه ما نجمش كيفاش نوصل له بربي راهي حاله استعجاليه ولدي قادر راه فيه فيها

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك. خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير جيس. مع زهير جيس خواطر، رحلة في عمق الفنان.
1: سبعة دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة. خاطرة جديدة مع بداية أسبوع إن شاء الله نشيطة للجميع. اليوم الاثنين 4 مايو 2026، خاطرة من خواطر 2026. وخاطرة اليوم في استضافة فنان يجينا من المغرب، نتعرفوا عليه بعد لحظات، ولكن قبل حبيت نبدأ حلقة اليوم ب نعي الفنان القدير العملاق هاني شاكر. بعد ما تأكد خبر وفاته بعد معاناة كبيرة مع المرض، الحقيقة هاني شاكر ما كانش مجرد فنان، هاني شاكر ذاكرة أجيال وأجيال. هاني شاكر ياما بكينا وياما ضحكنا وياما خلينا نستخيلوا حكايات. عشنا مراهقتنا بالأساس مع هاني شاكر، وعشنا الكثير زيادة أيضا من الأشياء الجميلة مع هاني شاكر. هاني شاكر الحقيقة باللي باش تكتب عليه ربما تضيع الكلمات، وباللي باش تقول ما تلقاش الكلام اللي يوفيه حقه، لأنه وقت اللي ودعنا البارح ودعنا تاريخ كامل، تاريخا كان فيه الغناء يشبه القلب حين يتكلم. هاني شاكر لم يكن مجرد فنان، كان حالة وكان وجعا جميلا، بل كان تلك الأغنية اللي تنجم تلقى فيها روحك من غير ما تلوج عليها، في كل كلماته في كل ألحانه. صوته رافق الحب، الخيبة، الخيانة، الحنين، كان دفئا صادقا حتى في أكثر اللحظات ألما. رحل الجسد ربما، ولكن يبقى صوت هاني شاكر أكيد إلى أبد الأبدين، لأنه من الأصوات الجميلة من ذاك الزمن الجميل. قد يكون آخر من يرتحل ويغادر من الزمن الجميل، قلب غادر ولكن الموسيقى ستبقى، وأكيد نسيانه صعب أكيد.

0: وإن شاء الله تقعد في ذاكرة الوطن العربي وفي كل الجمهور العربي اللي البارح بالحق تصدم بخبر وفاته رغم أنه كان متوقع لأنه كان في وضع صحي صعيب جدا. نستقبل ضيف الليلة صوت جديد يأتينا من المغرب طموح وبطموح كبير فنان اختار يخرج من الظل يغامر باسمه وصوته بين الحلم المغربي والساحة العربية. حبيت أرحب في أول حوار إذاعي ليه الفنان رشيد مراد. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بك سي زهير ومرحبا بي عندكم في جوارة إف أم وفي تونس الحبيبة.
0: مرحبا بك. إيش تعمل في تونس؟
1: زيارة ونشوف الأصدقاء ونحب الجو ديال الباهي ديال تونس وكل شيء في تونس جميل وعشاك فوا نحب نرجع ناخذ هاد الانرجي بوزيتيف.
0: رشيد مراد اسم فني والا اسمك الحقيقي؟
1: اسمي الحقيقي رشيد. اسمي
0: اسمك رشيد واسم العائلة
1: مراد.
0: مراد رشيد مراد شكونه قبل الميكروفون قبل الغناء؟ شنو اللي نجمو نعرفوا عليه؟ شاب عمره كذا كذا يعيش في المغرب ولا يعيش بين المغرب وتونس؟ اعطيني شنو التفاصيل الخاصة اللي نجمو نعرفوها.
1: رشيد ديجا لاباز بروف دونجلي.
0: أستاذ إنجليزي.
1: أستاذ دونجلي.
0: إيه. How are you?
1: I'm fine, thank you. What about you?
0: ما زيدوش أكثر. بون سفر أنا في الإنجليزي مش خايب. سينو؟
1: En plus de ça, ma passion pour la musique, pour le chant, de partager ma passion avec tout le monde, avec le monde arabe et pourquoi pas le monde globalement.
0: شكون أول واحد قال لك صوتك مزيان صوتك حلو وغني؟
1: نورمالمون الوالده ديالي ملي كنت صغير قالت لي بان كنت كنتفرج في الرسوم المتحركه و اشاك فوا فيغ لا فان جو شونت لا شونسون باغ كور و مزيان
0: بالصغرى.
1: من الصغر هذه هي ليكسبيريونس. قلت الوالده ديالي كيفاش بدات ليكسبيريونس ديالي مع لو شون؟ قالت لي راه ملي كنتي صغير كنتي كتفرج على الرسوم وكنتي كتغني الاغاني لهم كاملين.
0: والوالده كي شجعتك اليوم تحسها ثقه والا وهم جميل؟ تقييمك معناتها.
1: الوالده ديالي كانت ضد الغناء حتى نكمل دراستي.
0: معناتها باش ما تضيعش باش ما تخليش القرايه والدراسه على
1: انت عارف لي بارون كيبغوا ils veulent donner une assurance pour les enfants pour leur enfant donc قالت لي القرايه فيرست و ابري لا بغيتي تغني.
0: دونك كملت القرايه وليت استاذ انجليزيه واليوم مسموح بانك ولكن كنت تمارس في هوايتك؟
1: كنت نمشي الهوايه كنت مع لي اسوسياسيون كنت في الكونسيرفاتوار جو شونت بارتو مي دو لو فير دون مانيير بروفيسيونيل نو سيتي نو.
0: اختيارك للفن ك نحبش نقول مرتبة ثانية ولكن في نهاية الأمر هو لليوم مازال ماهوش احتراف ولا تعترب انك تحب تمشي للاحتراف في الفن؟
1: انا تو سامبلومون كنشوف بان جي دي لا ميوزيك جو فو شونتي جو فو لو بارطاجي افيك العباد كاملين دونك بور موا
0: معناتها مش خدمة.
1: Pour l'instant, c'est pas d'une manière professionnelle, mais.
0: رغم هذا قاعد تصرف قاعد تهبط في غنيات قاعد عامل شين يوتيوب وتعمل في غنيات خاصة بيك ما تمكش في مرحلة إنك جزت تعاود تعمل ريبريز متاع غنيات معروفين لا وصلت تعمل غنيات خاصة بيك أنت دونك ماشي في طريق الفن رشيد مراد اليوم.
1: نعم بعد النظره اللي قلتي هو ان كاين مصروف مادي دونك كاينه واحد النظره اللي بلوز او موان جديه في هذا الوقت هذه.
0: فما في البدايات عاده الناس اللي تشجع ولكن في نفس الوقت تلقى ناس ممكن من باب الغيرة، ممكن من باب الفشل متاعها، ممكن من باب خطر ما عملت حد شيء في حياتها، يجي نجم يعمل لك إحباط، نجم يقول لك ما عندك وين توصل، ماكش باش تنجح، سيب عليك شوف حاجة أخرى. صارت لك الحكاية هذه رشيد ولا؟
1: جو بونس أنا ماشي استثناء، وهادشي تيوقع كاع في المحيط ديالنا، كاين الناس اللي إيجابيين واللي سلبيين، وأكثرية سلبيين مالوغوزمون. دونك خاصك تسمع لراسك وتسمع داك الصوت الداخلي ديالك، وتحاول دير الحاجه اللي اللي كتمنى، اللي بغى قلبك واللي باغي في خاطرك الداخل باغي توصل لها، وتامن براسك، حيت ما كاينش اللي غيامن بك اكثر من راسك.
0: الفن دومين صعيب ولا سهل ولا مازال ما دخلتلوش بالبيه؟ بمعنى انك باش تنجح في هذا المجال
1: لا ما صعيبش،
0: تكفيك الموهبه ولا يلزمك العلاقات والا الماده؟ شنو اللي نجم اليوم يخرج فنان من حومته الى النجم على الاقل على مستوى المغرب، ومن بعد النجم على مستوى المغرب العربي، نجم المستوى العالم كمان؟
1: هو سؤال مركب، والاجابه ديالو حتى هي اللي فيها ديفرنت فاسيتس. كي تتلزم الموهبه ضروري، خاصك تكون موهوب وتكون كتحب المجال، لكن كاين كوتي بيزنس، خاص انك تكون عندك واحد النظره بيزنس بلان، وانك كيفاش تخدم على لو كوتي اداره اعمال، لو كوتي ارتست، او كوتي الفني محض. دونك يا بليزيور فولي اللي خاصك تخدم عليهم كاملين. دونك او فان دو كونت هي مؤسسه،
0: معناتها الفن صناعة وإلا موهبة تتقلب شوية بشوية.
1: في البداية موهبة،
0: هي الموهبة ضرورية
1: في البداية موهبة، لكن
0: الانتشار،
1: لكن الانتشار هناك قواعد،
0: خدمة،
1: هناك قواعد لابد من العمل جد، وهناك قواعد خاصك.
0: كيما شنو القواعد؟
1: القواعد هو أن تحاول تلقى ذاك لو جوست ميليو اونتر، شنو السوق باغي وشنو أنت كتحب، وهذه مش سهلة.
0: في بدايتك اليوم ترى نفسك محظوظ وإلا مظلوم فنيا في البداية؟ نحكي
1: ما كنشوفش الأمور بحال هكا، كنشوف بالنسبة لي أمور أنا واضحة. بالنسبة هو أنك عندك موهبة باغي شي حاجة ديرها وأنك تخدم عليها.
0: أنت أستاذ إنجليزية، لو خيروك أني اخترت كيف اختار يقول كاظم الساهر،
1: نعم،
0: بين أنك تكون أستاذ إنجليزية أو فنان، واش تختار؟
1: اون فيت هما التعليم هي مهنه نبيله، والفن هو رساله، وكاين اغاني اللي تحقق واحد السعاده، اغنيه سعيده تحقق واحد السعاده في قلبك، وانها تفرحك،
0: وداكشي حب، اغنيه حزن، اغنيه مواضيع مهمه برشا،
1: ولا توصل رسالة الحب الوطن، حب الأم، حب الوالدين،
0: أغنية دينية،
1: أغنية دينية في حب، في حب الله وحب رسول صلى الله عليه وسلم.
0: طيب
1: دونك بالنسبة لي
0: إني خيرتك فاختار
1: فنان.
0: أيوة،
1: خدمت،
0: شوف دار وقال لي فنان. هي الوالدة تحبك أستاذ، ما أنت تحب فنان.
1: خدمت فن أستاذ لمدة طويلة، دابا جا الوقت باش نتبع ذاك الشيء اللي أنا باغي.
0: أي نسمع الناس صوتك، خلي يعرفوا نوعية الغناء اللي تغني فيه ويكتشفوا صوتك.
1: مرحبا،
0: ومن بعد نكملوا الحوار، وما زال الحوار.
1: الشرف ليا، الشرف ليا.
0: هاي نسمعوا، أعطيني الغناء هذه، شو اسمها؟
1: بغاها قلبي، رشيد مراد.
0: بغاها قلبي،
1: بغاها قلبي،
0: تحبها قلبي،
1: حبها قلبي المغرب، ولكن هي ما باغيانيش.
0: يلا طيب، هاي نسمعوا الغناء الأولى وراجعين مكملين.

0: هذه غنيتك بغاك قلبي وهي مش بغيك كيف
1: بغاها قلبي
0: بغاها قلبي اما هي
1: هي ما بغاتنيش
0: تحكي قصة حقيقية ولا تحكي موضوع عجبك
1: تحكي صراحة. لا ماشي حصة ماشي حصة
0: مازال
1: في الحصة انا ماشي قصة حقيقية بالنسبة لي انا ولكن جو بونس انها كنا كنعيشوا هاد لا سيتوياسيون هادي
0: انت في العادة كي تختار غنيات رشيد تختار غنيات بغاها السوق ولا بغيتها انت ولا تعمل المعادلة الجمهور عايز كده وانا عايز كده
1: هي معادلة صعيبة وهذا هو مربط الفارس كما تنقولوا ان كيفاش انك توصل لهذا المعادلة انك تدير داكشي اللي كتبغي باش حيت تا باسيون فانت كونت وانك تشوف السوق شنو باغي والمستجدات ديال السوق انا بالنسبه لي كنختار موضوع اللي انا حاس به وانه بارطاجي افيك بوكو دو موند
0: من الاسئله الخطيره في حوار اليوم السؤال هذا ركز مليح اليوم الفنان لازم يكون تراند هذا متفقين فيه
1: متفقين
0: اكثر احيانا من انه حتى يكون صادق شكون اقرب للرشيد مراد الفنان اللي يبيع اكثر ولا اللي يوجع اكثر يعني يمس اكثر
1: بالنسبه لي انا الفنان اون جينيرال كيدير شي حاجه كيبغي والريزولتا كتبقى ماشي في يدو الببليك هو اللي كيحكم
0: معناتها عمرك ما تتوقع نجاح اغنيه
1: ما عمرك تتوقع واخا تقول
0: نخدم نعمل اللي عليا نعطيها الكل ومن بعد
1: يا دي فوا يا دي فوا انك الاغنيه ما كتعطيهاش كل شيء وهي اللي كتنجح المهم هو انك when you have fun في ستوديو ودرتي اغنيه عجبتك الحكم ديال الجمهور كما تيقولوا بالانجلي it's gonna connect or not هاد الشيء ما تقدرش انت تحكم عليه
0: انت اليوم تحب تكون الفنان اللي يبيع اكثر اللي يعمل برشا نومبر دو في على اليوتيوب المهم يتبعني الجمهور المهم الاغنيه تعمل بوم تكون تران والا لا المهم انت تكون مقتنع بالاغنيه الاوبجيكتيف نتاعك الهدف
1: الاوبجيكتيف ديالي نكون انا مقتنع بالاغنيه وفهمت كنت الا كنت مقتنع وعجبت الجمهور عصفورين بحجر واحد
0: ما واتتش غنيت حاجة ما تمثلكش فقط قلت هذه تنجم تنجحني كلمات ولحن
1: صغت لي
0: اليوم في سوق متاع الفن والجمهور الفنان كلمات وإلا لحن ولا توزيع ولا صورة بمعنى البدن الفيزيك في الكلاسمون كان نعملو هكا ترتيب شنو اللي يجيب بالنسبة ليك ومن بعد شنو اللي يجيب بالنسبة للجمهور
1: بالنسبة لي الصوت اختيار موفق
0: كلمات يعني
1: اختيار موفق يعني كلمات ولحن
0: بيه؟
1: وتوزيع
0: شنو أهم الكلمات ولا الألحان
1: كل شيء مهم
0: معناتها ما تنجمش تفضل حاجة على حاجة معناتها ساعات نجم تكون كلمات طيارة اللحن يطيحهم ولا العكس صحيح
1: نتفق معك ولكن متى تكون كلمات مزيانة مكتوبة بطريقة معينة حيت كاينة سكون ابل ميوزيكاليتي في الكلمة يعني كاينة موسيقى في الكلمة انها تخدم اللحن اكثر
0: اما تراش اليوم انه السوق والتراند ماشي انه حتى الكلمات ما عادش عندها معنى كبير قدام اللحن كي نسمعك مثلا احمد سعد في غنيته الاخرانية كان نلقاوها منير ولا هيفا وهبي في غنيتها الاخرانية نعرفش عندك عليهم فكرة ولا
1: نعرفهم فنانين كبار بيان سور
0: فنانين كبار ما شوفش يغنيوها باش نحاول نسمعك دوز اكستري نتاع زوز غنيات تراند اليوم زوز غنيات تراند على الاخر معناتها كانت حل ستوري نتاع العبيد الكل يا تلقى هيفا يا تلقى احمد وتلقى احمد على عرفت الاغنيه منيره الاغنيه نتاع المكسرات معناتها قال لك انتم عندكم ضغوطات واحنا ناكل في المكسرات والله ما هي مش خايبه الكلمه
1: انا كتعجبني الاغنيه
0: والاخرى هيفا تقول لك بدنا نهدى شوي انا مش عم جرب اطلع انا ديجا الفوق
1: بالنسبه لي انا ما
0: تغني النوع هذا ولا ليه باش تعمل تران
1: انا بالنسبه لي ما نقدرش نحكم على هاد الفنانين هادو الاختيارات ديالهم حيت هما زعما ما كنشوفش راسي الله يوفقهم في الاختيارات ديالهم فنانين كبار بالنسبه لي انا اللي كنشوف انا هو ان كل فنان عنده الحق يختار اللي بغى لكن بالنسبة لي أنا اختياراتي إلى خرج أغنية راني راضي عليها.
0: كي تجيك شركة منتجة تتبنيك روتانا ولا أي شركة تاع فن اليوم،
1: مرحبا،
0: أما تخيرك تقول لك إذا كنت حب نختارك ونعمله العقد راهو نعمل لك شهرة كبيرة ولكن بأغاني فارغة، وإلا برا امشي غني الفن الحقيقي وقعد بلا الشركة، إيش تختار؟
1: دائما هناك حل وسط
0: ليرضي الله. يقولوا لك يا باش تغني كيما احمد سعد وهيفا، يا باش تقعد في الدار، اختار كان باش تحب تغني معنا هكا بالطريقه هذه، رانا احنا ننجحوك بالطريقه هذه. صحح ولا لا؟ تمضي العقد ولا لا تمضي؟
1: انضي العقد ولكن بالاتفاق بيننا بيناتنا بجوج
0: باحتراز
1: باحتراز. وفانت كونت انا لا فيزيون ديالي بوغ ما كارير واضحه بالنسبه ليا، وهما عندهم عاوتاني الطلبات ديالهم، وان شاء الله نتفقوا الى كان شي حاجه.

0: أغنية عاملة برشا جو.
1: أغنية جميلة بالنسبة لي أنا.
0: آه معناتها تغني النوع هذا ما عندكش مشكل.
1: بوكوا با.
0: إي معناتها كي تجيك شريكة صح أخويا أنا
1: نقول لك. لا ماشي شريكة. إلا أنا غادي الأغنية نغنيها. ماشي بالضرورة بالشريكة. دابا فور لانستون أنا اللي كان.
0: مستعدة باش تكون ذاك الفنان المستفز إعلاميا بمعنى كي يجيبوه في الإذاعات في التلفز. يرمي كلمة يستفز بها عطيني يحكيوا عليا يسبوني يعايروني يقولوا فيا اللي يقول المهم اسمي ترانت يقعد جمعة كاملة يحكيوا على رشيد مراد وإلا لا
1: بالنسبة لي أنا أي فنان أي فنان خاصو يكون هو نفسه كي تجيك الشيء اللي مآمن به كما قلت لك وفانت كونت ما كتحكمش على الجمهور كيفاش غيشوفك وهذاك تبقى حق ديالهم الكامل انهم يصنفوك ويحكموا عليك انت دير شي حاجه اللي كتامن بها وكل وفند كونت كل فنان كيختار لا لين ديالو اللي هي كتشبه له
0: فما معادله تقول انه الفنان يجب يعيش ضغط مستمر باش يوصل الى مرحله الابداع مع او ضد
1: ضد
0: ضد
1: ضد
0: معناتها مش بالضروره انك تعيش الحزن باش تعمل اغنيه حزينه مش بالضروره انك تعيش السعاده باش تعمل اغنيه فريحيه
1: كاين تفصيل هو ان ملي كتكون في حاله حزن وكدير اغنيه حزن كتوصل اكثر حيت الاحساس صادق اكثر من انك خلقتي جو معين وسيتياسيون معينه باش تكتب اغنيه في واحد الاتجاه معين
0: الجمهور المغربي في المغرب قاسي مع الفنان الجديد والا يحب يستقبل فنان جديد يعطيه فرصه
1: ما كنظنش بان الجمهور المغربي كيختلف على الجمهور في العالم في تلقي الوجوه الجديده لكن جو بونس ان زعما المعرفه ديالي بالمغاربه هو انك خاصك تعجبهم خاصك دير شي حاجه اللي تثير الانتباه ديالهم
0: شكون اكثر فنان اليوم مغربي عامل تراند ضارب اسم كبير من الفنانين المغاربه اللي بالحق معناتها توا خلينا نقولوا نمبر 1 او من نمبر 1
1: كاين بزاف
0: مثلا اللي يجي على بالك اللي تتمنى تعمل معه ديواي فنان ولا فنانه طبعا كاين فنان تحب تعمل معه ديو مغربي
1: اسماء المنور
0: اسماء المنور وتونس في تونس عندك شي فنان ولا حد تقول يا ريت يجي نهار نعملوا ديو
1: الاستاذ لطفي بوشناق
0: لطفي ضربت على الكبير تو هاي بوركو با في بالك من الفنانين الكبار لطفي بوشناق المتعاون جدا معناتها مش صعيب
1: انسان جميل
0: الحديث معاه
1: انسان جميل
0: مش صعيب بالكل انك تنجم تتقابل معاه وتقترح عليه ديو
1: حيت قامه كبيره دونك اول واحد يقدر يفهمك ويعطيك يد المساعدة
0: داير كل الدعم في هالمحنة اللي قاعد يتعدى بها توا قاعدين لو مخرجين له حكاية ما عندها لا راس لا ساس ومتهمينه فيها وهو الحقيقة أنا نعرفه بالكدير الراجل
1: ما فغسيش لكن فنيا قامة كبيرة
0: الشهرة تغير طريقة حبك للناس
1: جو بونس كو أن الشهرة ولا الفلوس كتبين هي المعدن ديالك الأصلي وأنك أنت كنتي هكا ماشي الفلوس اللي بتلاتك الفلوس طيب. هي بينات المعدن ديالك الحقيقي المعدن ديالك الحقيقي
0: بدون ذكر الأسماء أقرب إنسان ليك اليوم شنو يقول لك يحسك ضعفت ولا تراجعت ولا تقول أي سيب عليا من هذا فن وما دومين صعيب ولازم برشا حسن شنو يقول لك أقرب إنسان ليك
1: يقول لي كمل عندك موهبة عندك كل شيء باش تنجح وتايق فيك ما تيأش وكمل
0: نعطيك فقرة اسمها من القلب إلى القلب معناتها باش تكون صادق وتخرج حديثك من القلب إلى القلب جاوب بسرعة وبلا تفكير النجاح وإلا الراحة
1: نجاح
0: بتعب معناتها نجاح ولو كان تعبا
1: ما كينش نجاح بلا تعب
0: الشهرة وإلا الحب الحقيقي بمعنى تتحط في فرضية بين الحب الحقيقي ديالك يقول لك يا أنا يا المجال هذا والشهرة والنجوم والسلفيات وكذا ماذا تختار؟
1: الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي
0: زعما
1: بيعلمنا
0: مازلت جديد الشهرة ولا راحة البال؟
1: آه الشهرة؟
0: الجمهور ولا رشيد مراد؟
1: رشيد مراد.
0: الجرأة وإلا الأمان؟ خليني في الزون دو كونفور وإلا لا.
1: الجرأة.
0: الجرأة.
1: الجرأة.
0: فنان عربي تحب تتنافس يوما ما معاه تكون ندا لند طموحك توصل له؟
1: من الغباء أنك تحاول تقارن راسك مع فنان واحد آخر. كل واحد وعنده واحد لالين ديالو في الحياة وفي الكارير ديالو اللي كي يشوفها وكل شيء بالمكتاب. دونك الواحد اللي كان حاول نتقارن معه هو راسي يستدعي هو رشيد ديال البارح. كيفاش نكون حسن من رشيد البارح؟ دونك كان نتقارن وكان نتنفس مع راسي.
0: فما فنانين اليوم تشوفهم مجرد تراند يعني أوفر في الميديا عاملين لهم برشا قاع وقيمة ولكن كصوت كحضور ككذا ما يقنعوكش وانت ترى روحك خير منه؟
1: لا ما كنشوفش الأمور بحال هكا. النظرة ديالي أنا مختلفة. النظرة ديالي هو أن كاين فنانين اللي ما عندهمش صوت ولكن عندهم حسن اختيار ديال الأغنية الناجحة وكاين عدد كبير بحال هكا. دونك كاين واحد الكوتي اللي متعوب عليه اللي هو باش يعمل أغنية ناجحة. دونك وفانت كونت كاينة موهبة ديال الاختيار.
0: تعتبر روحك اليوم مشروع نجم وخذيت قرار انك تكون مشروع نجم قادم على مهل ولا ما زلت تبحث عن قرارك النهائي؟
1: انا شوف في الفن ماشي سهل ولا كنتي ما تيقش في راسك وكتشوف راسك بانك يو ار ذا بيست ما غتكملش حيت كاين بزاف ديال العقبات اللي لا ما كنتيش كتيق في راسك 100% ما غتكملش. دونك خاصك تامن براسك بانك نجم وانك يو ار ذا وان.
0: واضح. هذا من باب اللي انا نلوج على سكوب ومشروع لي كاعلامي. حاجه عمرك
1: زهير الجيس
0: حاجه تخبيها على جمهورك وعمرك ما قلتها لاول مره باش تصرح بها؟
1: نحبكم برشا.
0: لا هذا دبلوماسية.
1: ما عنديش أسرار في حياتي. ما عنديش أسرار الحمد لله. ترانسبارون واضح وضوح الشمس في نهار جميل واضح وباين.
0: شو أكثر حاجة تخاف منها في النجاح؟ هل يخيفك النجاح وفماش حاجة في النجاح تخوفك توا تقول كن ننجح نخافش؟
1: النجاح والشهرة هي واحد رحلة اللي مليئة بالتحديات ومليئة بالمطبات وبالمستجدات. سواء تبغيها كاملة سواء تخليها كاملة.
0: وتعرف أصعب حاجة أنك توصل إلى مرحلة النجاح بمعنى تعملك التراند والنجاح والعبيد كل تسمع في غنيتك وغنيتك الدور. شنو الغنية اللي بعدها؟ استمرارية النجاح تخوف أكثر من النجاح. خاطر تنجم تعمل بوم وبعد شت عاش نلقاو كبار شصار فيهم هكا.
1: متفق معك 100% حيت الجمهور ما كيعترف إلا بآخر حاجة درتي. دونك الباسي ديالك التاريخ ديالك ما هو إلا العام الجاي كيتنسى. خاص كل عام تبين لراسك بأنك قادر أنك تعمل أحسن وهذا هو التحدي الحقيقي. وهذا هي نورمالمون هذه المونتاليتي ديال أي واحد باغي ينجح هو أن ديما تكون عندك تتنفس مع راسك العام اللي فات.
0: رشيد مراد كان نعملوا معادلة البرسنتاج النسبة نسبة الثقة في النفس ونسبة الشك في إمكانياتك في قدراتك في شنو تنجم تعطي للفن. كان تعطيني النسبة قديش نسبة الثقة انك قادر انك ولد ميدان انك باش تشد صحيح ونسبة الشك انك تنجم تكمل؟
1: شوف إلا قالك شي واحد ما كاينش شك راه كيكتب عليك. ديما كاين شك ومين كدير أغنية وكتنجح تماك فين من أغنية لأغنية ومن نجاح لنجاح الجمهور يعطيك ثقة أكثر. لكن نسبة الثقة اللي خاصك تبدا بها خاصك تبدا ب 100% حيت بلا 100% ما يو كان نوت ميك إت ما صعيب الحال. دونك خاصك تثق في راسك والجمهور واختياراتك ونجاحك كيزيد يعطيك ثقة أكثر وأكثر وهذا هو المطلوب.
0: لو يجيك عرض مغري ولكنه ضد مبادئك تقبل؟
1: ما نقبلش.
0: خلينا نكمل السؤال بالك تبدل رأيك. لو يجيك عرض مغري لكن ضد مبادئك تقبل وتقول هذه فرصة نعملها مرة من بعد نجم نحقق مبادئي بالإمكانيات اللي جاتني من العرض هذا وإلا ترفض وتقول الله لا جاي الفن والله لا عملت المبادئ. يعني تنجم تقبل مرة ولكن مرة واحدة تخليك تكمل بمبادئ.
1: جو بونس ان ديما الاختيار
0: ولا يقبل مرة يقبل برشا مرات.
1: فوالا والاختيار السهل ديما تيكون قصير وما يدومش، دونك ما يدوم الا صحيح.
0: رشيد مرادي يحب يكون فنان مهرجانات، فنان تلفزيون وإذاعة، ولا فنان أعراس ومناسبات، ولا فنان هذو الكل؟
1: فنان الكل، وفنان كل جمهور وكل اختيارات.
0: شو الفرق بين جمهور عرس، أفراح، مناسبة، وإلا جمهور مهرجان؟ شو الفرق بينهم؟ معناتها هل أنت تمشي بفارق أنه مش كما جمهور عرس كما جمهور في مهرجان؟ لأنه جمهور في مهرجان يحب الطربي ويحب الحزين ويحب كذا، لكن جمهور العرس في نهاية الأمر يحب كان الفرايحي ويحب جاي يشطح نجم حتى ما يسمعكش، يسمع النغمة والكهو.
1: بالنسبة لي
0: وإلا ليه؟
1: بالنسبة لي الاختيار
0: لو أني رأوا بعض الفروحات حضرت لهم وسمعت فنانين يغنيوا طربي وشيخة، شيخة في الفرح مالتها.
1: الدعوة الفرح باش تحييه تيكون اختيار اللي انت ما مختارش الجمهور، الجمهور جاي مدعو دونك وفانت كونت جايين العرس ما جايينش يسمعوك، لكن بيان سور الى اغانيك زوينين غادي تستمتعوا بها. اما المهرجان او حفل خاص بالنسبه لك او سميتو كونسير ديالك، الناس جايين باش يشوفوك انت بالضبط،
0: جايينك بالضبط،
1: جايينك بالضبط انت. دونك
0: انت مع المشاركه في مهرجان فيه اكثر من نجم، بمعنى تبدا اسمك من بين قائمه نتاع زوج ثلاثه في نفس السهره في المهرجان؟
1: ما عنديش مشكل. ما
0: والا من الناس اللي تقول لا انا النجم نعمل سهره وحدي ونحب لا فيش باسمي وحدي؟
1: جو بونس ان ما عنديش انا ما عنديش الطريقه ديال التفكير.
0: واضح. اليوم رشيد مراد باش تكتفي بالمغربي كلمات ولحن، والا باش تخرج من المغربي وباش تجرب التونسي، باش تجرب المصري، باش تجرب ربما اللبناني، السوري، الفلسطيني؟
1: انا الحلم ديالي هو نغني
0: كصوت
1: الحلم ديالي هو نغني العرب كاملين بحكم الصيله ديالنا بعضياتنا، لكن انا كتبت ولحنت اغنيه مصريه في الاربع اغاني اللي طرحت على يوتيوب وجميع المنصات موسيقية. هناك أغنية بالمصرية كلمات وألحان ديالي
0: عنا هبطناها نحن.
1: أنت حبيبي،
0: أنت حبيبي بين نسمعها شوية بعدين. إيه؟
1: أنت حبيبي كلماتي وألحاني.
0: كتبتها بالمصري.
1: الحب ديالي لمصر والآلة والفن المصري والولع ديالي بالأغنية المصرية.
0: وأنا من باب الغيرة توش نقول لك ويني الغنية التونسية، وقتاش نسمع غنية تونسية؟
1: الشرف لي نغني بالتونسي، لهجة جميلة ولهجة أغريابل.
0: إيش تحفظ بالتونسي؟ غنية جيت على بالك توا تونسية.
1: لموني اللي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فاني خذوا عيني شوفوا بيها.
0: اي تو نجم نعدي لك المصرية بعد التونسي.

0: رشيد مراد. هذا رشيد مراد في النسخة المصرية، في انتظار النسخة التونسية. خلنا ناخذ وعد، نحطك قدام الأمر الواقع وأنت في المباشر، نجم ناخذ منك وعد بأغنية تونسية قريبا؟ كلمات ولحن.
1: ماشي وعد، وإنما الحب ديالي للتوانسة والتونس. لابد غندير أغنية بتونسية.
0: وعليه مش وعد؟
1: حيت هو نعطيك وعد، ولكن ايه. هو نبع
0: من كان على الكاتب نجيب لك، كان على الملحن نجيب لك، اللي تحب اطلب انت شو تحب، وين نحضر.
1: الله يخليك، الله يخليك خويا زويا، شكرا. هو وعد، كان وعدك ولكن هو اصلا نبع من داخل ديالي، وان ضروري نغني بتونسي، لهجه جميله وانا نحب تونس
0: ان شاء الله يا ربي. شنو هما المواضيع اللي تستهويها تحب تغني فيها؟
1: كل المواضيع اللي انحس بها وان الناس تعدي بها، ومن يسمع شي جمهور يسمعها كل واحد يدونتيفيها في داك لا سيتوياسيون.
0: مواضيع الحب، مواضيع الخيانه،
1: مواضيع الحب، مواضيع
0: خممش تعمل مثلا موضوع على الحرقه، موضوع على الهجره، موضوع على الغربه،
1: مواضيع تاهي ان شاء الله في القريبه تكون، حيت تاهي مواضيع مهمه. سوري،
0: قاعد تحضر في اغنيه جديده؟
1: بوغ احنا نقولوا الحريق، موضوع اللي كيقيس شباب كبير من
0: الهجره الغير شرعيه.
1: دونك موضوع اللي انا كيأثر فيا بيرسونيلمون، دونك جو في فير اون شونسون على هذا الموضوع. هذا
0: تعيط للشباب انه يسيبوا عليهم، معناتها يختاروا طريق اخر غير طريق الحريق،
1: وما يفقدوش الامال في نفسهم.
0: فما اغنيه قادمه قاعده تحضر؟ فما برودوي جديد قاعد يحضر؟ ولا
1: كاينه اغنيه جديده ان شاء الله في القريب، دون دو سيمين ماكسيموم تكون اغنيه مغربيه.
0: جمعتين باش تهبط على قناه اليوتيوب،
1: يوتيوب، سبوتيفاي، على كل منصات رشيد مراد. على كل منصات الموسيقيه.
0: قداش يتكلف توا الغناء؟ معناتها يتكلف برشا مصروف ماديا،
1: برشا مصروف،
0: خاصه كي تصور كليب.
1: خاصه كي تصور، لكن هناك الجمهور ما يعرفش الخبايا ديال
0: التعب. هذا
1: التعب الجسدي والمادي وجميع سميتو.
0: فما رجال اعمال معناتها مغاربه يشجعوا الشباب اللي كيفك، معناتها اللي في بداياته، باش يعاونوه، باش يدعموه بغنايه في الامكانيات، نحكي معناتها يدخل سبونسور، يدخل في اطار اشهار، في اطار ما نعرفش.
1: مو جو بونس كو الخطوه الاولى كتبقى ديالك انت، العمل الجاد ديالك، وانك تبين على انك تستاهل الدعم وتستاهل انهم يعطوك فرصه. جو بونس انك تاخذ قريبا عاجلا واجلا غتاخذ الفرصه ديالك.
0: بهذا سؤال خمم فيه مليح، حتى كان تاخذ دقيقه صمت تفكير. نحبك تجاوب بصدق وتنسى اللي احنا حتى في اذاعه، باش نحطك فاس فاس مقابلك مباشرة توا، تخزر له تحكي معاه. رشيد مراد الصغرون اللي عمره 5 6 7 سنوات، مازال كيبدا يحلم، حققت له حلمه ولا لا؟ وش تحب تقول له رشيد مراد هذاك الصغرون هذاك؟
1: رشيد مراد الصغير، انك جيتي من وسط اللي ماشي سهل، من وسط اقل من التحت كما تنقولوا بالمغربي، وانك قريتي وجهدتي باش انك تثبت راسك، باش انك تجمع الفلوس، وانك تصرف على الموسيقى ديالك، وانك تعلم الموسيقى، وانك تكتب وتلحن وتلقى مع ناس. درتي اللي عليك، ولكن مازال خاصك تزيد، حيت مازال الطريق طويله.
0: توا باش نحطك مع رشيد مراد نتاع توا، اخزر روحك في المرايه وتوجه لنفسك برساله. شتحب تقول لروحك توا كان تخزر روحك المرايا؟ شتحب تقول لرشيد مراد اللي ناوي ومعمل على ربي انه يظهر اعلاميا ويظهر كنجم مغربي ثم عربي؟ شتقول له؟
1: رشيد، ما تيأش وزيد خدم، مازال الطريق طويله، مازال خاصك تزيد تخدم. هاد الحاجه هي اللي اهم حاجه عندي، هو انك خاصك تزيد تزيد انك باش تثبت راسك، دونك
0: تتحدى كل
1: تتحدى راسك وتحدى جميع
0: الصعوبات
1: والظروف والعراقيل ولا فوالا.
0: صعيب الميدان الفني
1: نورمالمون، الناس كيشوفوا
0: الاستمرار،
1: الاستمرار وانك باش تثبت راسك ديجا، حيت الناس كيشوفوا هي اغنيه وفان كونت اغنيه راه ديستيني بور تو هاف فان، باش ترقص باش انك تسمع واحد المشاعر معينه، لكن العمل اللي موراها كيفهموا هي الفنانه شنو شنو. بيان سور كاينين دي دومين اللي اشد واصعب، انا جو بارل على الموسيقى، ما كنقارنهاش مع دي دومين وحدين اخرين، حيت لكن كاين تعب وكاينه مجاهده وهادشي اللي كاين. دونك خاص
0: فما غنايه من التراث المغربي هكا مناسباتيه نتاع نعرفش انا غنايه تحبوها برشا في المغرب تجي على بالك؟
1: نورمالمون الاغنيه اللي الناس كلهم كيغنيو وعارفينها زعما بزاف المغاربه هي الاغنيه ديال الاستاذ ديال الاستاذ بشير عبدو، وانت دايز طلع علينا.
0: اش تقول الكلمات؟ سمعني.
1: وانت دايز طلع علينا شوفنا واش حنا لاباس. وانت دايز طلع علينا يا وانت دايز طلع علينا شوفنا واش حنا لاباس طلع علينا والمركب اللي نوصل لنوصل بينا والمركب لنوصل لنوصل بينا والمركب لنوصل بينا في حور الدنيا وسط الناس طلل علينا.
0: إن شاء الله ما قلقتكش
1: ده الساعة
0: تقريبا ما زالوا دقيقتين في عمر الحلقة
1: ده ساعة دقيقة
0: وفي الوقت فما سؤال جاء على بالك كلمتك استدعيتك على البرنامج وقلت لي نجي، فما سؤال قلت يا رب إن شاء الله يتسأل إن شاء الله زهير الجي يسأل السؤال هذا نحب نجاوب عليه، كان فما أسأل وكان سأل كل شيء قل لي.
1: صراحة من كتكون مع زهير الجيس جو بونس با انك ما كاينش سؤال اللي زعما طاح لي في البال وما سالتيش، سالتي على الجانب الفني الجانب الشخصي اسئله متنوعه، ربي يعطيك الصحه سي زهير.
0: فما سؤال تسال وما حبيتوش تسال وقلت ان شاء الله ما يسالوش وتسال للاسف؟
1: لا
0: انت معانا فما اسئله ما تتسالش؟
1: لا الإعلامي محقو يسأل السؤال اللي يحب بطريقة اللي مقبولة، والفنان عنده حق رد بطريقة اللي هو كيشوفها مناسبة.
0: اليوم عرفتكم برشيد مراد الفنان الإنسان اللي جاينا برشا غنيات، وإن شاء الله كل مرة نسمع غنياتك على جوهر فيم. شكرا لك على الحضور وخلي لك كلمة الختام حبيبي.
1: شكرا جوهرة اف ام، وشكرا اخي الاعلامي البارز والاعلامي اللي نحب انا برشا في تونس خويا زهير، شكرا على الدعوه، ونتمنى ما نكونش ضيف ثقيل على
0: المستمعين
1: ديال جوهرة اف ام، وشكرا وشكرا ليك وشكرا لكاع التوانسه،
0: وشكرا للناس باش تفرجوا علينا في الفيسبوك نتاعك وفي الستوري نتاعك الكل.
1: شكرا، نتمنى ما نكونوش تقالين عليكم، ما كناش تقالين عليكم. شكرا،
0: تحياتنا للجمهور المغربي، تحياتنا خاصة للجمهور التونسي اللي كان يسمع فينا. تسلم عليكم برشا برشا،
1: وانا نحبكم ونسلم عليكم والشعب.
0: كيفاش تقولوا برشا بالمغربي؟
1: بزاف.
0: بزاف
1: الشعب
0: نحبكم بزاف بزاف
1: نحبكم برشا برشا، وكل التوانسة الشعب راقي وشعب بوزيتيف وايجابي، وشكرا لكم.
0: في انتظار نراك في برشا مهرجانات، في برشا حوارات، وفي برشا مناسبات. سلم عليك برشا برشا، وشكرا لك، يعطيك الصحة.
1: ليلتكم طيبة، شكرا بزاف،
0: بارك الله فيك. شكرا منير اسماعيل كان في إخراج خاطرة اليوم، وزهير الجيس من وراء ميكرو جوهرة فيم. بقيت سهرة ممتعة تسويت نهاجر نوالي أخبار العاشرة، وبقيت السهرة تستمر مع باقي برامج جوهرة. نتقابلوا غدوة في خاطرة جديدة. تصبح على خير.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول. كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
3: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجزء الإخباري. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس من 4 إلى 8 ماي 2026 في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. ويسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، وستعقد لأجل ذلك سلسلة من جلسة العمل على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت التصرف في النفايات للاطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجياتها التقنية. تتضمن الزيارة إجراء لقاءات مع عدد من الشركاء الدوليين الداعمين للقطاع في إطار دعم تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون، بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة ومستديمة للتصرف في النفايات. أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم على احتفالية رمزية بمناسبة احياء الذكرى 70 لأحداث وزارة الشؤون الخارجية في 3 من ماي عام 1956، وذلك بحضور إطارات وعوان الوزارة وعدد من قدماء الدبلوماسيين. في كلمة ألقاها بالمناسبة، استعرض الوزير المسار التاريخي للدبلوماسية التونسية منذ نشأتها، مبرزا دورها المحوري في استكمال مقومات السيادة الوطنية وإسهامها في تثبيت مكانة تونس على الساحة الدولية منذ السنوات الأولى للاستقلال. وأكد في هذا السياق أن الدبلوماسية التونسية كانت على امتداد 7 عقود رافدا أساسيا في بناء الدولة الحديثة، حيث ساهمت إلى جانب بقية مؤسسات الدولة في دعم جهود التنمية الشاملة من خلال تنويع مجالات التعاون الدولي والشراكات والانخراط في مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية، رغم تعقد السياقين الإقليمي والدولي. أبرز وزير الخارجية التونسي تمسك تونس بثوابتها الدبلوماسية القائمة على احترام الشرعية الدولية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والدفاع عن القضايا العادلة، مشيرا إلى إسهامها الفعال في مختلف المحطات الدولية سواء في إطار معاركها الدبلوماسية التاريخية أو من خلال مشاركتها في بعثات حفظ السلام، وصولا إلى عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الفترة الممتدة 2020-2021. أصدر مجلس الصحافة اليوم بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، دعا فيه كافة الصحفيين وسائر الفاعلين في القطاع إلى الالتزام بالمرجعية الأخلاقية الجامعة للصحفيين التونسيين، وهي مدونة أخلاقية المهنة. وحث المجلس على العمل على الارتقاء بالممارسة الصحفية بما يخدم الصالح العام ويحمي الجمهور ويعزز ثقته في وسائل الإعلام، ودعا إلى دعم اختصاص هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والمحددة في الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين، وفق ما جاء في بلاغ مجلس الصحافة. الآن هيئة البث الإسرائيلية تقول إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستعدان لاستئناف القتال مع إيران، مشيرة إلى هبوط طائرات أمريكية إضافية في إسرائيل. وشركة طيران محلية تعلن تعليق الرحلات إلى مطار الخرطوم بعد تعرضه لهجوم بمسيرات يوم أمس، هذا ولم يصدر بيان رسمي من سلطة الطيران المدني حول حجم الأضرار التي تعرض لها المطار جراء الهجوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. اليوم تلعبت الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 28 في بطولة رابطة المحترفة الأولى في ملعب الشهيد لزويتن شبيبة العمران. خسر مع الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد كان سجله ياسين مريح من ضربة جزاء في دقيقة 78، والمقابلة عرفت إقصاء زوز ملاعبية، اللاعب محمد أمين بن عمر من شبيبة العمران في دقيقة 26 وحمزة الجلاصي من الترجي الرياضي التونسي في دقيقة 70. النجم الرياضي الساحلي انهزم في جرجيس قدام ترجي جرجيس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، رغم مبادرته بالتسجيل عن طريق زين الدين بوتمان في الدقيقة 10، إلا أنه الإتوال قبلت 3 أهداف. محمد فراس غومة اللي كان عدل الدقيقة 44، أشرف بن ذياف اللي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 74، ومؤمن الرحماني اللي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 76. الاتحاد الرياضي المنستيري خسر في ملعب مصطفى بن جنات قدام نجم المتلوي هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة سجله حمزة المنصري في دقيقة 11 من المباراة. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت، النادي الرياضي البنزرتي خسر قدام المستقبل الرياضي بالمرسى 2-2. محمد أمين الخلوي كان سجل للقناوية في دقيقة 20 من ضربة جزاء. يوسف داو أضاف الهدف الثاني، ونوردين آين دي كان ذل النتيجة لصالح النادي البنزرتي في دقيقة 34، مقابلة اللي عرفت إقصاء اللاعب يسري العرفيوي من جانب مستقبل المرسى. نذكر البارح لعبت الدفعة الأولى في ملعب حمادي العقربي بيراتس، النادي الإفريقي ربح الملعب التونسي 2-0. سي اس اس ربح الأولمبي البيجي 2-0. مستقبل الجبس خسر مع شبيبة القيروان 2-0، واتحاد بن قردان خسر مع فريق مستقبل سليمان بنتيجة 2-0. الترتيب في البطولة بعد مرور 28 جولة، دونك النادي الافريقي في الصدارة عنده 62 نقطة على بعد 2 نقاط من الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني اللي عنده 60 نقطة. المرتبة الثالثة للسي اس اس 56 نقطة. المرتبة الرابعة الملعب التونسي 44 نقطة. المرتبة الخامسة للاتحاد الرياضي المنستيري 42 نقطة، ثم المتلوي السادسة 39 نقطة، الإتوال السابعة 38 نقطة، جرجيس في المركز الثامن 35 نقطة، العمران في المركز التاسع كيف 35 نقطة، بن قردان في المركز العاشر برصيد 34 نقطة. هذا بالنسبة للاتحاد الرياضي ببن قردان في نفس المرتبة مع مستقبل المرسى اللي عنده 34 نقطة، ثم السي بي مركز 12 33 نقطة، الأولمبي البيجي مرتبة 13 عنده 28 نقطة، الشبيبة القيروانية في المركز 14 27 نقطة، ثم سليمان قبل الأخرى 24 نقطة، ومستقبل جابس في المركز الأخير برصيد 18 نقطة وكان غادر الرابطة الأولى. نحكيو على الجولة القادمة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تلعب نهاية الأسبوع، اللي باش تلعب على 3 دفعات. دونك البداية باش تكون نهار الجمعة 8 مايو، المقابلات الكل 4 متاع العشية. الملعب التونسي يلعب ضد اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان يلعب ضد مستقبل جابس، الأولمبي البيجي يستضيف شبيبة العمران، الشبيبة القيروانية تلعب ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. نهار السبت 9 مايو الدفعة الثانية مستقبل المرسى النادي الرياضي الصفاقسي، النجم الساحلي النادي البنزرتي، ترجي جرجيس يلعب ضد نجم المتلوي، ونهار لحد 10 مايو الأنظار الكل باش تتجه إلى الدربي انطلاق من 4 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي يستضيف النادي الإفريقي، نذكر النادي الإفريقي الأول عنده 62 نقطة، الترجي الثاني عنده 60 نقطة في انتظار مباراة الدربي. ثم الجولة الأخيرة الإفريقي يستقبل الأولمبي البيجي، والترجي يعمل ديبلاسمون لبن قردان. الرابطة الثانية الجولة 26 والأخرى تتلعب نهار 11 و12 مايو، الماتشات الكل انطلاقا من 4 متاع العشية. نهار الاثنين 11 مايو بمقابلات المجموعة الأولى خاصة قمة نادي حمام لمف أمل حمام سوسة، مباراة الأنظار الكل باش تتجه للماتش هذا بما أنه الصعود مباشرة إلى الرابطة الأولى باش يكون من الماتش هذا. حمام لمف

ساقية الدائر صاحبة المركز الأول تستضيف هلال الرديف الأولى عندها 53 نقطة ساقية الدائر، والملعب الجابسي صاحب المركز الثاني باش يعمل تنقل إلى جلمة لمواجهة نصر جلمة استيدا اللي عندها 52 نقطة في انتظار معرفة الفريق اللي باش يصعد مباشرة إلى الرابطة الأولى. نحكيو على الكاف اللي عينت الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لإدارة مباراة فينال تشامبيونز ليغ الإفريقية بين سان داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي، مقابلة تتلعب نهار الأحد 17 ماي الجاري في بريتوريا. في الفار باش يكون السوداني أحمد عبد العزيز، وخاصة الجيش الملكي كان احتج على تعيين الحكم الكونغولي جون جاك ندالا اللي قالوا أنه ظفر فينال المغرب والسنغال وأثار برشا جدل، وكيف كيف حتى سان داونز عنده بعض التحفظات على الحكم هذا. بالنسبة لمباراة إياب تتلعب بنهار 24 ماي، زفرها الحكم الصومالي عمر أرتان، ماتش بش يكون في العاصمة المغربية الرباط، في الفار بش يكون الغاني دانيال لاريا. نحكيو على الباسكت، النادي الافريقي باش يواجه اهلي بنغازي الليبي في دور ربع النهائي من البال اللي تتلعب مقابلات والنهائيات في العاصمه الروانديه كيغالي. النادي الافريقي كما قلت لانكار ضد اهلي بنغازي الليبي في صوره تاهله، فانه يلعب في الدور نصف النهائي ضد المتاهل من بيترو اتلتيكو الانغولي ودار سيتي التنزاني. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على سيتم تاعنا جوهرة فيم بوانيت، وأيضا على الباجم تاعنا سبور جوهرة فيم. لتكم زينة الناس الكل في لمن.

0: Bleu Nuit.
1: العاشرة و15 دقيقة مساء نور وسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتم معنا في كل بلاصة في تونس خارج أرض الوطن. سهرية جديدة من بلونوي حتى النص الليل. سمعتين موسيقى سمعتين جو آخر الأخبار. تحياتنا لكم الكل. أمين.
2: مساء النور غازي. أهلا وسهلا. مساء النور منير اسماعيل معنا في الإخراج. سهرة جديدة جميلة أنيقة كيف ما تحبوها كيما عودناكم بالموسيقى وأخبارها وجديدة وتصلتين والطرب إن شاء الله في ساعتنا الثانية.
1: سارة مزيانة سارة في برشا جديد في الموسيقى مع الكيب الكل من ميلادي غازي خليل في الأعداد والتقديم منير إسماعيل في الإخراج. أحلى من تحياتي ليك سي منير مرحبا بيك. بون غوتو خويا الحمد لله على سلامتك. والله نسيت البارح اما لازم نقول لك الحمد لله على سلامتك وفرحان هكا ديما في فورمه ديما حاضر معناها طول كملوا منا نبداو منا برنامج ورا خويا ما شاء الله عليك. نبدا بجديد كازو نسلم عليكم الكل نسلم على مرابي نسلم على الناس اللي معنا لقيت هذا في سهريتنا اسفي هذه غنايه مزيانه وماشيه برشا حتى على السوشيال ميديا باش نسمعوها توت سويت سينو سعود ابو سلطان كان جي جيراك وبرشا غنايات تستنى.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مراك، احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت ما قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رهوشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسين يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد لعمر قصير.

0: l'été.
1: نرجعوا من جديد ديما في بلو نوي. السلام عليكم الكل، برشا جديد برشا موسيقى حلوه تستنى فيكم الليله. باش نبداو بجديد هكا غني تونسي على شرقيه على مغاربيه شويه اخرى تنجموا تسمعوا معنا جديد دوزي طلع دبيه
2: غازي العادي زاد غنينا شفت القمر
1: اي حلو خولة طاوس في قوية تيتر مزيان زادة هذو ما ثلاثة غنيات اللي نبدأ بيهم ساريتنا الليلة في النوفوتي
0: بلو نوي

0: جولة FM الدنيا وفيها
1: أنا مرأة قوية ومرأة بالفراجة وما تتعديش عليا. أنا صنديدة مرأة حربية.

0: عندك متقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك متعب تشكر ولا تنقد عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لهذا المساء عن نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 26 و2000، ويمكن لكافة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر موقع الشبكة التربوية على العنوان الإلكتروني التالي www.edunet.tn. وأكدت وزارة التربية في بلاغها بأنه سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات بداية من يوم غد 5 ماي 26 و2000 وإلى غاية يوم الخميس 7 من نفس الشهر بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، مضيفة أنه لا يقبل أي اعتراض بعد تاريخ 7 من ماي 26 و2000. المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين يؤكد في بلاغ له اليوم تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده بديلا عن قانون عام 1982. هذا وأكد عميد المهندسين محسن الغرسي في تصريح إعلامي اليوم، أكد أن مشروع قانون جديد منظم للمهنة سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب في إطار مقاربة تشاركية واسعة. وطنيا أيضا، دعا أعضاء المجلس المحلي بمجاز الباب خلال لقاء جمعهم اليوم الاثنين برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بقصر باردو المؤسسة التشريعية إلى التدخل في إطار صلاحياتها لدعم مقترحاتهم ومشاريعهم الرامية إلى النهوض بالمنطقة وتعزيز اندماجها الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة خصوصية المنطقة الأثرية والفلاحية، وأشاروا إلى النقائص والإشكاليات التي تعاني منها الجهة لا سيما المتصلة بنقص المرافق الإدارية والحيوية الضرورية، وذلك وفق ما جاء في بلاغ لمجلس النواب. دوليا، أعلنت شركة مصر للطيران تعليق جميع رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى كل من دبي والشارقة وأبوظبي اعتبارا من الآن ولحين إشعار آخر. وأوضحت الشركة في بيان أن القرار يأتي في ضوء مستجدات الأوضاع بالمنطقة وبناء على التعليمات الصادرة من السلطات المعنية بدولة الإمارات. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نرجعوا بالجديد ديما في بلونوي ونعملوا طلع على جديد الساحة الثقافية والفنية في بلادنا.
1: نعملوا طلع على كيف وين الأجواء باش كانت حفلة مع الجاز وبتبيع زميلنا العياري كان حاضر سي محمد العياري في تخطيط أجواء المهرجان واللي باش نحكيه على ختامه.
0: اختتام مهرجان سيكا جاز في الدورة 11 كان مع لي فخيغ عرجون. الحقيقة عرض متميز كان تبعوا محمد العياري وكان عنده اللقاء معهم. هاو نسمعوا التصريح اللي عملوا.
2: عسلمة، أنا نور عرجون فنانة تونسية، فرحانة برشا بمشاركتي في فيستيفال سيكا جاز. أنا بنحب برشا الكيف، جيت للكيف عام 2018 في إطار المشروع تونس 88. وقتها حلينا كلوب متاع موسيقى تونس 88 في سي بيلوت الكيف، وقعدت عديت 4 أيام في الكيف. واليوم كانت لي العودة بالعرض نور عرجوني كسليم عرجون، والحقيقة فرحانة برشا الكيف مليها ياسر بهين وعشنا أكوي ياسر ياسر مزيان. عنا جمعة تاو في الكيف، عمانا ريزيدانس، وعنا ليكم زادة سوربريز باش نغني وغنية كيفية. وفولا إن شاء الله يتعرض عرض مزيان، وإن شاء الله ديما الكيف عامرة بفنانيها وعمرة بعبيد هالبهين وعمرة بالإنرجي المزيانة جبال الكيف العالية. ولا مرسي.

0: شبابي كهوات
1: هاك قالت كل شيء.
2: اش تجد تضيف عليها انت؟
1: سيري معرجون فنان تونسي وخو نور عرجون. فرحانين برشا نحن في الكيف. الحقيقة سي اون فيل اللي جيتها برشا مرات, اون فيل تري تري انسبيرونت الحقيقة, واللي كيما نور جيتها في الكادر تاع تونس 88 وقابلت برشا دي جون من هوني من وقتها من عام 2018 وحلينا دي كلوب مش كان في ليسي بيلوت تاع الكيف مي زدت في ليسي تاع ولاية الكيف الكل على ليبوك. اي فوالا دونك الحقيقة فرحانة انو باش نرجعو لاب
2: لا فيناليتي دو ووتر سبيكتاكل.
1: لا فيناليتي ستاتير معناها
2: اش اللي تخدموا فيه معناها لي جون اللي كيف كيف انتم مقبلين ولا متقبلين ولا
1: بيان سور احنا توا الموسيقى اللي نعملوا فيها اللي ديتيي او جون معناها نحبوا ديما نمسوا جينيراسيون جديده ونكونوا معناها نعطيهم كلهم يون انسبيراسيون باش يعملوا هما زاد حاجاتهم. وذاك علاش اخترنا ديجا الاغنية ذي عملنا ريزيدونس هوني باش نغني اغنية اللي هما يحسوا روحهم زاد تنجم تمثلهم وينتميو لل القادمو فيه معناها. دونك وي عايش
3: بطبيعة تحية للكيف العالية وتحية للناس الكيف. فوالا مازلنا احنا مع الموسيقى وفنانة قديرة من الكيف ونحبوها برشا سعاد محاسن في ريم الفيلة. تسويت تحية للناس اللي يسمعوا فينا الكل.

0: الموسيقى.
1: ايوي بنات الموسيقى جاوكم مع الطربي, جاوكم مع لي غوبريز اللي تلقاهم معنا في كل ساريه من ساريات بلوني. سمعنا سعاد محاسن الفنانه والممثله القديره, اكيد مازالت حيه, اكيد مازلنا نحبوها وديما نقولوا ربي يشفيها ويعافيها. سينو زاد باش نمشيو لجونا في الموسيقى, وائل جسار بعد شويه باش نسمعوا فحيات وحياتك يا حبيبي.
2: هي زاد باش نسمعوها مع صوت نور قمر.
1: قبلهم أمن فاخر في غفريز لغنية نجات عتابو جوني مار
3: لنوي

0: ايه خلي شوية علي وخلي شوية عليك. وين الجساري وحياتك يا حبيبي ياسر حلوة الغبخيز. هدية صالتينا مضمونة ديما في بنة الموسيقى في بلوي. هكا نصلوا للحداش وثلاثة وخمسين دقيقة ونكملوا السهرية معكم للليلة. ميرسي بوكو للناس كل أمين. ميرسي منير.
1: ديك صحة غازي. شكرا ليك. شكرا منير وشكرا لكل المتابعين.
0: نتلقاو في موعدنا الجاي غدوة بيع عنا كيف كيف بلوني العاشرة حتى نص الليل. شوية أخرى النشرة رئيسية الأخبار نص الليل مع هاجر النوالي. بعدها لي برونتين مع أحمد الحباسي. بقيت متابعة طيبة بقيت برامجنا. تحية ليكيب الكل. غازي خليل من ميلادي في الأعداد والتقديم. منير إسماعيل في الإخراج. سألتك هذا هاني شاكر الله يرحمه وينعمه. أكيد ديما في تكريم الأمير الغناء العربي. نقول لكم ردوا بالكم على الله. ليلتكم زينة. ناس كلها

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب الأساتذة، وشركة صينية تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين في الصناعات الميكانيكية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها يوم أمس عن نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 26 و2000، ويمكن لكافة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر موقع الشبكة التربوية على العنوان الإلكتروني التالي www.udenet.tn. ووزارة التربية تؤكد بأنه سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس 7 من مايو 2026، بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، مضيفة أنه لا يقبل أي اعتراض بعد تاريخ 7 من مايو. شركة صينية تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من أحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. وخلال اجتماعه أمس بوفد من الشركة، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ استعداد الوزارة وهياكلها ذات العلاقة بالاستثمار لتقديم الدعم الضروري وتوفير المرافقة اللازمة حتى تتمكن الشركة من الانطلاق في العمل والإنتاج في أحسن الظروف وأفضل الأجل. من جهته المدير التنفيذي للشركة يبين أن اختيار تونس لإقامة أول نواة للشركة الأم على مستوى الإنتاج خارج الصين جاء بعد دراسات معمقة أكدت ما لتونس من ميزات وأمكانيات لإنجاح برامج الشركة وتحقيق أهدافها. مثلت الجوانب القانونية والاقتصادية لخمسة مشاريع كبرى في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية محور جلسة استماع عقدتها يوم أمس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. وتناولت الجلسة بالنقاش خمسة مشاريع قوانين تهدف المصادقة على اتفاقيات لزومات إنتاج الكهرباء وعقود كراء المواقع لمحطات فولت ضوئية موزعة على ولايات قفصة، سيدي بوزيد وجابس في خطوة وصفها رئيس المجلس بأنها خيار استراتيجي لا محيد عنه لتكريس السيادة الطاقية وتوظيف الاستثمارات في قطاعات حيوية وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للمجلس صدر يوم أمس. وتتوزع هذه المشاريع على محطات سجدود بقفصة باستثمار قدره 305 ملايين دينار، والخبنة بسيدي بوزيد التي تعد الأكبر بقدرة 198 ميجاوات واستثمار يناهز 500 مليون دينار، إضافة إلى محطات المزونة والقصر ومنزل لحبيب. وحسب نص البلاغ، من المنتظر أن يساهم مشروع محطة الخبنة في تقليص كلفة إنتاج الكهرباء الكهرباء بشكل ملحوظ، إلى جانب تمكين الدولة التونسية من تجنب توريد نحو 98 ألف طن مكافأ نفط سنوي، وتوفير حوالي 96 مليون دينار سنويا من مصاريف الإنتاج بالغاز الطبيعي، فضلا عن خلق حوالي 40 موطن شغل قار وأكثر من 600 موطن شغل خلال فترة الإنجاز. وطنيا أيضا، تحتضن تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء وعلى امتداد ثلاثة أيام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعاليات الدورة السادسة من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية واتر إكسبو تونسيا، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية. ويعرض الصالون الذي ينتظم بالشراكة مع مركز بحوث وتكنولوجيات المياه والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات أبرز المشاريع والتجارب والتقنيات الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمجابهة التحديات الراهنة. وفي هذا السياق، كشفت منظمة التظاهرة لمياء الكعبي أن الصالون سيجمع مختلف المتدخلين في المنظومة المائية من وزارات الفلاحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب خبراء وباحثين وفلاحين وصناعيين وشركات ناشئة ومكاتب دراسات وممثلين عن الهياكل العمومية والخاصة، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المشتركة من أجل تحقيق أمن مائي عادل ومستدام. كما ستشهد هذه الدورة مشاركة دولية متميزة من الصين وتركيا وفرنسا وعدد من الدول الشقيقة، بما يعزز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال وفق ما كشفت عنه منظمة التظاهرة. دوليا الآن، ومع دخول اليوم 67 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ينقضي أول يوم من تطبيق عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أطلق عليه اسم مشروع الحرية. وتبدلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشأن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور المضيق، الأمر الذي نفته واشنطن أعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري. كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أمس أنه جرى اعتراض 4 صواريخ إيرانية سقط واحد منها في البحر، وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات بوقوع حريق في المنطقة للصناعات البترولية إثر استهدافها بمسيرة من إيران. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستعدان لاستئناف القتال مع إيران، مشيرة إلى هبوط طائرات أمريكية إضافية في إسرائيل. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ستزال من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، مؤكدا في ذات الوقت أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين، موعد نترافقوا فيه من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وأيضا من خلال إهداءاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85990. نجدوا التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. بدايتنا تكون كالعادة بالموسيقى وراجعين.
1: هو احنا فيه

0: Bronten.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجاتها الجوهرة اف ام. صاريتنا بدأت من نص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لهداياتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85-990. أما قبل ليكون الموعد مع فقرة حكاية غناية واللي لابش نتعرفوا على قصة غناية أنا كتير للفنانة شيرين عبد الوهاب. غناية خرجت عام 2014 وهي من كلمات أحمد الحبش وألحان ميديان. الغناية هذه تعرضت في البداية على سميرة سعيد لكن رفضتها حسب ما حكى الملحن ميديان.
2: أحس إن أنا كتير تليق على سميرة سعيد برضو طبعا هي جدا. رائعة مع شيرين لكن تليق على الكاركتر اللي سميرة صدرته بتاع المرأة القوية
3: يعني أيوة.
2: الست اللي عندها التحدي والاستقلالية
3: أنا بصراحة لما سمعتها لها كنت برضو حاسس إن هي كانت هتضيف لها مثلا أو تضيف لي يعني معاها كنت حاسس إن هي هتبقى حاجة مهمة بس لما حسيت إن هي مش متحمسة لها قوي كلمتني شيرين عبد الرهاب في مرة
2: دي كانت بداية تعاونك مع شيرين
3: ده كان تاني تعاون بس اول تعاون ما كنتش شفتها يعني انا شيرين عارفها من احنا اطفال يعني كنا مع بعض في الاوبرا زمان بس احتكاكي بيها ما كانش احتكاك كبير يعني لحد ما كلمتني في مره وكان عندها شعر هاني عبد الكريم وعايز برضه اقول له يعني انت الموقف ده لازم احيي عليه يعني كنت قاعد عند كان هو قاعد عند شيرين وقال لها انت لازم تسمعي من ماديان انت ازاي ما تسمعيش من ماديان انت فرحت مكلماني قالت لي انت مطلوب القبض عليك فانا شيرين عبد الرهاب قلت لها لو كده انا يعني انا موافق تقبض عليا طبعا قالت لي تعالى دلوقتي رحت لها عندها البيت فانا ما عنديش حاجه انا وهاني عبد الكريم تنفع لشيرين قال لي ماديان سمع لها اي اغنيه عندك مش كلماتي فانا بقيت مكسوف اسمع لها ولا قال لي اسمع كلامي بس سمع لها اي حاجه سمعت لها انا كتير بس قالت لي دي خلاص دي معايا بعدها بشويه كان ياسر خليل بيكلمني بيقول لي انا مع عشرين دلوقتي ولو انت عندك حاجات قلت له والله كان في اغنيه اسمها انا كتير الاغنيه دي كانت شيرين حبتها والمهم كانت بتمثل في مسلسل طريقي وكان عندها مشهد فيه عياط كده ياسر بيقول لي انا دخلت سمعت لها الاغنيه شيرين قعدت كده على جنب وقعدت منهاره من العياط وخلاص الاغنيه دي بقت اكيد خلاص مع شيرين لما سمعتها بقى خلاص اللي هي تعرف لما حد جاله يقين بقى ان دي خلاص بتاعته يعني وخدتها ونفذتها وطبعا حسن الشافعي عمل مزيكا موسيقى عالميه يعني وكلمات احمد الحبشي الاغنيه دي اصلا يعني انا قابلته صدفه في الشارع مؤلف جديد يعني مالوش اعمال في السوق وكان عامل كذا أغنية فقال لي بس أنا عامل أغنية اسمها أنا كتير أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة فقلت له بس هي دي رحت ملحنها وإحنا قاعدين مع بعض في العربية وسمعتها بقى سمير وبعد كده شيرين
1: وطبعا خليكم تسمعوا الأغنية ونرجو نوصل معكم سهريتنا في ليبرونتين

0: ساعتين.
1: مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا من مكودو تسمعوا فينا، ونسلموا على زياد وحسان ونادر اللي يسمعوا فينا في مساكن. اسمع تسلم علينا وعلى ادم وتقولوا ربي خليك ليا. اشرف يهدي غنيات ليلى منيلة. احسان يسلم على الغالية زينب. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم، الاس ام اس على 85 990.